0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: نفسك تسمعي اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سمعي، وحاسة بيك وباللي عايز تقوله يا عيني.
0: أنا مش مصدق إن حلم اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول يا عيد، أنا سمعاك.
0: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزه

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموب كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: في تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف أم.
5: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
6: يا حبيبتي ذاكري
0: اتعبي.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم صنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، ملك

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: صباح الخير يا باشا.
2: جيمي صباح الخير. جيمي
3: صباح الخير.
4: صباح الخير يا قلبي.
5: 100.6
6: على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10 معاكم يوسف التهامي وفرنا ايمان. صباح الفل عليك يا جميل.
2: صباح الفل عليك يا فرنا وصباح الخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معانا بقى حلقة جديدة في عيش صباحك. حلقة يوم الحد 24 مايو 2026 يومين والاجازة ان شاء الله تبتدي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وسلام يا رب وإن شاء الله يكون عيد سعيد علينا جميعا بإذن الله. كل سنة وانتي طيبة يا فانا. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا موجودين معاكم إن شاء الله النهاردة وبكرة من الساعة 8 للساعة 10 الصبح عشان نستقبل أيامنا إن شاء الله بمود مختلف بإذن الله.
1: يلا نبتدي بقى. وقولوا لنا أخباركم إيه ومين واخد بريدج النهاردة وبكرة ومين شغال طبيعي وناويين تعملوا إيه بقى في العيد إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب هتبعتوا لنا عليه كل المسجز بتاعتكم. صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3835-0222. إيه اللي بيحصل؟
2: نسمع دي؟ داخلين على أسبوع عيد وكده ضايق خلقي حطلنا ونسمع ضايق خلقي
1: حلوة والله الأغنية حلوة.
2: حاضر يعني.
1: انت عايز شط اسكندرية؟
2: عايزين حاجة فرايح حاجة عشان الأحداث. يلا بينا نطلع نسمع فيروز وبعد كده نرجع نقول لحضراتكم على درجات الحرارة بتاعت النهاردة ان شاء الله على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

0: كده وبداية الأسبوع نحب نبتدي دايما بأغنية لفيروز، بس خلونا دلوقتي نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة. تمام يلا بينا. القاهرة العظمى هتكون 31 درجة والصغرى 19، اسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، مطروح العظمى 24 الصغرى 17، سوهاج العظمى 35 والصغرى 19، أما أسوان في العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.
1: طيب التوقعات بتقول ان يوم الحد هيكون الجو ربيعي معتدل الحرارة، في الصباح الباكر حار، نهارا معتدل ليلا على اغلب الانحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. الجو شكله حلو النهاردة، ان شاء الله ان شاء الله يكمل معانا بقى ايه في العيد كمان عشان يبقى عيد سعيد بجد بقى.
0: يا رب بإذن الله. طمنون عليكم وقولنا أخباركم إيه. خلونا دلوقتي نطلع نسمع عمرو دياب وجانا دياب خطفوني، وبعد كده نرجع نكمل معاكم ونقول لكم على أول الأخبار في حلقة يوم الحد من عيش صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. صباحكم زي الفل.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف.
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: أنا مش قلتلك 100 مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي أنا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
3: ما تغيرش الموضوع، وكمان ما غير باسورد موبايلك.
2: عشان موبايلي يا رضوى أعمل فيه اللي أنا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. انا مش متخيل الخناقه دي من اسبوع، وانا صلحتك وجبت لك المكنسه دي من
3: دبي فون قست بسعر الكاش.
2: ما انت عارفه كل حاجه هو
4: ما فيش حاجه حلوه بتستخبى. وبمناسبه عيد ميلاد دبي فون 20، اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوائد ولا مصاريف اداريه. دبي فون 20 سنه ثقه. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
6: بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي لا مش حاسينها،
3: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
3: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
3: بجد،
2: ده انتوا الاشقيه بقى
3: بالاي اي.
4: رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجوم اف ام ونايل اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب عايزه اصبح بس على الناس اللي بعتن لنا مسجز الخمسه اللي بعتن لنا مسجز. صباح الفل عليكم يا جماعه. في اسلام بيصبح علينا وبيقول انا في طريقي للشغل. صباح الفل عليك التزام، برافو عليك. في برضو حد بيقول في طريقي للشغل وعندي شغل في العيد كمان.
1: ربنا عينك.
0: الابطال
1: صباح الفل.
0: الابطال والله الابطال. صباح الورد عليك. وده مين ده؟ محمد محمود، وحشنا جدا يا محمد، اخبارك ايه وقول لنا اخبار العيد ايه ان شاء الله. في برضو ايه، صباح الفل عليك يا ايه، بتقول ايه بتسالني على اغنيه فيروز. يا جماعه في اغاني كده بتبقى اللي هو اسمها داخل ايه مش عارفه ايه، بس هي بتبقى لذيذه، الاغنيه حلوه، مزيكتها حلوه، عارف انت الكلام اللي بيبقى الكلام اللي فيه سنة يعني جد، بس بيتقال بلذاذة،
1: بس متغنيه بهزار يعني.
0: بس
1: متغنيه بهزار يعني.
0: بس
1: هي بتحاول تدافع عامة عن اختيارها لأغاني فيروز عامة، فتمام.
0: فبس انا هسيب لك الاختيار.
1: كانت لا ما انا مش ضليع قوي،
0: يبقى ما تتريقش على اختياراتي، تقول شكرا يا فنة.
1: شكرا يا فنة.
0: العفو.
1: طبعا شكرا.
0: شكرا يا زميلتي.
1: طيب شكرا يا زميلتي. طيب خلينا نقول لحضراتكم بقى ان اعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي عن اجازه البنوك في عيد الاضحى المبارك لمده 6 ايام متتاليه. وبحسب بيان فان بمناسبه بقى عيد الاضحى تقرر تعطيل العمل بكافه البنوك العامله في مصر اعتبارا من يوم الثلاث الموافق 26 مايو 2026 حتى يوم الحد الموافق 31 مايو 2026، مع استمرار عمل ماكينات الصراف الالي اللي هي الاي تي ام لتلبيه احتياجات المواطنين النقدية. وأكد البنك المركزي أن سوف يستأنف العمل بالبنوك بداية من صباح الاثنين الموافق 1 يونيو 2026. دي مفاجأة عامة، أنا عارفها زيكم حالا، أنا بقرأ الخبر والأول مرة.
0: دي مفاجأة.
1: أنا كنت فاكر هو لحد يوم الحد. لا قال لك لحد يوم الاثنين 1 يونيو.
0: الاثنين هيبدأوا يشتغلوا، يعني البنوك هتستأنف شغلها بداية من يوم الاثنين. ده معناه بقى ايه؟ ان احنا ما عندناش غير النهاردة وبكرة
1: للبنوك.
0: الاي تي امز، ما كانت الاي تي ام كلها شغالة في كل حتة، بس هو البنك
1: سحب وإيداع يعني
0: بالضبط. اي حاجة زيادة استنى بقى لحد يوم الاثنين.
1: انا من العملاء بتوع البنوك اللي ما بستأمنش الاي تي ام على السحب والإيداع. انا ما بقى يعني
0: الإيداع
1: في مشكلة، عندي مشكلة فعلا.
0: كلمني عايز حد يتكلم معايا ويقول لي
1: الفلوس وصلت سمعت جوه ولا انت فاهم قصدي؟
0: دي حس
1: يعني
0: انما سحب لا عادي،
1: المبلغ وصل جوه لان فاهم انت جايه بفلوس فجاه لقيتيها رقم على شاشه ما بعتمدش. عايز حد ياخد مني الفلوس.
0: مفيش ثقه. مفيش ثقه
1: بالظبط.
0: اثق فيك في اي حاجه.
1: صح.
0: تقول لي بس كده.
1: فالموضوع
0: يتواصل معانا
1: بالظبط كده. طيب
0: واضح ان البنوك هتبقى النهارده وبكره زحمه جدا.
1: زحمه صح؟ طبعا.
0: لحقت نفسك انت؟
1: لحقت. برافو عليكي. صح. انا كنت بقول لحقت نفسي فيها.
0: اهو قرار صح عملته في حياتي.
1: خميس اقفل الحساب.
0: لو سمحت عايز اقفل حساباتي.
1: بالظبط. ما دام يعني ما فيهاش حاجه خلاص مش مشكله يا جماعه، ما تتعبوش نفسكم. صريف اداريه وبتاع على ايه؟
0: يلا
1: على ايه؟ مش مستاهل
0: ننظف بقى.
1: مش مستاهل نسيب
0: حاجات
1: بالظبط. طيب في ايه تاني؟ بما ان احنا داخلين على فقره العيد بقى، فقره ناس كتير جدا بتستناها، لكن في ناس كتير قوي بتبقى شايله همها. ليه بتبقى شايله همها؟ مع ان العيد ده المفروض يبقى مرتبط دايما بالبهجه والسعاده واللبس الجديد والتجمعات العائليه ولمه الشارع والمجموعه والقعده الحلوه والخروجات، وبتلاقي الناس نازله من الصبح والالوان مبهجه وبتفضل قاعده سهرانه بالليل، وحتى لو مش سهرانة بالليل بتتجمع في البيوت، بيبقى الموضوع فيه ألفة كده معينة. ولكن في ناس بيبقى بالنسبة لها ليه بقى العيد شايلين همه؟ لأنه هو بيبقى فقرة الترويق عامة بتبقى في العيد، تمام؟ فبيبقى احيانا في عزومات كتير، فيها تجمعات عائليه، في ناس اللي هو ايه ده يا جماعه مين اللي قاعد ومين اللي سافر؟ ايه ده الناس كلها سافرت؟ طب ما فيش غيرنا احنا الثلاثه اربعه، تعالوا نتجمع مع بعضينا ونقعد عند حد، ايه نتفرج على حاجه، نسمع حاجه، مش عارف ايه. الحواديت دي كلها بتبقى
0: بيحب اللمه عامه.
1: رايقه بالظبط.
0: اللي بيسافر بيسافر واللي بيبقى موجود يلا نتجمع كلنا مع بعض. ودايما كده بنسمع عن ترويقة العيد، انا عندي بقى ترويقة العيد زي حماية العيد كده برضه، بتحس ان احنا شعب ما بيندفش.
1: لا لا لا ما ينفعش
0: عند العيد.
1: لا بالله الحمد يعني لله بس دايما عندنا
0: في وقت كده معين في عاداتنا وتقاليدنا كده دايما بنتجمع في حاجات معينة، اللي هو كلنا دلوقتي بنروق ترويقة العيد مثلا، اللي هو لازم كده بيكون في شوية حاجات تاتشات كده،
1: وخصوصا بقى الكلام ده لما بيبقى في ضيوف جايين لكم. تمام، وكل بيت وليه قواعده عامة، كل بيت وليه يعني مثلا انت مفروض رايح عند ناس البيت بيبقى البيت ده ليه رولز معينه، يعني في ناس تقول لك معلش هنستأذنك بس لو تقلع الشوزه سيبها بره حاضر يعني هنا، في حد يقول لك مثلا مش عارف ايه احنا ما بنحبش كذا احنا بنحب كذا اعمل اللي انت عايزه.
0: في ناس بتنام بدري مثلا، فاللي هو نعمل حساب ان هو بيناموا بدري فما نطولش قوي عندهم، يعني انتوا فاهمين لازم نحترم برضو ظروف البيت اللي احنا قاعدين فيه والقواعد وكل الكلام ده. ففي دايما بقى حاجات بتتعمل مخصوص اول ما نعرف ان في ضيوف جايين لنا، طقم معين يطلع من النيش، حاجات معينه نخفيها. شيلوا بقى الحاجات دي كلها، لبس بيبقى متنطور في الصاله مثلا ولا حاجه،
1: احيانا نشيله الحاجات دي بتبقى لسببين. في اول سبب بيبقى اللي هو شيلوا الحاجات دي عشان خاطر شكلها مش حلو، الموضوع لازم يبقى مترتب عن كده، وفي حاجات اللي هو شيلوا الحاجات دي عشان غاليه، فاللي جاي ممكن يبقى معاه اطفال يبقى معاه حاجه بتاع هيلعب في حاجه بتاع، فعشان ما نمسكش في مامته وبابا فايه
0: حد معروف ان هو ما تسيبوش الحاجات دي قدامه، لا يا جماعه دول جايين النهارده شيلوا بقى كل حاجه احنا خايفين عليها.
1: ده ايه ده من عينيهم؟
0: لا يعني قصدي اللي هو بيكسروا حاجات معاهم اطفال فعلا مش عارفه ايه، في شويه عشوائيه هتحصل كده، واحنا عارفين ان هو بيحصل كده على طول فنعمل حسابنا من اول.
1: طيب عايزين نعرف بقى عندكم في كل بيت بتعرفوا ازاي ان في ضيوف جايه لكم لو محدش مبلغكم، يعني فبيبقى في شويه متغيرات كده في البيت تحس فجاه اللي هو ايه ده يا جماعه انا لسه مكتشف ان عندنا في الحته دي كرسي، الكرسي ده كان عليه اكوام او بيبقى في حاجه معينه بتبقى انت عارف ان فعلا زي ما فانا بتقول كده في حاله طوارئ معينه بيتم الاعلان عنها، فبتلاقي ان البيت كله شغال على قدم وساق عشان في حركه مريبه في البيت.
0: في ضيوف جايين لنا، انت ساعات يعني اول ما ترجع البيت مثلا او تصحى من النوم في شكل للبيت معين بتحس له احنا كده جايين لنا ضيوف، انا كده عرفت ان في ضيوف جايين لنا. الكرسي بقى اللي انت بتقول عليه، في كرسي اصلا متغطي انت نسيت شكله. وبعدين لما بيبقى في ضيوف جايين ايه ده يا كرسي ده شفته وانا صغير،
1: صح، فجاه بتلاقي ان لبسك كله عندك جوه في اوضه النوم، هتقولي طب ما طبيعي يكون موجود في اوضه النوم. لا ساعات بيبقى في حاجات اللي هو ايه انت كسلت فسبت قطعه هنا على دخلت قعدت على الكنبه رحت رامي قطعه تانية راح الجزمه موجوده عند اول ما دخلت ومترميها عند، يعني فجاه بتلاقي ان لبسك كله
0: لم الدور
1: عندك مرمي لك عندك في الاوضه، فاللي هو
0: اوضتك بتبقى مخزن فجاه،
1: بتبقى اللي هو فجاه
0: لبس بقى اي حاجه مش المفروض تبقى محطوطه جوه ارمي على اوضه يوسف بسرعه عشان الضيوف طالعين على السلم.
1: بالظبط، فكل واحد يلم حاجته عشان خاطر ايه في في في ناس مهمين جايه. بالظبط، فعايزين نعرف بقى كل حد فيكم بيعرف منين امتى في ضيوف جايه لهم لو ما حدش بلغهم بشكل مباشر، بس بيبقى عارف من الحركه المريبه اللي موجوده في البيت. ابعتوا لنا على 0155952006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام فاصله ايه نجومه في ام فاصله 6 و 38350022 ده رقم التليفون الارضي، وتقدروا تكلمونا من اي موبايل على 1006.
0: اللي واخد عقلك
1: هنطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم تاني في عيش صباحك على نجومه اف ام، ما اعتقدش ونجومه اف ام تي في صباح الفل.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، او لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
3: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
4: وبحكي لك عن الأيام.
3: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب يا جماعة، بنقول ايه الحاجات اللي
1: بتتغير
0: عندكم في البيت وقت ما بيبقى فيه ضيوف؟ يعني حتى لو محدش مبلغك ان في حد جاي يزوركو، انت نفسك بتحس ان في حركة في البيت مريبة معينة، في كنبة معينة بتبقى على طول محطوط عليها حاجات، مرمي عليها حاجات، مش عارف ايه، فجأة بتلاقي الكنبة متنفضة ومش متكرمشة والدنيا تمام ومتشال من عليها الحاجات دي، الرفايع اللي موجودة على الترابيزات الصغيرة اللي انت بتسيبها قدامك عشان تبقى اكسسبل او تبقى سهلا ان انت تطولها بسرعه، الحاجات دي كلها مختفيه، الترابيزه فل. غير مش بنتكلم بس على موضوع التنظيف، يعني بنتكلم على في شويه حاجات معينه، في حاجات ممكن انت اصلا ما تعرفش ان انتوا عندكم في البيت ان انتوا بتملكوا هذا الطقم بتاع الكوبايات مثلا، او انت ما تبقاش عارف ان ده ايه اللي جاب دي هنا، لا دي كانت عندنا من زمان، طب ما دام عندنا من زمان ليه ما بنحطهاش؟ لا
1: عشان خفيها منكم
0: بالظبط كده،
1: خفيها منكم.
0: وخلي بالك دي خارجه

0: طيب في احمد الشيخ بيقول صوت مراتي بيوطى فجأة. بيبقى عارف ان في ضيوف.
1: صوت مراتي بيوطى
0: طول ما مفيش ضيوف هو يعني
1: البيت يضرب يقلب
0: صوتها ملعلع في كل حتة. اول ما بيلاقي صوتها ابتدى يوطى كده بيعرف ان ايه في نفس غريب في احنا مش لوحدنا.
1: صح.
0: احنا في حد معانا في البيت. طيب في حد برضو بيقول لنا صباح الخير. ساعات بنبقى محتاجين نغير الناس بدل الحاجات. ماشي اشرح لنا برضو بتغيروا الناس.
1: قصده ان هو يسرب
0: احتمال
1: اللي هو تلاقي هو يقول لك فانا خدي تعالي خدي ال 500 جنيه دي انزلي بصي بس ما ترجعيش قبل الساعه 8 لان هيكون عندنا
0: نكون خلصنا بس والضيوف مشوا
1: بالظبط
0: عشان ما تعملناش مشاكل.
1: صح.
0: حد بيقول ما فيش حاجه بتتغير دايما ايه بسيب مكان جاهز للضيف المفاجئ عشان ابقى جاهز للطوارئ دي بس انا نفسي اللي بتغير. اوكي مفهوم. دي حركه ذكيه برضو. في مكان في البيت مخصص للضيوف ده بتاع الضيوف عشان لو في اي حد جه فجاه هو على طول جاهز.
1: ده ما بيتلمسش
0: ما بيتلمسش. هو نفسه الشخص اللي بيتغير يعني اكيد شكلا وموضوعا بقى وبتبقى اللي هو مهيئ ان انت تستقبل حد وكده. مفهوم جدا جدا. تبقاش على طبيعتك برضه.
1: صح.
0: برضو بيقول لنا الميزة في الموضوع ان الواحد بيقدر يستكشف الشيء الغامض المبهم اللي اسمه النيش. صح.
1: صح جدا.
0: حاجات بقى بتطلع من النيش بقى ما هو النيش معمول عشان كده بس فاكر انه معمول عشانكو معمول عشان الضيوف اللي بتيجي ومش اي ضيوف على فكره. في ناس اللي هي بتبقى بتيجي كتير دي خلاص لا انتوا مننا وعلينا بقى ومحتاجين حاجه خشوا خدوا كوبايه من المطبخ ساعدوا نفسكم يعني دول ما يعتبروش ضيوف. بس في ضيوف بقى اللي هم بيجوا كل فين وفين الناس اللي بتيجي مره في السنه دي الناس بقى اللي يطلع لها النيش. نفتح النيش بقى ونطلع
1: يا مزاجه. يا مزاجه. ماشي. في حد بيقول انا بعرف ان في ضيوف جايين لنا او موجودين بره لما في باب فاصل عندهم كده في البيت بيفصل اللي جوه عن اللي بره اللي هو
0: ده مفيد قوي.
1: مش عايزين حاجه من العالم اللي جوه دول. عارفه بابا مش عايزين حاجه من العالم اللي جوه دول احنا انسوا خالص البيت عندنا اخره لحد هنا اللي بعد كده تخش تشوفوا فوضى عارمه فخلينا مركزين في
0: ولو انت من الضيوف دي بتلاقي ساعات الباب الفاصل ده ما بين مثلا مكان الضيوف ومكان المعيشة تلاقي كل شوية بيتفتح شوية كده نبص مين قاعد بره ونقفل ونفتح تاني نبص مين قاعد. الضيوف مشي ولا لسه؟
1: صح.
0: عايزين ناكل بقى؟
1: صح.
0: الجاتوه اللي جايبينه يعني مش هينفع كده. الباب ده بيبقى عامل قلق ساعات. طيب في ياسمينة بتقول بعرف دايما من عصير المانجا اول ما يبقى في عصير مانجا في البيت يبقى في ضيوف جاي لنا. العصير الرسمي للزيارات.
1: اوكي
0: مفهوم جدا.
1: يصعب عليكي دايما ان في شويه حاجات تطلع لل تحرمينا من المانجا يا جماعه عشان خاطر فاهمه تحرمينا من المانجا
0: لازم نجيب لكم ضيوف يعني عشان تشربونا مانجا
1: بالظبط. مين تاني؟ في حد تاني كان بعت لنا بيقول بلاقي ان الناس كلها في البيت لابس وقاعدين مش على وضع استعداد النزول يعني فاهم قصدي؟ تلاقي في
0: لابسين لبس النزول بس قاعدين
1: بالظبط قاعدين مريحين يعني
0: خارجين في البيت احنا خارجين في الصاله
1: صح النهار. كده
0: عشان جاي لنا ناس
1: صح.
0: حد بيقول والله يا فن انا مراتي فاضل تكهرب النيش ده
1: ماشي.
0: لا النيش برضو حاجة مهمة للناس كتير جدا.
1: صح.
0: نقعد نجمع في النيش نجمع في النيش وفي الاخر ايه ما نستخدموش. حد بيقول اهم حاجة ان الضيوف ما تسألش عليا عشان هيلاقوني نايم او مش في البيت مهما حصل والحمد لله البيت اتسيستم على كده وده من مصلحة البيت ومصلحة الضيوف عشان ردودي مش افضل حاجة. هو الشخص اللي بيخفوه بقى جاي لنا ضيوف خش نام جاي لنا ضيف بعد اذنك روح اعمل اي مشوار.
1: صح.
0: ما تظهرش. يعني لو سمحت تكسفناش اكتر ما انت كسفنا. مفهوم جدا جدا. وده بيبقى في مصلحه اهل البيت يعني هو ما بيظهرش لمصلحه الشكل العام لمصلحه سمعه العائله دي بتبقى خدمه انسانيه. طيب في حد بيقول

0: صباح الورد انا بلاقيهم بينفضوا التراب من الكنبه. ما طبعا بنشوف بقى الكنبه بتتظبط وبتاع، ودايما بيبقى فيه الكوفر ده او الحاجه اللي هي مغطيه الكنبه. في كنبه في البيت اللي هي بتاعه الضيوف دي، اللي انت مبقاش عارف شكلها ايه. نفسي اعرف شكلها ايه، نفسي اشوفها يا جماعه، نستعملها.
1: طب على طول متغطيه؟
0: على طول متغطيه. طب احنا مغطي عشان التراب، طب انتوا جايبينها عشان تغطوها؟
1: صح.
0: هنشيلها لما يبقى فيه ضيوف.
1: صح،
0: يجوا الضيوف ننظف نحط الغطا تاني. بيحطوا الغطا تاني والضيوف لسه واقفين عند الباب.
1: عارف خلاص هي شغلانه صعبه، بتبقي شايله همها، فبتبقي مستنيهم ينزلوا عشان يعملوا كده. عشان تي هقول لك على حاجه ستي، لو ما عملتيش كده دلوقتي مش يعني يعني فاهمه قصدي، هي لازم لها حاجات كده لازم تعمليها دلوقتي. وده ممكن توبيك عامه نبقى نتكلم فيه بعدين، الحاجات اللي هي لو ما حصلتش دلوقتي مش هتحصل.
0: صح،
1: في القريب
0: ساعات العاجل. ممكن ماما تطلب من الضيوف انهم يساعدوها اصلا يغني.
1: بالظبط، بما ان انتوا نازلين وبتاع، ويا بخت منظر وخفف،
0: شد من عندك الناحيه الثانيه.
1: بالظبط، هتفتح بلاكار اللي هناك ده هتلاقي فيه حته قماش، طلعها لي عشان نفرد قدام بعض وايه ونشد مع بعضينا، عشان خاطر الشباب اللي جوه دي محدش هيساعدني اسمع مني. بالظبط، فساعات بنعمل كده. ماشي، طيب دي الحاجات اللي بتكتشف فيها ان الضيوف،
0: ان في ضيوف عندكم،
1: ان في ضيوف
0: جايين.
1: ده الجزء الاولاني من الحلقه. الجزء الثاني بقى من الحلقه هنشوف كل بيت بقى وقواعده مع الضيوف.
0: مع الضيوف تمام. محمد صلاح بيقول اول ما بسمع صوت الخلاط برضو بعرف ان في نسينا صوت الخلاط.
1: اغنيه جديده يلا بينا
2: على نجوم FM.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة،
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
2: أيوة،
3: من غير مصاريف.
2: أيوة،
3: وهتوصل في نفس اليوم
2: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا لو أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير، والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، السامي عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها، 57-357.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجومك أم تي في. تابعونا على facebook.com/نجومك أم.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: رجعنا لحضراتكم تاني ولسه عشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف. وبنتكلم النهارده عن ايه؟ بما ان احنا داخلين على عيد, كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وبصحه وسعاده دايما يا رب. بنتكلم في الاول الجزء الاولاني في الحلقه على موضوع ان انت في اوقات كده بتحس ان انت في حركه مريبه عندك في البيت, بتبقى صاحي من النوم محدش بيبقى معرفك ان في اي حد جاي يزوركوا, بس انت بتبتدي تعرف وبتستشف ان في ضيوف, من في ترويقه معينه موجوده, في حاجات جديده انت اول مره تشوفها عندكم, في منتجات جديده في البيت ابتدت تطلع تظهر
1: فجاه, صوت الخلاط ابتدى يشتغل,
0: ورق المذاكره اللي على السفره ده كله اتشال. طبعا يا جماعه هسقط ما انت كده كده هتسقط يعني, بالمذاكره على السفره من غير مذاكره على السفره كده كده احنا فاهمين احنا رايحين فين. فشلنا الحاجات دي كلها, طب حطيتوها فين؟ كونناها لك عندك في الاوضه وانت نايم عشان خاطر احنا في ناس جايه. انت بتبقى حاسس بقى الكلام ده كله من غير ما يحصل تواصل مباشر مع الناس اللي عايشه معاك في البيت, بس بيبقى في كام حاجه
1: اشارات كده, اللي هو في اشارات كده ان انت في ضيوف جايين من البيت,
0: في طقم كوبايات بيطلع, في فرش بيتشال من على الكنبه, بتكتشف ان الكنبه بتاعتكم فيها خشب اسد, فلو كنت فاكرها كلها قماش
1: لو مثلا
0: فجاه فيها حته ده جه منين,
1: او ايه دي كنبه جديده دي ولا ايه؟ انت نسيت شكل الكنبه عامله ازاي,
0: لان
1: هي متغطيه طول السنة بتتشال, بس هي بتبان وقت ما بيكون في ضيوف.
0: صح.
1: في موقف بقى من أبشع المواقف اللي ممكن تحصل, ان انت تبقى لسه صاحي من النوم وما تاخدش بالك من اي حاجة من الحاجات دي وتطلع وتتفاجئ بالضيوف قاعدة.
0: بحس بتبقى العكس,
1: اللي هي
0: تبقى انت برا وصاحي عادي وبتاع, وبيبقى في لقطة لو خش مفيش حد,
1: ده حتى لما تيجي تسال يعني الوقت.
0: لا انت مش تسالي, هو خلاص انت طلعتي وما خدتيش بالك بقى.
1: ما هي بالظبط,
0: وانت قاعده كده
1: ما خدتش بالك من اي حاجه وطلع ونايم.
0: بس الزياره الرسميه بيبقى فيها اللي هو يا دوبك هما بيبقوا مستنيك وانت واقفه عند الباب, خش انت هتقابلي, تخش اغسلي وشك مبدئيا قبل ما تطلعي بره اوضتكم تبقي غاسله وشك, فاهمه؟ حمام اهو, ف بص تيممي يعني اهم حاجه وشك, فاهمه اللي هو يعني مش هينفع
1: غطي وشك وانت داخله.
0: جاي لنا ضيوف, جاي لنا ضيوف يا جماعه, طب في اخر الطرق انا محتاجه اروح. لا اتصرفي, شوفي بقى انت اي حاجه عندك في البيت.
1: دي بتبقى حادثه, فكره ان انت تصحى من النوم بقى مش واخد في بالك, ما لسه اصلا انت ما فوقتش, طالع بقى تعمل حاجه, تجيب حاجه بتاع, وهوبا تلاقي سلم على طنط وسلم على انكل وسلم, يا نهار ابيض يا نهار ابيض, حد يخش على حد كده, دي بتبقى مش لذيذه. وخلاص بقى لو انت بعد كده بتخش تغسل وشك بقى وتغير وبتاع وتطلع بمنظر تاني, خلاص بعد ايه؟
0: طيب بعد ايه؟ بمناسبه الموضوع اللي انت لسه قايله لفظ ده, عايز اخد رايك فيه, ما اعتقدش ان انت اتسالتي عليه قبل كده, ان هي ليها صح وغلط اعتقد, بس
1: ايه هي؟
0: في مدرسه يقول لك سمبوسك وسمبوسه, برطمان وبرطمان, مش عارف ايه وايه, في انكل وفي انكل عارف المدرستين دول؟
1: عارفه فاهمهم قوي.
0: بس انت واضح مدرسه انكل عادي,
1: انكل عادي
0: صح؟ في اونكل دي اللي
1: اونكل
0: ازيك يا اونكل
1: عارفه
0: وهو ساعات اونكل بيخش عليك ان هو اونكل
1: صح,
0: يعني انا اونكل فلان, طب يا اونكل ما لا انا الناحيه دي,
1: وفي حد بيتقال له اونكل,
0: في حد بيتقال له عمه, في حد بيتقال يعني, في طبعا على حسب كل واحد متعود على ايه. انا فاهم يعني كل الكلام, بس بتكلم على انكل وانكل بيبقى فيها اختلاف,
1: فتعالى مش ناس كتير هيفهموا.
0: واقول لك على حاجه بيني وبينك, يعني انت يعني لو انت شخص مثلا بتقول عمه مثلا خلاص دي انت خلعت نفسك من ليه بقى؟ هقول لك ليه, عشان دي حته محدش هيقولها لك. لو انا بقول انكل مثلا وفانا بتقول انكل, لا احنا مش زي بعض اخوك بيقولها لك من الاخر كده وبالبلدي ماشي, لما
1: بقول
0: يبقى جايلك ضيوف, لما يبقى جايلك ضيوف وتلاقي ان في حد بيقول حاجه وفي حاجه, لا انت في حد بيبص لحد, لا احنا مش انا وانت, لا
1: انا في حته ثانيه انا في حته ثانيه.
0: صح ولا لا؟
1: صح
0: غير
1: الموضوع ده بقى.
0: ماشي طيب, ف عامة كل اللي احنا رغينا فيه ده في اللينك ده كان ليه علاقة بالساعة الأولى. الساعة التانية بقى هنتكلم على في كل بيت بيبقى له دايما مش عايز اقول قواعد عشان ما يبانش الموضوع رسمي قوي، ولكن في نفس الوقت بيبقى فيه زي رولز كده محطوطة. يعني انت مثلا ما بتحبش حد يحرك حاجة من مكانها، فصحابك اللي جايين بيبقوا عارفين ده، بيبقوا عارفين اللي هو لا احنا في بيت فلان مش هنعمل كده، في بيت علان ممكن نعمل كده عادي، لان هو ما عندوش الرول المعين ده. في رول
1: في
0: تاني،
1: في خطوط حمراء كده بتبقى في بيوت معينة بتختلف من بيت للتاني، وانت حسب البيت اللي انت داخله تبقى عارف هنا بنعملش ايه، هنا ما ينفعش نيجي جنب ايه.
0: واحنا هنا بنتكلم على بنتكلم على الضيوف مش على الصحاب اللي هو مننا في بعضينا، لان مثلا صحاب مننا في بعضينا بيبقى في حاجات اللي هو خلاص لو صحابك بيجولك كل يوم عادي وهم ماشيين مش لازم تقوم توصلهم عند الباب. في ناس بتحب تعمل كده كل مره، بتبقى حريصه عشان الراجل اللي عند الباب بيبقى انتع بكتير من اللي كان بيتقال على الكنبه مثلا. في ناس تانية تقول لك لا احنا لو احنا كل يوم بنتقابل عند فلان او عند فلانه ممكن مثلا لو العدد كل يوم بيزيد اخر حد جاي هو اللي بيقوم يفتح الباب، ده في مثلا دارول معين. فاهم قصدي ايه؟ في حد مش عارف بتخش البيت عنده يقول لك معلش احنا هنقل الاجهزه هنسيبها بره هنا عشان خاطر مش عارف ايه، ده رول تاني يقول لك لا اخش عادي زي ما انت. ففي رولز معينه او في شروط يعني قواعد كده بتبقى كل بيت بيبقى حاططها لنفسه عشان خاطر يبقى صحاب البيت مبسوطين والناس اللي جايين ملتزمين بالموضوع ده ومبسوطين، فما بقاش في اي نوع من انواع التنظير اللي هو بص ده عمل ايه وانا ما بحبش حد يعمل كده. وفي ناس بتبقى سايبه الموضوع صدق احمد بس كده كده عندها رولز عامه، يعني كده كده بيبقى رولز مش لازم تبقى حاجه رخمه. يعني مش انت فلو في الاخر احنا واحنا بنتقابل عشان نرخم على بعض، لا احنا بنتقابل عشان يعني نود بعض ونحب بعض
1: خفيفة ما تبقاش تقيل على الناس بقى. صح. ان انت بقى ايه تعمل حاجات عكس اللي هم بيعملوها متعودين عليها.
0: صح.
1: بيركزوا فيها قوي، بتفرق معاهم حتى لو انت مش فاهمها او بالنسبة لك مش حاجة فرقة قوي. معلش لازم برضو نحترم ان الناس اللي انت قاعد عندهم بيهتموا بالحاجة دي.
0: رول مهمة قوي نهتم بيها لو احنا بنتكلم دلوقتي على رول، هتكلم على الصعاب بعد كده نرجع للضيوف. الضيوف عامة انا في بيتنا اللي هو متعودين ان الضيف ما يشيلش حاجة، يعني وهو ما يشيلش حاجة يعني طبعا ذوقيا هو بيقول لا او طبقي انا وديه لا اني مش عارف ايه ولا
1: عودي ذوقيا
0: تبقى في وقت الشباب والشلة والصحبة والمجموعة وعاملين تجمعات وكده في ساعات خلاص بقى الدنيا مولد وتفض وصعب البيت خلاص شكله ابتدى خلاص مثلا واحنا قايمين احنا المفروض بقى نلم بقى يعني اللي مع الكوبايه يدخلها جوه. انا بقولش ان هو طبعا خير وبركه لو انت حسيت ان انت استخدمت حاجه، لان هو مثلا عايش لوحده او هو مثلا مش عارف ايه
1: بيستقبلك
0: كل يوم، فموضوع كل يوم هيبقى مرهق لو هو مره ولا اتنين، ولو انت فعلا ضيف لو هو بيعاملك ضيف لا هو مش هيخليك تشيل حاجه. ولكن لو انت صاحب مكان لا انت مهم تكون انت حريص على ان فكره المكان اللي هو يبقى قاعد فيه يبقى نظيف عشان تيجي تلاقي يعني الكلام ده. لكن في ناس هي خلاص هي خلصت طلبت اكل وكده والاكل جه وكله ومش عارف ايه وخلاص هو يروح عشان الوقت اتاخر، فجاه تلاقيه خد بعضه وقام خد تعالى
1: خد نظف
0: بالظبط يعني خد لم ساعد اخوك يعني. ففي ناس بقى كده. المهم بنقول لكم في حد عندنا بيقول احنا طبعا دي مهمة جدا
1: ايه
0: انا ماما سامحة في البيت بكل حاجة الا ان حد ياكل على الكنبة من غير طبق عشان الفرفتة
1: طبعا
0: ودي حاجة لازم ده مش لكل بيت قواعد دي قاعدة المفروض تبقى
1: المفروض
0: في كل حتة حتى لو في بيتك لان الفرفتة دي ممكن تعمل مشاكل انت في غنى عنها تماما بالضبط. فاهم قصدي ايه؟ فموضوع ان انت فعلا تبقى انا عارف ان انت بتنقنق وحابب تنقنق وبتاكل على طول من الطبق والكلام ده كله، بس في حاجات كده ما تقعدش صاحب او يعني ست صاحبة البيت ما تقعدهاش في رابكة.
1: صح.
0: يعني ان هي عينها في اللي انت فاهم قصدي يعني هي تبقى عينها في اللي انت بتاكله مش عشان نفسها فيها لا عشان خايفة
1: ان هي اي فتفوتة تقع عشان
0: بالظبط
1: تقوم ايه فطبعا لازم الحاجات دي ناخد بالها
0: الشباب اللي بيلعب بلاي ستيشن
1: دي رسالة موجهة
0: مش معنى ان احنا في شوية يعني حاجات شوية حاجات نتسلى فيها ان انت توقف الجيم تزيد صوابعك وتقوم ماسك الدراع فاهم لي قصدي فاهم كده الدنيا تمام
1: ولا الريموت ساعات برضو الريموت لا لا لا لا وحشة قوي دي وحشه قوي.
0: اه يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني ريموت ملوش ذنب يعني.
1: كلنا عندنا صحابنا او قرايبنا اللي بيبقى عندهم رولز معينه او اللي هو حاجات كده خطوط حمراء كده ما ينفعش ما تعديهاش، عايزين نحكي عنها كده برضو شويه. انا في واحده صاحبتي عايزه اصبح عليها، سمر صباح الفل عليك يا سمر، تبقى قاعد عندها قال انت تتحرك.
0: اه
1: فاهم قصدي، تتحرك يعني مش فكره مثلا اقل حاجه مثلا انت لو جبت كوبايه ميه وبتشربها، الكوبايه ما تتحطش على الترابيزه غير لو انت حاطط تحتيها
0: الكوستر اللي هو اللي هي الطبقه اللي هي بتعزل ما بين الخشب او الازاز والكوبايه نفسها.
1: يا ويلك يا سواد ليلك، يا ويلك لو شافتك بس بتحط الكوبايه على الترابيزه.
0: وهل هي ده من باب ان هي الاتيكيت في بيتها كده، ولا ان هي عشان مش عايزه ان هي الحالتين ليها حق يعني؟ تمام،
1: هي بتتعامل كده في حياتها.
0: تمام،
1: يعني سواء بتخلي الناس تعمل كده او هي بتعمل.
0: طيب
1: كده
0: بس ممكن اسالك سؤال؟ نعم. على بيت سمر، هل في اي تخيشات حصلت في بيت سمر بالذات؟
1: كل التخيشات بتحصل في بيت سمر.
0: ماشي، سؤال، واكيد في تخيشات بتحصل في بيوت تانية
1: اكيد، بس دي بس بيبقى في حاله طوارئ.
0: لما بيبقى فيه طبعا بيوت التانية ممكن يبقى فيها مرونة، مش هقول ان حد هيبقى مبسوط لما الحاجه تتدلع على الارض. أوه. خالص، ولا حد هيبقى مبسوط حتى لو هو بص وقال لك مش هو عادي انه يقول لك مش وفعلا في يعني في حاجات كتير بتحصل لك، ناس بتجي لك وتقول له لا ما تشيلش هم الموضوع ده كده يا عم. أيوة خلاص مش مشكله،
1: بتحصل حوادث عادي خلاص، بس اللي هو ما تشغلش بالك
0: مش نقدر القعده وما فيش اي حاجه طبعاً. ما فيش حاجه تعكر صفوانا ولا حاجه، بس في بيوت الناس المعينه قوي دي الموضوع ده بيبقى كوميدي
1: جدا. بنبقى اللي هو
0: كوميدي اكتر بكتير من ما يحصل في اي حته تانية،
1: وخصوصا لو في حد جديد معانا في القعده وهو اللي عامل الحادثه دي، مثلا وقع كوبايه، كسر مش عارفه ايه، كلنا بنبص له بصه اللي هو
0: يعني عليك يا ابني،
1: انت مش هتيجي هنا
0: تاني،
1: انت شكرا،
0: انت اخر مره.
1: بيبقى الشخص لسه جديد فمش فاهم قوي، اكيد بيتخض طبعا وبيحاول يساعد، بس بيبقى اللي هو يعني خلاص كده انت تم انت انت انت اتعلم عليك.
0: اه فدي بتبقى برضو مدرسه، وفي برضو زي ما انت بتقولي دلوقتي هو لو هي بتبقى حلوه بقى لما ايه، مش حلوه يعني، بس قصدي لما صاحب
1: البيت
0: اللي قاعد مكهربنا ده تخيشه تيجي من عنده، هو
1: منه هو
0: ابتدي كله يهاجمه بقى يا عم انت السجاده اللي انت زللنا بيها انت، فاهم قصدي ايه؟ ففي حاجات كده بتبقى
1: او بترتاح اللي هو مش جايه منك ومش جايه من حد مننا، صاحبه البيت هي اللي عملت
0: كده. صح كده،
1: او هو اللي عمل كده في نفسه.
0: صح صح جدا.
1: طيب قولوا لنا يا جماعه التخيشات اللي حصلت في البيت عندكم او في بيت حد، او مثلا رحتوا زرتوا حد وحسيتوا ان هو عامل
0: قواعد
1: غريبه شويه مش مفهومه. كده كده طبعا لازم نلتزم بيها ولازم نحترمها وكل الكلام ده، بس بعد ما مشيت ابتديت تتساءل اللي هو ليه ممكن حد يبقى عامل كده؟ يعني ليه ابقى واصل للمرحله دي؟ او دي حاجه جديده عليا ما شفتهاش قبل كده في بيت من البيوت؟ شاركونا وابعتوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: بتجيش ليه؟
1: انت جبت التليفون الجديد ده بيقول بتمن عربية.
2: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 5259298 6.
5: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
2: مرة حد قال لي

0: Summit يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View I City بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit, سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونال اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على كيف.
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: فيها مثلا.
1: لا لا لا والله العظيم لا.
0: طيب مين تديتي انت بتقول لي كلم
1: اقرا مسجز مش معقول كلم خد سلم على انكل. عايد على انكل. في كذا حد بعت لنا على حته اللي هو لا في مواقف بتحصل ان انت بيبقى راحت عليك نومه على الكنبه وبتصحى تلاقي الضيوف موجودين. ده كابوس. ده اكيد كابوس.
0: طيب في عراقي بعد بيقول لنا دي اكتر حاجه مستفزه جو، وعندي واحد صاحبي ما بيحللوش انه ياكل سناكس غير وقت اللعب، وفي ناس يا فن حفلوطه قوي حفلوطه يعني هنفهم دلوقتي. بيقول انا عندي مامتي وانا صغير كنت بعمل دايما فينش الاندرتيكر في اختي على السرير، وهي ما بيهمهاش ان اختي ممكن تطرش، لا هي في وسط كل ده تقوم مزعقه وقايله لنا السرير خايفه على السرير.
1: السرير.
0: طيب ماشي
1: انتوا مش مشكله.
0: بيقول بعدين عندي سؤال، مش احنا بنقعد نختار شكل سجاد ونجيب حاجه شكلها حلو، ليه بقى بنضيع وقت كل ده باننا نجيب كفرات للسجاد؟ كفر للسجاده؟
1: احنا بنشيل السجاده خالص بقى صح؟
0: يعني لو بقى. انت بقى لو في كده لو لقيت السجاجيد اتفرش تعرف ان في يعني
1: ممكن لو السجاجيد دي بتكون علامه برضو، السجاجيد اتفرشت يبقى احنا في لا في حد مهم، في ضيوف مهمين جايين فعلا يزورونا في البيت فمحتاجين ان احنا نلم الدور.
0: في محمد صلاح بيقول مراتي عندها وسواس نظافه، لو حد فينا انا والولاد وقع حاجه بياخد محاضره، بس هي لو وقعت حاجه الحاجه دي بتبقى عادي والحاجه وقعت لوحدها.
1: اكيد طبعا لازم هبرر لنفسي
0: حد هيشيل الليله
1: غيري. لا ايه طيب كمان صباح الفل عليك.
0: صباح الفل يا ايه.
1: بتقول ماما ما بتخليش حد يمسك الريموت او يحركه من مكان.
0: ماما هي عندهم في البيت هي اللي
1: متحكمه في الريموت.
0: المتحكمة. انا بحس صفه يعني صفه بحس دايما الاب لو مش يمسك الريموت الابن هيمسك الريموت لو بس برضو
1: بنسلم الريموت بيتسلم درجات كده طبعا حسب يعني.
0: في ناس عندها رول عامه كده كده ان صاحب هو عنده ريموته بحاجته اللي هو تقول له استنى هوريك حاجه مش يقول لك لا انا قولي لي عايز اجيب ايه. انا
1: الريموت بيفهمني انا
0: الزراير.
1: مالكش دعوه انا الريموت بيفهمني.
0: ماشي.
1: في بقى رحله التدوير على الريموت اصلا، عشان كده في ناس يقول لك ايه الريموت لما خلاص تسيبه في المكان الفلاني،
0: وهو غالبا بيبقى هو حريص ان هو اللي يبقى ماسك الريموت برضه عشان يبقى هو دايما اكسسبل بالنسبه له، اللي هو عايز اقلب دلوقتي، عايز اعلي، عايز بتاع، عايز اتحكم في الحدوته دي كلها. نعمل كده. حد بيقول حصل لي حاجه بعيده شويه عن الموضوع، ان الحاج في مره فتح عليا الاوضه وانا نايم ودخل ناس يتفرجوا على الشقه عشان عايزين يشتروها، وكاني حته من العفش.
1: صح. وده كمان خدوه معاكم فوق البيعه. انا ما يعني هديه.
0: بالظبط.
1: هديه على هو بالمرتبه اللي هو خدوا الاثنين.
0: لا لو ابويا كان هيعمل كده كان هينزلني، عشان انا بالنسبه لهم
1: هيوقف البيع.
0: هيوقف البيع او هينزل سعر الحاجه النص. انزل بقى شوف حاجه لحد ما الناس تخلص.
1: مواقف كتير بتحصل لنا لما بيطب علينا ضيوف، او لما مثلا بنبقى قاعدين عند حد مثلا كسرنا حاجه، وقعنا حاجه، عملنا حاجه، يعني بالنسبه للشخص ده مصيبه ما ينفعش ان هي تحصل. بالنسبه لنا اللي هو حاجه يعني حاجه طبيعيه ممكن تحصل، ممكن حاجه تقع، حاجه تتدلق. ما خدش بالي من هم، في ناس بتبقى مثلا حاطه انتيكات كتير قوي لدرجه ان انت تبقى ماشي يعني متكهرب في البيت، اللي هو باصص يمينك وشمالك ووراك وفوقك وتحتيك خايف توقع حاجه. وفي اشخاص بتبقى ليا مدهوله في نفسها كده، اللي هو انت دايما ماشي توقع الحاجات اللي جنبك مش عارفه ايه، تبقى خطر قوي بقى لما تخش بيت في حاجات كتيره كده، شكل البيت ده فيه حاجات كتير غاليه يعني ناخد بالنا واحنا ماشيين. فطبعا بيحصل مواقف كتيره جدا، احكوا لنا عليها بقى وتصرفتوا ازاي وعدت على خير ولا ما رحتوش تاني المكان ده.
0: في حد بيقول لو مره غلطت ودخلت عند ماما بالجزمه بتعلق في السقف.
1: طول ما انت لابس الجزمه تعتبش هنا.
0: صح.
1: اقلع الجزمه بره.
0: وفي اوقات على فكره هو مش شرط صاحب البيت يقول لك ان هو من القواعد اللي عنده انك تقلع الجزمه، في اوقات انت لازم تحس ان لو الدنيا بره مطينه انت لازم ده تاخد القرار ده اول ما تخش، وممكن ما يبقاش عارف الدنيا بره عامله ازاي. ما يبقاش عارف انت دوست في ايه، جاي في ايه. فلو انت حاسس عامه اللي هو تمام بالموضوع ده، بس لو انت حاسس ان الدنيا يعني في حاجه بايظه فيها، لا عادي ممكن تقنع، ده شيء لا يعيبك، بالعكس طبعًا. ده احتراما للشخص صاحب البيت، لان انت بتحسسه ان فعلا ده بيتك، لان انت لو في بيتك فعلا هتبقى حاسس ان انا لو داخل بيتي لا انا على هنا من بدري عشان خاطر ما بوظش حاجه، ما لغيتش حاجه، ما هي كده يعني.
1: وفي ناس بيبقوا بيعملوا كده في بيوتهم، في اي بيت بيخشوه بيتعودوا ان هم بيعملوا نفس الحركه دي، حتى لو بيقول لك لا خلاص مش لازم يعني خش وانت لابس الجزمه عادي ما فيش مشكله، يقول لك لا انا بعمل كده في بيتي وانا متعوده اعمل كده، فانا احب اعمل كده في اي مكان، نوع من انواع النظافه مثلا. عندك ايه تاني؟
0: عندي تاني؟ لا عندي حاجات كتيرة.
1: بلاش جوع بيتك بخفنا. بهزر بهزر.
0: ماشي. طيب في مين تاني بقت لنا؟ في حد بيقول فعلا الموضوع بيبقى مضحك اكتر لما يبقى حد مزمط علينا. ماشي.
1: مزمط علينا.
0: حاضر حاضر. في مين دي؟ مين دي؟ فرح.
1: دي مضيقها صح؟
0: اه يعني راح راحة كده شوية. تمام. في فرح بتقول اي بيت فيه اطفال ياريت نقلع فيه الجزم. خد بالنا بالانجليزي عشان الموضوع يبقى حاسم.
1: صح مفهوم. تمام؟ جدا.
0: حاضر يا فرح. ومفهوم برضو ده شيء احيانا برضو الناس مثلا.
1: سؤال بقى
0: الاطفال ده برضو لازم نبقى واخدين بالنا منه، ان غصب عنك انت متعود عند صاحبك او صاحبتك دي ان انتوا مثلا حد بيدخن مثلا. هي خلفت، ناخد بالنا.
1: صح.
0: فاهم قصدي؟ لان في ناس على فكره احيانا في ناس بتتحرج من انها تقول لحد على رول. يعني انا مثلا دلوقتي انا جاي لك البيت ومعايا حد انت مثلا يعني صاحبنا بس مش قوي، فانا تستنى ان انا اللي اعمل كده عشان هي تطلع فيا كل ال يعني لو ايه يا ابني انت دخلت بجهاز تكلمني انا مثلا، فهو التاني يكش البعيد يحس يكش البعيد يفهم، لان في اوقات كده ممكن تبقى هي لو هو عمل حاجه مثلا هي تبقى محرجه ان هي تقول له عشان كذا حاجه، ممكن هو يستقبل الموضوع ده بشكل اللي هو الطريقه اللي هي قالتها بيها ما عجبتهاش، هي طريقتها عاديه بس في حاجات اللي هو انت بتبقاش عارف تقولها ازاي بانهي طريق. يعني انت مثلا
1: مفهوم
0: ده بيتك واحنا دخلنا دلوقتي
1: واحنا اول مره نتعامل كمان،
0: فهتقولي لي لا اول مره نتعامل هتبقى عندك
1: لا قصدي يعني اللي هو لو انت جاي مع اصحابك مثلا اول مره تيجي البيت، ما انت لو اول مره تيجي البيت مش عارف.
0: لا مش مع اصحابي، انا بتكلم مع حد انت عارفاه يعني مثلا عامله عيد ميلاد في البيت مثلا وجاي معانا حد اول مره مش عارف القواعد بتاعه البيت، ولو هو عمل حاجه زي حد والحد ده بيجي لك كتير هتقولي له يا ابني انا مش قايل لك قبل كده كذا، فهو يحس. وفي اوقات هو بيبقى عامل حاجه منفرده فانت بقى بتبقي بتحرجي مثلا لو حد مثلا دخن، انت ما تحبيش حد يدخن في البيت عندك مثلا، هتقوليها له ازاي؟ فاهمه؟ في اوقات تحسي
1: بيبقى في ابتسامه كده دايما، ممكن بعد اذنكم بس التدخين يبقى بره، او ممكن بس عشان ممنوع التدخين هنا.
0: لان في ناس اوقات غصب عنها ما بتعرفش تطلع منها كده، بتقول لهم يا جماعه بس معلش والنبي، فهو يحس اللي هو مش اول مره يجي لك البيت تعمل. لا هو مش قصده حاجه وحشه على فكره، قصده بس ان احنا في اماكن مخصصه للحته دي، فما تاخدهاش على محمل اللي هو يا عم انا مش جاي له تاني، يا عم انا هو بيكلم. فاهم قصدي ايه؟ يعني ولا انت فاهم معايا وكده.
1: انا ده كان سؤالي الفرح في الاول. فرح لو انت جايلك ناس برضو وبتقول لهم ازاي؟ يعني هل بتبقي محرجه ناس اول مره تجيلك ما بتبقيش عارفه اللي هو يعني بتقوليها على طول؟ بتبقى طريقتك عامله ازاي وانت بتقوليها كده؟ وهل حصل قبل كده ان انت طلبتي من حد حاجه ورفض؟
0: رفض؟ لا
1: او تنح. عارف في ناس بتتنح اللي هو انا هعمل شجره.
0: يلا بينا تعالى نسمع الاغنيه دي. يلا

0: ما تسحمليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت ما يفرقليش
1: اي حد غيرها مش فاهم حد غيرها احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: طيب، سعر الذهب عيار 24 ب 7794 جنيه للبيع و 7760 جنيه للشراء، اما سعر الذهب عيار 21 ب 6820 جنيه للبيع و 6790 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 55160 جنيه. سعر الفضة عيار 999 133 جنيه للبيع، 129 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
4: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل،

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.tg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: يفكروا ويزبطوا. طيب كلنا ممكن نبسط فين؟ كلنا كل الأعمار لما نخرج مع بعض إحنا والعيال ومش عارفة إيه. من أكتر الأماكن بقى اللي أنتوا ممكن تبسطوا فيها كلكم مع بعض مكان اسمه كيدزينيا، موجود في كايرو فاستيفال سيتي. أكيد هيكون خروجة خطيرة للأسرة كلها كبار وصغيرين، هتبسطوا جدا جدا جدا. المكان ده مش مجرد مكان تسيبوا الأطفال فيه يقضوا وقت وعلى ما انتوا تروحوا تعملوا شوبينج وترجعوا أو تعملوا مشاوير وترجعوا، لأ ده يوم كامل من أوله لآخره هتقضوه هناك مع بعض. الأطفال هتعمل يعني هتعدي بإكسبيرينس خطيرة، هتروح تعيش تجارب مختلفة، لان هم دايما بيقعدوا يقولوا انا نفسي لما اكبر اشتغل كذا، نفسي لما اكبر ابقى كذا، بس عمرهم ما فهموا الموضوع عملي بيكون عامل ازاي. كيدزينيا عامل المكان ده علشان الاطفال يخوضوا تجربة الشغل، يشوفوا المصنع ده بيبقى شغال يعني ايه، مصنع يعني ايه، حاجة تبدأ كده وتخلص في الاخر المنتج اللي احنا بنشوفه، يعني ايه طيارة، الطيارة شكلها عامل ازاي، يعني ايه حاجات كتيرة جدا. تقدروا تشوفوا كمان استوديوهات نجوم اف ام ونايل اف ام موجودة هناك في كيدزينيا، يقدروا الاطفال ان هم يستمتعوا بالتجربة دي، واحنا وانتوا ككبار كمان هتبسطوا جدا جدا في المكان ده. فارشحه لكم ان شاء الله لو انتم مش لاقين حاجه تعملوها في العيد.
1: يلا خلينا نطلع نسمع اغنيه بصوت اطفال كيدزينيا ونرجع نكمل معاكم تاني على طول حلقه يوم الاحد من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

في كيدفينيا القاهرة الشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوا والأحلام لسه كتير. تعالوا نحققها سوا. كيدفينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.

0: كده موقفك بيضعف يعني في
1: ما انا موقفي كان زي الزفت كده كده
0: لا لا لا لا, لا والله خلاص
1: فخلاص بقى خربون خربون
0: لا لا, لا,
1: لا. طيب يا جماعه في مسجز عندنا ولا ايه؟ ما فيش مسجز عندنا
0: خالص؟
1: لا
0: خالص فعلا
1: لا خالص ضيوف مش
0: ضيوف مش في حد بيقول ما تعملوا حاجه كده زي ما كانت الاستوديو نجوم اف ام الناس تتصور فيه كانهم مذيعين. مين معانا ده؟ محمد محمود. يا محمد يا محمود صباح الفل عليك. اوريدي هو ده موجود في كيدزينيا زي ما كنت طيبانا بتقول دلوقتي في شغلانات كتيره جدا وفي استوديوهات بتاعت نجوم اف ام فهي موجوده هناك. وكمان احنا بننزل بالعربيه بتاعت نجوم اف ام بنعمل تغطيه جامده جدا اللي هو نجوم اف ام موبايل ستوديو يعني فهو استوديو متنقل فبيبقى فيه دايما فرصه للناس ان هي حتى بنستضيف جماهير بنستضيف مشاهير بنستضيف ناس كتير جدا في اي حدث معين احنا بنبقى عاملين له تغطيه يعني. فطبعا لو في يوم من الايام موجودين قريب منك يا ريت تنورنا وتشرفنا واحنا نتشرف والله بحاجه زي كده.
1: ما تخافوش هنقول قبليها يعني بصوا ما تقلقوش خالص
0: صح
1: نقول لكم ان احنا جايين لو رايحين مكان معين هنقول لكم ان احنا جايين على طول
0: صح كده كده
1: طيب.

0: للأسف كده حلقتنا بتكون انتهت معاكم حلقة يوم الحد كده، متبقي الناس كتير جدا بمناسبة بقى العيد والوقف. كل سنة وكلنا طيبين يا رب، وخير وصحة وسعادة دايما ما بيننا كلنا. ففي ناس كتير بالنسبة لها بكرة آخر يوم شغل في الأسبوع يعني، فهو أسبوع قصير. إن شاء الله يكون أسبوع خفيف لطيف علينا. إحنا نكون موجودين معاكم إن شاء الله بكرة من 8 ل 10 الصبح، ودقايق وسارة النجار هتكون موجودة معاكم في برنامجها ممنوع الكذب.
1: نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
3: وبحكي لك عن الأيام.
2: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
5: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في اتصال تليفوني مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية وترامب لبحث التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العزاء 202 تحمل كميات كبيرة من المساعدات.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائرين الفلسطينيين.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبدأ زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.
1: البترول تعلن عن توقيع عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية.
2: سبتمبر المقبل انطلاق منتدى مصر الدولي للتعدين.
1: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن مصر تمضي نحو أنظمة صحية فعالة لمكافحة السكري وأمراض القلب.
2: إصابة شخصين خلال اشتباك مع جهاز الخدمة السرية بمحيط البيت الأبيض.
1: المنتخب الوطني واصل استعداداته لودية روسيا يوم 28 من مايو الحالي.
2: منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم إفريقيا.
1: طقس اليوم ربيعي ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعلم.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا يا رب. يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح، وبداية أسبوع جديد قصير يومين كده وخلاص ندخل في أجازة العيد. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يا رب إن شاء الله. وفي أجواء كده من أنا مستني الأجازة، محدش يتكلم معايا اليومين دول عشان بص أنا جاي اليومين دول والله بالعافية ومستني الأجازة ومحدش يتكلم معايا وخلاص. وقد إيه معرفش يعني على حسب بقى شغل كل حد وحياته وكده، ولكن بحس دايما الأجازات دي بتيجي في الوقت المناسب اللي هو بتبقى أنت يعني أنا تمام قوي، أنا محتاج أفصل علشان ما ضايقش حد مني. فإن شاء الله تبقى أجازة لذيذة ويبقى عيد حلو كده عليكم، اليومين دول يجروا بسرعة. ده يعني ده في حالة إن أنتوا أصلا في الشغل، لأن في ناس خدت الحد والاتنين كده برضو أجازة اللي هو إيه يلا بالمرة إن شاء الله ما حد حوش، فبرضو دي تبقى حاجة خطيرة جدا. فإن شاء الله الأيام كلها تكون حلوة. أرقام تليفوناتنا 388-35-022، الواتساب 015-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. طيب بما أن إحنا داخلين على الأجازات والعيد والحاجات دي كلها، فحابة ان احنا نتكلم النهاردة على انواعنا في العيد. بنبقى انت بتبقى النوع اللي هو ايه، اللي هو انا اجازة، هي اجازة فانا بتعامل معاها ان هي اجازة فخلاص فهسافر هقعد في بيتنا هريح ما فيش اي حاجة. في ناس لا، بالنسبة لها العيد الكبير ده هو اكل وعزايم ومش عارف ايه، بتبقى حريص جدا ان هنعزم ايه مين هنروح ناكل فين. لو انت بتحب الشوي، لو اللي هو بيبقى فيه كده شويه عادات كل عيد انا لازم ايه ابقى محافظ عليها، اول يوم ليه مثلا عادات معينه حاجه في العيله، يعني بتبقى انت يا الجزء ده يا بيبقى فيه الجزء اللي هو هي كده كده اجازه ومحدش يتكلم معايا، انا مسافر انا قاعد مريح جدا مش ناوي اعمل اي حاجه. في الناس طبعا اللي هي بتبقى في بقى ايه حلاوه الحب وحلاوه البدايات اللي هو لا انا العيد بقى فانا اروح بقى اخرج بقى مع خطيبتي مع مراتي نبقى قضينا وقت عائلي لذيذ مش عارف ايه، ده اساسي وبعد كده نشوف ايه اللي هنعمله. فايه اكتر حاجه اساسيه عندك كده في العيد الكبير لازم تعملها وبتبقى ايه نوع الانبساط بتاعك؟ بعتولي على 015-59-55-1006. نتهيألي اظن يعني ان برضو اكدولي معلومة، في ناس عندها امتحانات يعني مش عايزة اقلم عليكم المواجع، بس هل في ناس عندها امتحانات بعد العيد؟ فلو كل اللي احنا بقى بنقوله ده باش انا هقعد اذاكر في العيد اصلا، سواء بقى اولياء امور او طلبة اللي هو احنا اصلا عندنا امتحانات بعد العيد فمفيش الكلام ده، اخرنا ايه هنصلي العيد وتمام قوي على كده. فلو في اصلا انا مش عارفة بصراحة لو في امتحانات برضو يعني ايه ربنا معاكم ان شاء الله. طيب ابعتولي على 015-59-55-1006 انظامكم في العيد، ناويين تعملوا ايه. ماشي، الأغنية اللي باللغة العربية الفصحى اللي معايا النهاردة يعني المفروض تعرفوها، هي سهلة جدا. ماشي يعني ماشي، أقتم السلطعون أقتم السلطعون لو أطموني ماذا سوف أقتم. دي طبعا أغنية بقولها لكم باللغة العربية الفصحى وانتوا تقولوا لي الأغنية الأصلية إيه. فالسلطعون دي خلاص هي ما بقت معروفة إيه الأغنية، فبعتولي برضو على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، عايزين نتكلم كده ونشوف الخطط بتاعتكم للعيد ايه. هل انت من الناس اللي بتبقى حابه ان ولا بقى في اجازه واجازه حلوه، فلا يلا بقى اكتشف حاجه بقى اعمل، اروح بلد ما روحتهاش، اروح مش عارف سفريه حلوه، اعمل مش عارف ايه، ولا انت لا بتحب الروتين وعندك شويه عادات كده حلوه في العيد الكبير تحب تعملها؟ ناوي تعمل ايه؟ معايا عمر. يا عمر صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: عامل ايه؟ كله حلو؟
3: تمام الحمد لله.
2: الطريق عامل ايه يا عمر؟
3: طريق جميل.
2: انا مبسوط جدا بحياتي دي. ربنا معاك يا رب. عمر برضو ايه مشواره كبير من اكتوبر للعاصمة، فربنا يعينك يا رب يا عمر. اجازة طيب التلات ولا من الناس اللي شغالة؟
3: لا اجازة طبعا.
2: طب الحمد لله. ماشي، فاحنا يومين كده هنمشيهم، نمشي الدنيا ونخش على الاجازة. وقول لي ناوي تعمل ايه او انت ايه في شخصيات كده
3: العيد؟ لا انا ضد السفر في العيد، انا من الناس اللي بحب القاهرة في العيد جدا، بتبقى فاضية وجميلة.
2: ايوه كذا حد قال لي كده.
3: اقعد بقى مع حالي بقى. انا من الناس اللي في العيد الكبير عامه بقى اللي ممكن اشوي كل يوم يعني.
2: حلو ليك في الشوي وكده؟ طب وبتشوي حلو فعلا ولا ماشي الحمد لله؟ عشان بحس ان في دايما حد كده في شله الصحاب او في
3: انا خدت الموضوع بروفيشنال شويه، نزلت فتره وانا صغير كده تريننج عند كبابجي عشان اتعلم.
2: ايه الحوار ده؟ تريننج عند كبابجي بجد؟ يا نهار ابيض، ده انت اتعلمتها فعلا؟ ده انت اوكي. ايه ده، مش عارفه ليه حسيت انه فعلا انت بتعمل حاجه مختلفه. طب إيه؟ طب قول لنا على سر، هل في سر كده؟
3: لا ما اقدرش. هي الفكره كلها بس في الطريقه بتاعت اللحمه نفسها، في التتبيله، في امتى تتشكى على في الفيخ والنار كمان. ما ينفعش نحط اي فحم كتير ويبقى النار عاليه بزياده، هي ليها تكنيك معين انها تطلع سخونيه من غير ما تحرق لك.
2: اوكي ايه ده، ده انت فعلا ده انت خبير ده
3: يعني. اوكي عشان بحبها بس.
2: طب وبتعمل عزومات بقى مثلا وكده ولا بقى خلاص انتوا بتشوي اللي عندكم في البيت
3: لا لا لا، احنا الميزه ان احنا في نفس المكان يعني، في اخوات مراتي موجودين واخواتي وكده، فاحنا انا بشوي العيله كلها.
2: ايوه طبعا، هو لو عندي حد في العيله كده اللي هو يشوي اصلا غير العيد كمان. بقول لك ايه يا عمر، جايبه 2 كيلو لحمه والنبي خد اشويهم. انت راجل خبير.
3: ده النورمال
2: بجد. اوكي ايوه بصراحه انا حاسه ان انا ممكن استغلك. ايوه جدا يعني، لو انت في العيله كده اللي هو لا يلا. فعامه كل سنه وانت طيب وكل سنه أيوة. وهم طيبين ويبقى عيد سعيد عليك. وتعالى بقى نلعب الجيم وقول لي ايه الاغنيه. اقطم السلطعون، اقطم السلطعون، لو اطموني ماذا سوف اقطم.
3: اسكابوريا
2: برافو. طيب تعالى نكمل وهقول لك ثلاث معلومات فيهم واحده غلط، قول لي ايه هي الغلط. ماشي، اول معلومه صلاه العيد بتكون الصبح، تاني معلومه العيد الكبير مرتبط بالحج، تالت معلومه عيد الاضحى دايما بيجي في مايو.
3: عيد الاضحى دايما بيجي في مايو.
2: برافو. ماشي، في كلمه دلوقتي مكتوبه قدامي، كلمه السر. ماشي، وهتبتدي تسالني اسئله لحد ما تعرف ايه هي الكلمه. هو شيء.
3: أوكي.
2: جماد.
3: جماد. موجود في البيت.
2: مش كل البيوت. لا مش كل البيوت يعني، على حسب. هو في طقم بيبقى موجود يعني، هو لو هم جايبين الست كلها هيبقى موجود، لو مش جايبينها مش هيبقى موجود، عشان ما اقولكش معلومه غلط.
3: تمام. بيستخدم في نعمل عليه اكل او حاجه؟
2: بيستخدم في الاكل، في يعني في مرحله من مراحل الاكل. الطبخ.
3: الموضوع كبير. طب هو جهاز كهربي ولا
2: لا؟
3: عادي؟
2: لا عادي.
3: اوكي.
2: وحاجة لا، حاجة قبل ما الحاجة تروح للشواية.
3: ده التتبيل بتاعتها، السياخ او الشبكة.
2: لا هي حاجة حادة.
3: حاجة سكينة.
2: اكبر.
3: سطور.
2: سطور. سطور. خلاص. سطور. برافو ليك في الارقام ولا خلاص نقفل على كده؟
3: ليه شوية مفهومة
2: بس يعني. هو سهلة جدا، لو خروف العيد الكبير بياكل 5 حبات فول كل دقيقتين يبقى في ساعة ونص هياكل كم حباية؟
3: معلش الصوت بيقطع. 5 حبات فول كل قد ايه؟
2: كل دقيقتين يبقى في ساعة ونص هياكل كم حباية؟
3: خمس حبات فول كل دقيقتين، يعني 225.
2: ايه الشطارة دي؟ ايه الشطارة دي؟ لا خلاص، شاطر عمور، شاطر شاطر، وكل سنة وانت طيب وتوصل بالسلامة ان شاء الله. شكرا لك، باي باي. طيب فكرة الشوي دي برضو بحسها دايما طبعا بتظهر في العيد الكبير اكتر، عشان بقى عيد اللحمة بقى زي ما بنقوله والحاجات دي. ولكن انا سألت عمر ليه انت بتعرف تشوي، عشان بحس دايما في حد في شلة الصحاب او في العيلة او كده هو مقتنع ان هو بيعرف يشوي، وهو دايما اللي بيقود الموضوع ده. لا لا لا انا هشوي بقى يا ابني، انت بوظت الاكل كله السنة اللي فاتت، لا لا لا ما اتعلمت بقى، سيبوني بقى الدنيا، يا هنقعد تلات ايام العيد كلهم الاجازة كلها من غير ما هناكل، لان هو بياخد وقت كبير قوي. لو احنا ابتدينا من الصبح احنا هناكل بالليل بقى، يعني خلاص شوفوا لكم بقى ايه، عدوا كله في اي حاجة لحد ما نخلص شوي، انه يا مسهل، يا الحاجة بتطلع بايظة، تحرق بقى، مش مستوية، مش عارفة. وفي الاغلب احنا ما بنقدرش نقول له حاجة، يعني في الاغلب بنقوله هي حلوة بس يعني بتشد شوية، ممكن اللحمة ما تبقاش بس كانت احسن حاجة، اللي هو وكل سنة عادي بيتكرر ونفضل كده لحد يا يتعلم، يا احنا بقى بنشوف احنا ممكن نعمل ايه، يعني نشوف احنا بقى ممكن نتصرف ازاي. فده شخصية موجودة في كل عيد عادي جدا، يعني قولوا لي لو انتوا منها وزي عمر فعلا تعرفوا تشو وحلو الموضوع ولا لا عندكم الشخص ده. في انا احسن واحد في مصر بيعرف يعمل خطط لاجازه العيد، وانا عارف ان مش هعمل حاجه من الخطط دي، والمره دي قررت اطبق نظريه الخداع الاستراتيجي اني مش هعمل خطط للعيد يمكن حاجه تظبط معايا. مصطفى صباح الفل عليك يا مصطفى. عامه بحس ان انت كده، يعني ما اعرفش ده في العيد بس ولا عامه، في ناس بتبقى شاطره قوي ان هي تحط لك خطه لحياتك للشغل للاجازه، بس نفذ بقى. نفذ. فأتمنى يعني المرة دي يا مصطفى يعني إيه يبقى فيه حاجة مختلفة. العيد نوم وفرجة على فيديوهات العجول وهي بتهرب. ده مين؟ رامي. صباح الفل عليك يا رامي. الراحة جميلة بجد، الفيديوهات دي بحس إن هي دايما فيه، يعني أنا كنت الأول لأ عادي ماشي بس بعد كده دلوقتي ما بقتش أقدر أتفرج عليها، ما أعرفش بقتش ما لا، يعني كانت الاول ممكن ايه ده جري ورا بعض مش عارف ايه، تبقى الناس بتضحك كده، مش عارفه ليه دلوقتي بقيت بحسها لا ما غلط. مش قادره، مش قادره اعمل كده. فبتقولي على 015 59 55 1006، انت ناوي تعمل ايه في العيد؟ ايه شخصيتك في العيد عامه؟ اكل ونوم وراحه وشوي وعزومات وكده، ولا لا يلا نفرك بقى سواء قاهره هنسافر هنعمل اي حاجه، بس لا يا جماعه دي اجازه بقى فيلا بينا، اكتر حاجه مستنيها ايه؟ ماشي هقول لكم بقى، معايا مسلسل هقول لكم قصه المسلسل وانتوا قولوا لي اسمه ايه. مسلسل عن اب لاربع اولاد بيحاول يربيهم على المبادئ والقيم، ومن كتر ده مشهد ماشي، من كتر حبه للمانجا كان بياكلها في البانيو عشان بقى يبقى براحته كده. هي اصلا سهله من اول حاجه ان هو اب لاربع اولاد بيحاول يربيهم على المبادئ والقيم. ايه اسم المسلسل؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006.
0: جديد نجوم FM، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنية جديدة على نجوم FM.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
2: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين في ممنوع الجد ولسه بقى بنشوف انتوا مين من الشخصيات في العيد. هل انت من الناس اللي بتحب الروتين، راحة، نوم، حاسس انك محتاج ده، لو انا محتاج اريح، مش محتاج افرك، مش محتاج اعمل اي حاجة، ولا لا بالنسبة لك ده العيد خروجات وزيارات وسفر وعيد بقى؟ فايه يعني، تعالوا نشوف كده احنا متفقين في ايه ومختلفين في ايه. معايا الاء.
3: الو،
2: صباح الفل.
3: صباح القمر.
2: عامله ايه؟ كله حلو.
3: انا بحبك جدا
2: حبيبة
3: جدا
2: قلبي. جدا حبيبه قلبي. انت اول مره تطلعي معايا الهوا صح؟
3: اول مره اطلع على برنامج اصلا يعني.
2: اصلا والله هتتبسطي ان شاء الله. ان شاء الله تبقى اكسبيرينس لذيذه. قولي لي بقى، انت طريق طويل في الشغل؟
3: طريق طويل من المانيا للتجمع.
2: ايه يا جماعه في النهارده؟ ايه ده عامه، ده طريق كل يوم؟
3: كل يوم عشان العيادة بتاعتي هناك، فرايح جاي بقى.
2: حبيبتي توصلي بالسلامة يا رب ان شاء الله، وكل سنة وانت طيبة مبدئيا كده. وقولي لي بقى، انت بتقضي العيد ازاي؟
3: هو للأسف الشديد انا ببقى نفسي زي كل الناس ان احنا بقى نسافر ونعمل حركات ونقضي بقى وقت لطيف على البحر وكده، بس للأسف العيلة بيبقى ليها رأي تاني ان احنا لا، لازم العيد نقعد فيه.
2: طبعا
3: احنا لازم نقعد في البيت ونتفرج على المسرحيات بتاعت كل سنه.
2: اوكي. طبعا طبعا. ده وبتقعدوا يعني، معلش، هو ممكن نعمل ده يوم مثلا، اول يوم العيد يسيبولك مثلا يومين،
3: يوم العيد مثلا؟
2: لا، انتوا العيد كله؟
3: لا العيد كله لازم نقضيه في البيت. طب نخرج نروح في حته؟ لا لازم نقضيه في البيت. بابا زحمه. طيب حد يجي لنا؟ لا محدش بيجي لنا. بابا
2: ايه ده، ولا حد بيجي لكم؟ انا قلت بقى خلاص بتجمعوا العيله بقى، فاللي هو زيارات كلها بقى حاجات في البيت. لا مفيش حد بيجي
3: بقى، بس دلوقتي برضه ما بقاش حد يجي لنا. يا جماعه طب احنا نروح لحد؟ لا نقضيه في البيت.
2: ليه
3: نروح لحد في وقت تاني؟
2: ايه ده ليه؟ طب انتوا مثلا كم حد يعني، كم حد العيله مكونه من كم فرد؟
3: هو دلوقتي انا وماما وبابا، اخواتي كلهم متجوزين يعني.
2: طيب اخواتك المتجوزين دول مش بيجوا لكم؟
3: بيقولها بس يعني اول يوم تاني يوم وخلاص يعني.
2: وبعد كده فانتوا تقعدوا انتوا الثلاثه اللي هو بقى ازيك يا بابا، ازيك يا ماما، نقوم نعمل الاكل. طيب تاكل ترمس
3: بالظبط، نقوم ننسف العيش وبعد كده نطري العيش، ما احنا فاضيين بقى.
2: ما هو كتير، ما هو كتير. انت هتقعدي 3 4 5 جمعه مثلا، اللي هو انت قاعده بقى ايه بقى كمان في حد، فاللي هو بقى ها بقى خلصنا كل المسرحيات، عملنا كل حاجه. لا لا لا لا لا حرام والله. انا حاسه انه لا، انت محتاجه حتى يوم يعني، سيبولك يوم مثلا تخرجي مع اصحابك. محتاجه تغيري شويه، اللي هو مش هقول لك يا ستي سفريه عشان واضح انه ده بعيد يعني، ده احنا طلب بعيد جدا، بس اخرج مثلا مع اصحابي، اروح لخالتي. خالتي عايزه عايز اسلم على خالتي، ينفع؟
3: يا جماعه
2: لا لا لا يا عيني يا الاء، معلش كويس. طيب مثلا عادي جدا، سافري بعد العيد. السفريات في العيد بتبقى زحمه، مش بتبقى حلوه خالص. سافري بعد العيد.
3: ايوه حاولي ان انت ايه،
2: ما انا بحاول اصبر
3: اي حاجه. ايوه بالظبط، صبريني.
2: حاولي اللي هو خروجات في العيد والسفريات ما بتبقى زحمه، فليه؟ هم عارفين مصلحتك، فاهمه؟ فنقعد في البيت بعد العيد بقى ان شاء الله، نبقى نشوف. طيب تعالي
3: انا وانت وبابا وماما.
2: ايوه وناهد وكلنا. كويس انك عارفه يعني، انا حاولت اصبرك بس كويس انك عارفه، لان انا ده اول مره اسمعها. انا دايما بسمع تقاليد العيله بس بنبقى اول يوم مثلا الوقفه، اللي هو هنفطر مع بعض، لازم هنبقى خلاص فطار الوقفه ده لازم نبقى مع بعض اول يوم مع بعض. ده اسمعه، بس العيد كله قاعدين ومحدش بيجي لنا. في حاجه غريبه، دي حاجه غريبه بصراحه يعني، مش هكدب عليكي، بس يعني ربنا معاكي بقى.
3: الحمد لله.
2: طيب تعالي نلعب الجيم، وقولي لي بقى مسلسل، هقول لك قصه المسلسل وانت قولي لي اسمه ايه. مسلسل عن اب الاربع اولاد بيحاول يربيهم على المبادئ والقيم، وكان في مشهد كده مشهور ان من كتر حبه للمانجا كان بياكلها في البانيو عشان يبقى براحته كده.
3: هو ده قديم ولا
2: يعني؟ يعتبر قديم.
3: قديم؟
2: ايوه مسلسل
3: مشهور. المانجا ده بابا ونيس.
2: برافو عليكي، ونيس. ايوه. طيب دلوقتي هسالك اسئله ولازم اجابتك تكون كلمتين بالظبط، لا اكتر ولا اقل.
3: ماشي.
2: اسمك ايه؟
3: الاء عمر.
2: حلو. ايه اكتر لون بتحبيه؟
3: اللون الاسود.
2: ايه اكتر مدينه بتحبيها؟
3: مدينه القاهره.
2: ماشي. ايه اكتر اكله؟ بسرعه بسرعه.
3: ورق قلم.
2: حلو. اكتر فيلم
3: بكره
2: مين؟
3: تاني بفكر. الافلام كان اسمها ايه؟
2: اكتر فيلم ده كل الافلام من كلمتين من الحاجات اللي مكتوبه قدامي في حاجات كتير مثلا
3: ايوه عمر وسلمى مثلا
2: ماشي هعديها. اكتر اغنيه
3: انت عمري
2: ماشي الحمد لله على اخر ثانيه الحمد لله قعده البيت اثرت على علاقتنا محتاجين ايه محتاجين نخرج اكتر من كده شويه.
3: صباح كده
2: صباح الفل يا الاء وتوصلي بالسلامه لكل سنه وانت طيبه. شكرا لك.
3: باي باي.
2: دي حاجه غريبه جدا, دي حاجه غريبه من هذا لم نسمع به من قبل حرفيا, اللي هو نقعد في البيت محدش يجينا وهنتفرج على مسرحيات ومحدش هيخرج معسكر ماشي. في بقى ايه, عايزه اقرا المسجات بتاعتكم. احمد متولي صباح الفل عليك. اسلام بيقول لي انا هقضيها في البيت ماشي. نور خالد عندها امتحان دلوقتي يعني مش عارفه لسه بتسمعني ولا لا, بس ربنا معاكي. في كمان عبد الظاهر ماشي كنت مجاوب صح صباح الفل عليك. في في في عماد من اسكندريه صباح الفل عليك. العيد انا مش بخرج اصلا بسبب الزحمه, وكمان اسكندريه بتبقى زحمه جدا فبقعد في البيت, بحب اشوي وعندي شوايه مخصوصه للعيد واعزم اخواتي بقى وهم يعزموني وكده, والميزه ان احنا كلنا ساكنين في نفس العماره فمش بحتاج اخرج. جميل قوي جميل قوي الاعياد الهاديه دي. شوقي صباح الفل عليك يا شوقي. محمد محمود مفيش حتى لا شوي ولا عزومات, هنام نوم ثم نوم ثم نوم من الاخر كده انت بقى مع الاء بقى اللي هو ايه نشوف ايه القصه. طيب في مين كمان, كذا حد طبعا كان مجاوب ونيس صح. ماشي ماشي ماشي. انتوا لا مش وبيننا معاد لا. قررت اعمل عيد ميلادي في العيد, حاساه هيبقى مختلف بوجود العيله وصحابي. سلوى كل سنه طيبه يا سلوى, بمناسبه عيد ميلادك ومناسبه العيد وان شاء الله عيد سعيد عليكي وعقبال مليون سنه. طيب نطلع نسمع الأغنية دي ونرجع نشوف ناويين على إيه في العيد, وإنتوا إيه الشخصيات اللي بتبقى موجودة في العيد, راحة وأنتخة وأكل وكده ولا لأ يلا نخرج وننبسط والعيد فرحة وبتاع. يلا بينا ماشي.

دراسات اكتر من الطالب نفسه. عايزه اصبح على اميره، صباح الفل عليكي، وعلى عشري ومجدي، عبد الرحمن صباح الفل عليك، سعدي صباح الفل عليك. حد بيقول لي برضو انا من النوع اللي مستحيل احب اخرج من البيت، بحب اقعد ما اتحركش حرفيا من مكاني، اشوف مسرحيه العيال كبرت واكل فته وانام وبس كده. عاجبني قوي السلام من نفسي ده هاجر، اللي هو فاهم انا اجازه مش هعمل اي حاجه، هاكل وانام واتفرج على المسرحيه، حتى مش هفكر ان انا عايزه اشوف حاجه جديده، لا انا هنام شكرا. في محمود بيقول لي انا الشخص البائس اللي شغال لحد يوم الوقفه الفجر. ليه يعني ليه البؤس فعلا؟ انا ساكن في الرياض وكنت هقضي العيد راحه في البيت، بس جالي ضيوف من الامارات شقلبوا لي الجدول خالص، عارفه اللي هو طبوا عليا. ماشي، بس حلو ان تقضي العيد برضو مع ناس وكده لذيذ. في مين كمان؟ ماشي، انا العيد عندي اكل ونوم، خصوصا عيد الاضحى، تحس ان هو عيد الاكل، ما دي المشكله اللي هو بيبقى اكل بزياده، يعني هو مش ده المفروض يحصل، المفروض يبقى في مشاركه وفي حاجات لا هو ايه اكل، يلا نفطر فته. هو ليه ما نفطر الفطار العادي بتاعنا بتاع كل يوم عادي ونتغدى فته، اما ليه ممكن يبقى على الصبح كده ونقعد بقى خناقات ولا انا الفته بصلصه، اصل الفته من غير صلصه، اصل ايه اللي بيحصل. ماشي، انا بيتوتي جدا، اول يومين لغايه زحمه الشارع ما تخلص، والتالت بقى بروح اصطاد فيش. او ماي جاد اسلام، تروح تصطاد فيش في العيد الكبير؟ ماشي يا جماعه. اميره بتقولي بحب انتخ جدا في العيد، بس بيبقى عندنا عزومات كتيرة جدا، واكتر الوقت ببقى في المطبخ، بس بحب انزل اعمل شوبينج بقى، بتبقى المحلات فاضيه وببقى براحتي. حلوه الخطه دي، اللي هو تعملي الشوبينج بتاعك بعد العيد، هو اكيد مش تنزلي دلوقتي، الناس اللي بقى بتبقى مهتمه بقى تجيب لبس العيد وكده، لا طبعا كارثه دلوقتي، كارثه. فخلصوا يا شباب، خلصوا كل اللبس بتاعكم وانا انزل بقى بعد العيد. الانتخى احلى بكتير، انا بتوتر من الزحمه، انا بشتغل يوم في اسكندريه ويوم في القاهره، فانا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ده طريقي الاساسي. محمود مصطفى صباح الفل عليكم، توصل بالسلامه. حلو، يعني هي الانتخى كده حلو، او على حسب حالتك ايه. كيرولو الصباح الفل عليك، شكرا جدا، يعني اختار اغنيه تانية، اختار اغنيه تانية وعيننا ليك. في مين كمان؟ انا بضم صوتي لصوت الرجل الطيب اللي بيذاكر في العيد ده مع قاعده وانتخى لو مفيش مذاكره، صباح الفل. ما هو يا جماعه يعني واضح انه ده احمد، واضح انه فعلا في اولياء امور كتير اللي هو احنا نقعد نذاكر بقى، للاسف ما فيش، يعني احنا نقعد وننتخ وناكل ونذاكر عشان عندنا امتحانات. في طارق بعت لي صوره البول والحاجات اللذيذه، بدات الاجازه النهارده والبحر والحاجات دي، ده بريدج ده بقى ولا ايه؟ بدات الاجازه من بدري جدا. طيب فكره اصلا يعني في خروجه، ماشي مجدي صباح الفل عليك يا مجدي، في خروجه هي ارتبطت بالعيد وعشان في طبعا تبقى افلام كتير وكده، اما خروجه السينما بتاعه العيد دي انا بصراحه بحسها نوع من انواع جلد الذات كده، اللي هي بتبقى هي خروجه لطيفه جميله، بتبقى في افلام حلوه، بس هي ممكن تبقى موجوده برضو بعد العيد، ولكن خروجه السينما في العيد بحس انه انا ليه بعمل كده. هو عامه يعني ما اعرفش، يعني انا اصلا انا متاثره قوي ان انا كنت في سينما من كام يوم، والموضوع بقى موتر جدا، لان الناس ما بقاش قاعده اللي هو انا بتفرج على فيلم او مركزه في الفيلم او كده، لا احنا قاعدين في كافيه، احنا قاعدين في كافيه وعدينا مرحله ان احنا بقى بنقعد نتكلم مثلا نحرق حته في الفيلم او كده، لا احنا بنقعد نتناقش بقى، المفروض ما كانوش جابوا ده، المفروض كانوا عملوا ده، في مشهد ملحمي جدا، حزين دراما، تلاقي ناس بتضحك بصوت عالي جدا اللي هو كانها حاجه كوميدي، فبتحس اللي هو يا جماعه بوظتوا اللحظه. ايه اللي بيحصل؟ فحاسه كمان في العيد بحس انه ايه يا جماعه. ماشي، حد برضو انا بانتخ في البيت، دي
مادونا صح؟ اه بنتخ في البيت لان اصحابي المسلمين اصلا مش بيرضوا ينزلوا معايا. فجربت مره في عيد الفطر ننزل، صعقت من المنظر، فاستنى الناس بقى وهي نازله الصلاه الصبح اعيد عليهم بدري بدري، وكل سنه واحنا

كلنا طيبين وانتي طيبة ودايما بحب الروح دي فينا عامة لذيذ، اللي هو احنا عندنا عيد احنا كلنا هنحتفل مع بعض، ما كلنا هنا ما انا ما يخصنيش. ماشي، حد تاني بعت لي على موضوع المذاكرة. يا جماعة والله يعني ربنا معاكم بجد، ربنا معاكم والله. انا بشوف يعني بشوف وعندي صحابي كتير ان هو بيذاكروا، لا الموضوع بقى صعب. أسامة، انا للأسف في العيد هكون في الشغل كالعادة. ليه يا أسامة كده؟ ليه يا أسامة؟ تشتغل في ايه؟ ولا يوم ولا اول يوم طيب ولا اي حاجة. حد برضو، انا آسر، ماشي بقعد اتفرج على افلام. طيب يا جماعة حاسة ان هو تبقى حاجة مثلا لذيذة. عبد الرحمن معاك 70 جنيه حرفيا. ماشي، عمتاً كل سنة وانتم طيبين ويبقى عيد سعيد عليكم كده ان شاء الله، وتقضوه بالطريقة اللي انتم بتحبوها، تنتخوا تناموا اكل، قاعدين في البيت، مسافرين، خروجات، سينما، اللي انتوا عايزينه يخليكم مبسوطين ومع الناس اللي بتحبوهم. ان شاء الله ايامنا كلها تبقى فرحه واعياد. خلصت حلقتنا واشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار. سلام.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت من
1: خليته يطير. كل المستمعين سيبوا الابداع في حاله، لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعال الكرييتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهره الجديده. كرييتيف اندستري سوميت، سيب الابداع لاصحابه.
3: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
4: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
5: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
7: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
6: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في اتصال تليفوني مشترك مع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية وترامب لبحث التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العزاء 202 تحمل كميات كبيرة من المساعدات.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبدأ زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.
1: البترول تعلن توقيع عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية.
2: سبتمبر المقبل انطلاق منتدى مصر الدولي للتعدين.
1: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن مصر تمضي نحو أنظمة صحية فعالة لمكافحة السكري وأمراض القلب.
2: رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بقرب قدوم عيد الأضحى المبارك.
1: التنمية المحلية ترفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى.
2: محافظ الجيزة يحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع الرئيسية والميادين.
1: المنتخب الوطني يواصل استعداداته لودية روسيا يوم 28 من مايو الحالي.
2: منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم إفريقيا.
1: طقس اليوم ربيعي ونشاط الرياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام او كل الناس اللي بتتفرج علينا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده من ساعه حظ وساعه حظ جديده, وشوف يا حظنا النهارده هيكون عامل ازاي قبل العيد وقبل زحمه العيد وقبل كده. اصلا ناس كثيره جدا جدا مأجزه ومعاده, في كل سنه وكل حضراتكم بالف خير وصحه وسلامه وسعاده وكل حاجه جميله في الدنيا. انا ندى فليفل وبكون معاكم كل حد وتلات من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر الظهيره. فاظبطوا ساعتكم وتعالوا علشان تعرفوا حظكم النهارده وفي كل مره هيكون بيقول ايه يا ترى يا هل ترى. انا هبتدي النهارده ولكن مش هكون الضحيه الاولى عشان ما نضايقش مجدي زي ما هو قال المره اللي فاتت. فكرت لها انا بقى في اسمه قلت ممكن اكون صاحبه الحظ الاولى, صاحبه وسعيده الحظ. في حد يقول مين سعيد الحظ اللي هيفوز معانا؟ انا اكون سعيده الحظ النهارده الاولى. ولو لقيتوا لها اسم احلى يا جماعه عشان ما نضايقش استاذ مجدي بعتولي برده على 015 59 55 1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوا لنا عليه. وكمان تقدروا تكلموني على 388-350-22 او الاسهل والاحسن ان انتوا تبعتوا لي على الواتساب ان انتوا عايزين تلعبوا وعايزين كده اللي هو ايه تظهروا مواهبكم الغنائيه والمعلومات العامه بتاعتكم, وانا بقى ايه اروح مكلماكم. شفتوا الدنيا سهله ازاي وجميله؟ نبتدي ولا ايه؟ حرف النهارده هختار حرف الحاء, معرفش ليه بس عشان كان مكتوب قدامي فاخدته كده وخلاص. ماشي, حرف الحاء ونجرب نلفه بعجله الحظ. الحياه تضحك لك ايه؟ لا استنى استنى, دي طلعت اغنيه اصلا. الحياه تضحك للي يتبسم واللي بيكشر ده اللي يتألم. دي الحياه جنه عيشها وتهنى واوعى تستنى, دي الحياه حلوه. دي اغنيه فريد الأطرش يا جماعه, ايه اللذيذه دي؟ ماشي, اغنيه لفريد الأطرش اسمها الحياه حلوه. ماشي, دي طلعت في حظي. طب الحمد لله والله الحمد لله, ما حدش قال لي. الحياه تضحك للي يتبسم واللي بيكشر ده اللي يتألم, صح. عامه دي الحياه جنه عيشها وتهنى واوعى تستنى. اذا عايز اسمع الاغنيه دي عشان مش متخيله اللحن عامل ازاي. دي الحياه حلوه. ماشي, هي نفس فكره المانيفستيشن, نفس فكره احساس ان انت لما تحس حاجه كويسه وتبقى بتجذب الحاجه الكويسه ليك, او كانك انت بتتشد للحاجه وهي بتتشد لك في نفس الوقت. واضح ان الناس كتيره جدا بتتكلم عن الموضوع ده على فكره بطرق مختلفه. يعني هنصدقه امتى بقى؟ يلا نعمله, يعني ايه رايكم نعمله بقى نبتدي. فحياه تضحك للي يتبسم واللي بيكشر ده اللي يتألم. اوكي يلا بينا ما نكشرش. تحبوا تسمعوا اغنيه ايه يا جماعه على الصبح؟ ماشي يلا بينا. هفكركم بارقامنا 015 59 55 1006. الحلقه النهارده على الهادي كده زي ما انتم شايفين, على الهادي يا زبادي. احنا كده رايقين وكده في هدوء معين. فابعتوا عشان تعرفوا حظكم, ده رقم واحد, تخشوا على العيد كده ببهجه لذيذه. والرقم الثاني ان انتم كمان تلعبوا معانا الالعاب السحريه بتاعتنا فتعرفوا شطارتكم مدى شطارتكم. صباحكم زي الفل.

وخطره

في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@NogumFM. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: طيب يا جماعة، أنا مش محتاجة يعني أي حاجة تدل على أن الناس كلها خدت أجازة وصيفت أهي دلوقتي حالا. ليه؟ لأن الناس نايمة، الناس نايمة حضرتك. فاجمع هنا كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم وأصدقاء برنامج العزيز البوزيز، تعالوا أرجوكوا هنا عشان البرنامج يعني مش طعم من غيركم. يعني أنتوا حشتوني، فمش عارفة بقى مفروض أن أنتوا تيجوا لأنه أنا مستنيكوا. ماشي خلاص، طبعا بطل يا جماعة، أطلب منكم تيجوا وهجيب لكم أنا بقى الأخبار الحلوة لحد عندكم. مجدي صباح الفل عليك، كاتب شكرا لحضرتك كده البداية أفضل، بس أنت طيبة وانت طيب وجميل يا رب دايما. طب عايز تعرف حظك بحرف إيه؟ طيب كمان رقم آخره 889. صباح الفل، بس مش عارفه مش كاتب ولا كاتبه اسمها. فاطمه صباح الفل عليكي يا فطومه. وكمان عايز تعرف حظها بحرف الحاء. طيب تعالوا نشوف حرف الحاء، احنا قلناه. فممكن نشوف حظك بحرف ايه؟ ممكن نشوف حظك بحرف الراء. ماشي، تعال نشوف حظها بحرف الراء فاطمة، نشوف هيطلع في حظها ايه. طبعا انتم مستنيين اقول لكم تعالوا علشان تيجوا، بيقولوا مش نايمين لا تقلقي متابعينك في صمت. صباحك فل، صباحك جمال. طب لا تابعوني في يعني اعملوا دوشة وانتم متابعيني، بعتولي قولولي عايزين نعرف حظنا النهاردة ايه. مش هتخش على الايد اكيد وانت مش عارف حظك، فبعتولي. لسه بنبعت مع بعض. طيب حرف الره لفاطمة، طلع ايه بقى في حظها؟ هي حياتك وليست حياة الناس، عيش كما شئت فأذواق الناس مهلكة. ده الباتشينو. جماعة في مين الباتشينو؟ الباتشينو ده ممثل، هو ممثل عالمي خطير، هو بجد ممثل خطير. فيعني الرجل ده محتاجين ان انتوا كده لو مش عارفينه اتفرجوا على افلامه، اتفرجوا على انترفيوز ليه. يعني ملهم في طريقته، ازاي ان هو بياخد الادوار ويعملها كده بطريقه سلسه وسهله. بس لما تيجي تفكر فيها، انت لو بتعمل دور واحد اعمى وللدرجات دي، انا مقتنعه ان انت فعلا مش حاسس ولا شايف ولا اي حاجه، بس انت بتحس بكل حاجه وبتحاول. انا مقتنعه، انا بتفرج على واحد اعمى فعلا. الطريقه اللي بيدرس بيها الشخصيه، الطريقه اللي بيقعد يدرب بيها نفسه على فكره ان هو حاسه من الحواس الاساسيه عنده مش موجوده ككاركتر اعمى، كانت ملهمه جدا جدا جدا. فلا بجد يعني احد ده في فيلم كان سنت اوف وومن، فمثلي طبعا افلام تانية خطيره جدا. فالباتشينو قال ايه بقى؟ هي حياتك وليست حياه الناس، عايش كما شئت في اذواق الناس مهلكه. ولا تيجي تفكر فيها لانه فعلا اذواق الناس مهلكه ساعات جدا، مش ساعات، هي مهلكه جدا. عشان انت مهما عملت انت هتحاول ان انت ترضي الناس التانيه، بس في الاخر طب ما انت مش هترضى، لان انت هتهلك نفسك وانت بتحاول ترضي ده وده وده وده. وهتلاقي دايما الدايره بتفتح منك وبتوسع منك علشان انت ناسي نفسك فيها، فمفيش نقطه اساسيه هترجع لها في الاخر. لا في حاجه عامه جدا جدا انت تايه في وسط الحلبه بتاعتها، عمال رايح من الكورنر ده للكورنر ده للكورنر ده. مفيش حاجه اساسيه انت حطيتها ان هي دي البوينت الاساسيه، اللي انا دي المقياس بتاعي ان انا تمام كده، ولا زادت مني، ولا الدنيا وسعت مني قوي، ولا انا النقطه الاساسيه دي لو مش نفسك وراحتك النفسيه الاول، انت مش هتعرف تسعد اي حد تاني اصلا. فبالتالي هيبقى صعب عليك جدا ارضاء الناس كلها، لانه دايما مهما كان، حتى الناس دايما ساعات بتعمل حاجه اخطر حاجه عندها، يقول لك لا بس ليه ما عملش الثانيه دي، لو انت عملت الثانيه يقول لك لا بس ليه ما عملش الاولانيه، اللي هو لو انت كنت عملتها كانوا قالوا برضو الثانيه. فدايما هيبقى في حاجه مش قد كده، مش تمام. فلازم تبقى انت مرتاح ومبسوط الاول علشان هو ده الصح. يعني هو ده الصح بقى، ما فيهاش تاني بصراحة. لازم الواحد يبقى مرتاح ومبسوط وبعدين يحاول يسعد اللي حواليه، لأنه في ساعات كده برضو اللي حواليه بيبقوا يعني مش عايزين يسعدوا أصلا، هم إحنا كده عايزين نفضل في الحال مش عاجبنا وخلاص. فبرضو دي حاجة من الحاجات المهمة، أن أنت تعرف الناس اللي حواليك هم بجد بجد عايزين يسعدوا ولا لأ. دي حاجة مهمة. مصطفى حسين بيصبح علينا، صباح الفل عليك يا درش، صباح الورد عليكي، أول مرة بعتلك وسانتي طيبة. أنا صاحي من 7 وفي الشغل، مع العلم النهاردة أصلا أجازة لكن بنقفل. طب أنت ليه أنت لو أجازة أنت ما أجازة ما تروحش. معروفة أبنوب أجازة ما تروحش. ماشي، لأ بهزر يعني، روح شغلك طبعا عشان أنا في شغلي أصلا، روح شغلك. ماشي. طب عايز تعرف حظك بحرف إيه؟ ده أول حاجة. الحاجة التانية، أنا مبسوطة أن أنت بتسمعنا وأول مرة تبعت، يا رب ما تبقاش آخر مرة. لو عايز تيجي تلعب معنا هنا عندنا ألعاب لذيذة جدا جدا، تبتدي في الفقرة التانية من البرنامج واللي هي بتبقى بعد الساعة 11:30. ماشي، هنقرأ مسجز أكتر وهنكلم بقى الناس وكده ونصحيكم من النوم، ولكن تعالوا نسمع أغنية لتامر حسني ونرجع نكمل تاني.

طيب احنا لسه مكملين وساعة حظ لذيذة ان شاء الله عليكم وعليا النهاردة. احمد السعدي بيبعد بيصبح علينا صح يا ندى، الفرفوش فرفوش ولو ما عندوش حاجة، والنكدي نكدي ولو عنده كل حاجة. والله حكم احمد السعدي يعني، دي ممكن تطلع في حظ حد النهاردة ونقول له احمد السعدي بيقولها لك. وبعدين كاتب انه صح انه الهابك السعادة هي قرار، وعشان النهاية تتحقق فلازم يبقى ده داخليا يحصل منك انت، ولازم تبقى state of mind as well. هو كتبها كده انه لازم تبقى كأنه انت حاطط مخك، هي حالة دماغية، انت هتهيئ نفسك للحالة الدماغية دي، هتهيئ نفسك للقرار ده، هتعمل كده مش هتعمل كده. قرار مش هيجي من براك، مش هتيجي كده بالصدفة ان انت تلاقي نفسك ايه ده، ده انا بقيت سعيد الحمد لله. لا، هو لازم يبقى قرار ولازم تشتغل على نفسك عشان توصل للقرار ده. حاجة بجد من الحاجات كمان اللي انا بعدي بيها الفترة دي وتعلمتها، اعتقد انها حاجة مهمة وانا عايزة افكركم بيها، لانه برضو ساعات احنا بننسى، بنبقى دايما عايزين نعمل نمشي مع ترندز او نمشي مع حاجات معينة علشان ده الناس كلها بتعمل كده، او بنفتكر لما الناس بتعمل كده وبننسى ان احنا عايزين نعمل ده ليه. السبب الاساسي اللي ورا احنا عايزين نعمل ده ليه، انا ممكن عايز اعمل الحاجة دي لسبب مختلف تماما عن انها ترند او عن انها بقت حاجة ماشية في السوق دلوقتي ولا الناس كلها بتكلم عنها. وشبه مثلا فكرة ان الخساسين، يعني دي اكتر حاجة دلوقتي انا مفكر فيها ليه، لانها شغلة دماغي ولانها شغلة وقتي. ولكن مع الخساسين بيجي كده اسئلة كتير في دماغك، لو انت عايزة تخسي ليه، يعني شيء شكلك احلى ولا علشان يبقى وزنك احسن ولا عشان ولا عشان، تلاقي نفسك ممكن تحط اجابات كتيرة غير الحتة الصحية. وبعدين ترجع تبص اللي هو ايه ده، لا ده انا عايزة في وسط الجيرني دي او في وسط الرحلة دي، ده انا نسيت ان الموضوع اصلا ليه علاقة بالصحة اولا. وبعد كده بدأت افتكر انه قد ايه دي حاجة مهمة جدا ان انت تحافظ على صحتك، ان دي من اكتر القرارات اللي بتخليك سعيد وانت مش حاسس. انك تمشي كل يوم ولو نص ساعة او حتى يوم بعد يوم، انك تعمل اختيارات صح في اكل معين في بطريقة معينة، بجد الحاجات دي بتخليك مبسوط. ليه؟ لانه مبدئيا لو مش حاجة فيزيكال، حاجة جسدية بتعملها، فانت بتروح بتطلع طاقة. هو دي مش حاجة انا مختلقاها كده دلوقتي، هو بجد علميا انت بتطلع طاقة من جسمك، فبالتالي في هرمونز بتتفرز، بتقلل من نسب الستريس في الجسم، وبتقلل من نسب ان انت تبقى حاسس ان انت مضغوط او متضايق او مقريف بس مش عارف ليه. الحاجات دي كلها بتقل مع الحركة، بجد بجد اللي قال الحركة بركة ده يعني راجل كبارة. ليه؟ لانه بجد هي صح، انت بتتحرك بتلاقي الدنيا بقت مبروكة اكتر، بتلاقي صحتك بقت مبروكة اكتر، بتلاقي سعادتك بقت مبروكة اكتر، فانت بتحس انا مبسوط، انا في مود هادي حتى. وخاصة لو مشيت برا كمان، يعني في جو حلو بالليل، حواليك طبيعة، الحاجات دي كلها مهمة. مش بقولك يعني لازم تروح تمشي على البحر، يعني عادي ممكن يبقاش عندك اكسس للبحر دلوقتي، انت في القاهرة، في اي حتة، في مدن مختلفة، امشي في شارع جنب جنينة، امشي في شارع جنب حاجة فيها ورد، زرع، جو حلو، دي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية، لما بتحافظ على أكلك ما بتحسش ان انت تقيل، فما بتحسش بوخم، فما بتحسش، بتحس ان انت عملت حاجة إيجابية لجسمك، بتحس انك مبسوط. ليه؟ لانه بطنك مرتاحة وانت مرتاح، مفيش الإحساس بالكلكعة والبنطلون اللي مضايق الدنيا ده، ففي كده راحة معينة، فبتحس بسعادة عامة برضو بتحصل. فدي احد الحاجات اللي انا حاسه ان انا عايزه افكر الناس بيها، لان الناس ساعات بتنسى، بتبقى اللي هو عشان الضغط بتاع انا عايزه اخس بس عشان الضغط بتاع الصيف والساحل وشكلنا في الهدوم ومش عارفه ايه. حلو، كل ده حلو، بس ده مش سبب اساسي، ده ضغط من المجتمع. لكن السبب الاساسي هو ان انت يبقى عندك صحه كويسه، دي من اكتر الحاجات اللي بجد بجد الناس محتاجه تفتكرها وافكركم بيها. طيب انا رغيت كتير قوي، ما قريتش رسائلكم، اقراها بقى اللينك اللي جاي يا جماعه. صباح الفل عليكم ولكل الناس اللي بتبعت، اجهزوا للي عايزين يلعبوا واللي عايزين يختبروا معلوماتهم العامه. 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا، وممكن كمان تبعتوا لنا على لا انتوا هتبعتوا على ده وانا اللي هكلمكم، ماشي؟ بعتوا قولوا لي عايزين نلعب يا ندوده، احنا على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم اف

الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه في ساعة الحظ ولسه الناس عايزة تلعب وتعرف حظها كمان في ساعة الحظ النهاردة، ولكن مش بس يعني الامهات اللي بيسمعونا، كمان امهات وبناتهم، يعني موضوع كبير قوي يا اسمه.
3: أو بنتي لسه جاية من الاكزام.
2: عملت ايه؟
3: عملت كويس.
2: كان عندها امتحان ايه النهاردة؟ انا عارفة انه حاجة يعني
3: عندك ايه؟
2: يا عربي يا دي انت مش عارفة؟ ايه؟
3: فرنش و اي تي. يعني
2: فرنش و اي تي دي مين، تيا ولا تالا؟
3: تالا.
2: هاي ازيك؟ انت عارفة انك على الراديو دلوقتي؟
3: على نجومة تالا.
2: عملتي ايه في الاكزام؟ كان عندك اي تي بتقولي؟
3: اه.
2: طب والاي تي ده صعب جدا، ده اكيد يعني. عملتي ايه؟ مش صعبة قوي؟
3: لا.
2: انت شاطرة يعني وكده؟
3: اه.
2: طب احنا هنلعب جيم مع مامي، ده تمام بالنسبة لك؟ يعني هناخدها منك يعني 3 دقايق، ايه رأيك؟ ماشي. وانتي الاكبر ولا تيا؟
4: انا.
2: انتي؟ طب انتي هتاخدي بالك من تيا لما ناخد مامي منك؟
4: ايوه تاني
2: معايا. ماشي. هي بتزعق ورا، انا واخده بالي.
3: انا
2: بس غنطوطه قوي. ربنا يخليهم لك. ماشي، جاهزه للاسئله العامه يا استاذه اسماء؟
3: هحاول.
2: لا تقولي جاهزه، انا احب الثقه. ماشي اوكي. طيب هحط تايمر علشان نوترك، ده بيسك يعني معروف. خلاص اوكي. يلا بينا. ايه هو المشروب الخالي من السعرات الحراريه؟ برافو، شاطره. ايه العاصمه بتاعه بلجيكا؟
3: لا مش عارف.
2: ماشي. طيب ايه هو الطائر الوحيد اللي بيميز اللون الازرق؟
3: مش عارفه.
2: صعبه. بدأتك بواحد سهل، اجر رجلك. النحله عندها كام عين؟
3: النحله لا
2: مش عارفه. الحمد لله. هي تلا راحت تعيط تيا، فاهمه قصدي؟
3: اه تيجي ورا.
2: طيب اوكي. طب اجيب لك سؤال سهل، العنكبوت عنده كام رجل؟
3: العنكبوت لا مش
2: عارفه.
3: لا
2: طلعيني فكره
3: الاسئله دي.
2: لا دي سهله. لا دي رقم، العنكبوت عنده كام رجل؟ دي يعني معروفه دي. لا
3: بس
2: خلي تلات تغششك، هي هتبقى عارفه.
3: العنكبوت عنده كام رجل؟
2: شكرا. شكرا. تلا عارفاها، معقوله كده؟ ذاكري مع بناتك ارجوكي. طيب ماشي. لا بهزر يعني. ماشي. طيب ايه جنسيه، لا دي هيبقى صعب. ماشي. طيب الطائر اللي بيتضرب بيه المثل في الغرور، عارفه بيقول لك مثلا نافش ريشو، عارفه المثل ده؟
3: طاووس.
2: يا ولد. ماشي اوكي. طيب عايز تعرفي حظك بحرف ايه بقى؟
3: التي.
2: عشان تلا وتيا. ماشي حلو قوي. يلا نحط حرف التي ونعرف. ماشي يا ستي، تلاقي في حظك مثل مصري بيقولك ادي العيش لخبازه ولو اكل نصه، يعني ايه تعرفي؟
3: ايوه يعني اللي بيعرف يعمل الحاجه اديها له، يعني ادي الحاجه لاهل الخبره.
2: طب انت بتعملي كده في العادي ولا انت اللي هو الشخص اللي بيعرف بياخد كل حاجه؟ انا مش عارفه انت عايشه ازاي.
3: معلش سوري، قررت اعيطها.
2: قررت اعيط دلوقتي على الهوا في بقى 100 مليون سمك بتعيطي.
3: استني.
2: طب انا حاسه اوكي. طيب اخر حاجه، انت بتعرفي تعملي كده ولا انت شخص اللي هو بيعمل الحاجه كلها من نفسه عشان اللي هو شايله المسؤوليه بتاعت كل حاجه؟
3: لا في حاجات البيت انا بعمل كل حاجه، مش بدي رئيس خباز وانا خباز، بس شغل وكده لا.
2: بتعرفي تدي الناس حاجته؟
3: كل حد بيعمل حاجه لازم اخليه يعملها.
2: تحفه طيب انا هسيبك لتلوتيه عشان حاسه ان ده وقت مناسب كده خلاص. اسمع ميرسي جدا ويومك جميل وكل سنه وانت طيبه. لا لا خالص بالعكس. يلا باي باي. باي تالا.
4: باي.
2: باي. طيب يا جماعه احنا كان معانا اسره كريمه كامله على بعضها فلسه مكملين على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. ابعتولي على 015

0: مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا وقت الحلقه بيخلص بسرعه، لكن انا كنت وعده كان فاني ان انا هقول له حظه بحرف النون، فتعالوا نلف عجله الحظ بحرف النون وبعدين نصبح على بقيه الناس اللي بعتت لنا النهارده، وبعدين للاسف للاسف هنختم حلقتنا واسيبكم بقى تروحوا تعيدوا وتبداوا اجازه العيد بتاعكم. طبعا ما عدا النهارده يعني كملوا شغلكم عادي. طيب تعالوا نلف حرف النون في عجله الحظ نشوف. اوكي طلع في حظك، الله دي حلوة قوي. بص طلع في حظك ايه؟ الحب بيبان في غيابك، لما غيابك يكون فارق ساعتها بس تتأكد ان في حد بيحبك. تعرف تقول ده من مين؟ شركة المرعبين المحدودة، كمفروض احط درام رولز يا جماعة. شركة المرعبين المحدودة شلبي سوليفان. يا جماعة اللي مش عارف ده فيلم انيميشن يعني يعتبر اللي هو زي احنا بنقول عليه كرتون يعني، بجد من احلى الافلام لانه في معاني كتيرة قوي قوي. هو مفروض انه هو للاطفال بس لا، انا اتفرجت عليه وانا كبيرة كده وعجبني جدا، واللي هو يعني لما يبقى فيه الحاجات اللي زي كده بجد اتفرجوا عليها مع ولادكو ولاد اخواتكو احفادكو حتى، لانه الحاجات دي فيها معاني حلوة، وفي نفس الوقت لما بتبقى معمولة حلو والانيميشن معمول حلو انت بتتفرج وانت حاسس ان انت مش بتتفرج على كرتون اللي هو اللي هو بيستهفئ مخك كده، اللي هو لا بتتفرج على حاجة بجد في معنى منها حلو وفي تمثيل حلو. وطبعا اللي كان عامل الادوار يعني الترجمة او الدوبلاج بتاعه كان هنيدي، ومين تاني كان اعتقد كان فيه، لا مش عايزة أقول حاجات غلط يعني، بس المهم شركة المرعبين المحدودة. فاللي بيقول لك بقى الحب بيبان في غيابك، لما غيابك يكون فارق ساعتها بس تأكد إن في حد بيحبك. تعرف منين بقى إن غيابك فارق؟ هيوصلك، هيتقلك، هيتسأل عليك، هيتبعت لك من غير ما انت تبقى قاعد مستني وقت طويل قوي، وبعدين تلاقي ايه ده، ده انا ما حدش بعت لي اصلا، ما حدش عبرني، ايه ده، ده انا لو غيبت بالتلات اربع خمس ايام ست ايام عشر ايام فلان الفلاني ده مش هيسأل عليا، يعني مش هيستغيبني، يعني مش هيحس ان انا ما بقتش موجود. فتفهم من هنا اللي هو ايه، لا انا عايز لما اغيب يوم يومين حد كده يرفع سماعة التليفون عليا ويقول لي هو انت فين، هو ايه اللي حصل، انت كويس، ماشي انت في الكينونة بتاع ده، اوكي بس انا مطمن عليك. حاجة دي مهمة. شلبي سوليفان كان الفنان سامي مغاوري، برافو عليك يا بنوب انت مركز. ايوه انا كنت عارفة افتكر اسمه صح، برافو عليك. طيب هصبح على

مين تاني هصبح على مينا رفعت. وبس ما تقوليش للأطفال، بس لا مش للأطفال خالص طبعا، أنا عارفة ده من أحمد سكر. صباح الفل على كل الناس اللي بعتت لنا مسجز، للأسف وقت الحلقة خلص، وشكرا لكل الناس اللي كانت بتجاوب مع أسماء وهم بيجاوبوا هنا في المسجز. هسيبكم للعيد، يوم الثلاث مش هيبقى في حلقة، ولكن هنرجع بعد كده الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين كلكم، اتبسطوا بالعيد، اتبسطوا بالصيف، اتبسطوا مع أهلكم مع صحابكم، سافروا أو عودوا حتكم، بس اعملوا حاجات تبسطكم وتبسطوا بالانتخه، لانه الانتخه شيء جميل لما بيبقى احساس ان الدنيا هاديه كده ومش وراك اي حاجه ومش فايتك حاجه، مفيش حاجه فايتاك خالص، عادي يعني. اجازه سعيده وبسطوا، كل سنه وكلكم بخير وطيبين. ليجاسي عين سحريه، كنت معاكم ندى فليف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. باي باي.

0: العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن ترامب سيعلن تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق مع طهران.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العزة 202 تحمل كميات كبيرة من المساعدات.
2: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
1: غارات إسرائيلية عنيفة تدمر مباني ومؤسسات في النبطية وشهيدة وجريحان في طورة.
2: تقرير لمايكروسوفت يؤكد أن مصر ضمن الدول الإفريقية الأكثر استخداماً للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الربع الأول من 2026.
1: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبدأ زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.
2: البترول تعلن توقيع عقد المسح الجوي الشامل لثروة مصر التعدينية.
1: سبتمبر المقبل انطلاق منتدى مصر الدولي للتعديل.
2: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن مصر تمضي نحو أنظمة صحية فعالة لمكافحة السكري وأمراض القلب.
1: رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بقرب قدوم عيد الأضحى المبارك.
2: التنمية المحلية ترفع حالات الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى.
1: محافظ الجيزة يحضر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع الرئيسية والميادين.
2: المنتخب الوطني يواصل استعداداته لودية روسيا يوم 28 من مايو الحالي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المس

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير الموريتاني تطوير اطر التعاون الثنائي وتنسيق الجهود ازاء القضايا الاقليمية.
2: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن ترامب سيعلن تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق مع طهران.
1: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
2: غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مباني ومؤسسات في النبطية وشهيد وجريحان في طورة.
1: تقرير لمايكروسوفت يؤكد أن مصر ضمن الدول الإفريقية الأكثر استخداما للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الربع الأول من 2026.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 280 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، وهولندا تتصدر الدول المستوردة.
1: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن مصر تمضي نحو أنظمة صحية فعالة لمكافحة السكري وأمراض القلب.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة في 120 قرية.
1: التنمية المحلية ترفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى.
2: الصحة تعلن تقديم 20,000 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
1: محافظ الجيزة يحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع الرئيسية والميادين.
2: المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة اتعلم يوفر واكسب بحي الأسمرات.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

تابعونا على facebook.com/nogumff. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: نجم على النجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام، اهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الاخبار. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني تطوير أطر التعاون الثنائي وتنسيق الجهود إزاء القضايا الإقليمية. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن ترامب سيعلن تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق مع طهران. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبان ومؤسسات في النبطية وشهد وجرحا في طورة. تقرير لمايكروسوفت يؤكد أن مصر ضمن الدول الإفريقية الأكثر استخداما للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الربع الأول من 2026. هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 280 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، وهولندا تتصدر الدول المستوردة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن مصر تمضي نحو أنظمة صحية فعالة لمكافحة السكري وأمراض القلب. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة في 120 قرية. التنمية المحلية ترفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى. الصحة تعلن تقديم 20,000 خدمة طبية عبر عيادة بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة. محافظ الجيزة يحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع الرئيسية والميادين. المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة اتعلم وفري واكسبي بحي الأسمرات. انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2000

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزراء خارجية مصر ودول إسلامية يعلنون إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة بالقدس المحتلة.
2: البيان العربي الإسلامي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وأي خطوات لتغيير وضعها القانوني باطلة.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني تطوير أطر التعاون الثنائي وتنسيق الجهود إزاء القضايا الإقليمية.
2: الصحة تدعو المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري للمناطق المتأثرة بمرض الإيبولا.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 280 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، وهولندا تتصدر الدول المستوردة.
2: شيخ الأزهر يبحث مع وزير خارجية جزر القمر سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي.
1: التنمية المحلية ترفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى.
2: وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية في السعودية ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في ميناء وعرفات.
1: السكة الحديد تعلن تشغيل قطارين إضافيين بين القاهرة سوهاج الإسكندرية والعكس.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تم تداوله من اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10,000 جنيه.
1: المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة اتعلمي ووفري واكسبي بحي الأسمرات.
2: الاتحاد المصري لكرة اليد يعلن موعد فتح باب القيد للموسم الجديد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال. 114 حلقه جديده من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بما اني انا وميدو زملكاويه فنحن نهنئ انفسنا ونهنئ جمهور الزمالك بالحصول على الدوري، والدوري طبعا بالعباره الشائعه اصبح في 100 عقبه، وده حقنا ان احنا نفرح، والجايات كتير باذن الله، دوري كاس بطولات خلاص في بيت الزمالك. طبعا احنا بنحيي من هذا المنبر العظيم والعريق والرائع زميلنا وصديقنا العزيز الاهلاوي العتيد مروان أدري، لأنه كان داخل معنا رهان وإحنا كسبناه، وهو افتكر أنه لو طارت الكونفدرالية خلاص ما فيش دوري. فإحنا بنقول له معلش يا مروان، خلاص بقى ننسى، يعني الجزيرة خلاص دلوقتي المرحلة مرحلة 100 عقبة عدت، انسوا بقى، اتمرنوا شوية، اجتهدوا أكتر، عايزين التزام في الفترة اللي جاية عشان تحصلونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخش في الجد في مسألة ما فيش حد يقدر تحت اي ظرف من الظروف هينكر ان انت في عندك حضارة عظيمة وفيها تراكمات اكتر من مبهرة في تراثها العتيد. انت بتتكلم مش بس على الحضارة المصرية القديمة، انت بتتكلم حتى على رأي الدكتور ميلاد حنا الاعمدة السبعة للشخصية المصرية بتراكمات مذهلة جدا كونت الشخصية المصرية بتاعتنا. شخصية مصر زي جمال حمدان رحمة الله عليه، ايضا دكتور جمال حمدان الى اخره. مصر تركيبة بشكل عام، تركيبة هتبان قوي في الهندسة المعمارية بتاعتها، صحيح مش بتاعت اليومين دول قوي، بتلاقيها في بعض الأحوال عند مهندسين ومعماريين بيبقى في جواهم هذا التراكم الحضاري، وبالتالي بيقدروا ينتجوا لك تصميمات مذهلة ومبهرة وبتخلي الناس تلتفت ليها، سواء إذا كان في العمارة أو في العمارة الداخلية، التصميم الداخلي نفسه. طيب دكتور فاتن صلاح سليمان، مهندسة ومتخصصة في التراث أو تاريخ التراث بالتحديد، أظن خير من يحدثنا لأنه ده تخصص أظن بالغ الندرة. فأرحب الأول بدكتور فاتن، منورانا.
2: مساء الخير، منور بيكم.
1: إزايك؟
2: طبعا أنا سعيدة جدا
1: كويس؟
2: جدا بوجودي معكم في نجوم اف ام.
1: إيه حكاية التخصص ده؟
2: طيب خلينا نبدأ. أنا أصلا مهندسة معمارية، خريجة كلية هندسة قسم عمارة. طول عمري كانت ميولي أدبية، بحب التاريخ، بحب الحاجات القديمة، أحب أقعد مع الناس الكبار، أحب أشوف الحاجات بتاعة زمان، أكلات، لبس، أكل، كل حاجة قديمة يعني كانت بتستهويني قوي. لما دخلت كلية هندسة كلية عملية برضو، يعني فيها كده شق، في علوم بحتة وحاجات جافة جدا. وانا في اولى عماره بقى تخصص، لقيت ماده يعني عملت لي سحر، عملت لي هوس، اسمها تاريخ العماره والتراث. من هنا عرفت الطريق، خلاص قلت بس هي دي لعبتي، هي دي بتاعتي، هي دي الحته اللي انا عايزاها، هو ده التخصص اللي انا عايزه اروح له. فعلا كملت الحمد لله، يعني طلعت الاولى على دفعتي، تعينت في الجامعه كمعيده، وعلى طول بدات بقى الماجستير والدكتوراه، رحت في الاتجاه ده. الاول طبعا في الماجستير تخصصت في تاريخ العماره، وبعدين في الدكتوراه تخصصت في التراث المعماري. بعد الدكتوراه بقى بدات ادخل بقى في التراث بشكل عام، بقى التراث المصري، التراث المصري وما ادراك ما التراث المصري. احنا عندنا زخم ويعني وغنى وحاله من حالات التخمه التراثيه، لو نقدر نقول عليها كده، لان احنا عندنا تراث عتيد كبير طويل عريض. يمكن انت قلت جمله جميله جدا، الاعمده السبعه، احنا عندنا فعلا يعني اشكال متعدده للتراث، تراث مصري قديم الفرعوني مجازا لو اطلقنا عليه فرعوني، التراث القبطي، التراث الاسلامي، التراث اليوناني الروماني، التراث الحديث عصر محمد علي باشا واولاده. عندنا كل ما تتخيله من يعني انماط التراث ومن انواع التراث. بقى عندنا تراث مادي وتراث لا مادي، والتراث اللا مادي ده مليان بقى اكلات على ملابس على اعياد ومناسبات على فنون على لهجات على، احنا عندنا يعني عالم من التراث. فطبعا ده استهواني بشدة جدا جدا جدا، ولقيت نفسي بقى يعني بتسحب بقى في هذا المجال خلاص بقى. يعني انا طبعا لسه بدرس في الجامعة، طبعا بدرس في كلية هندسة، ولسه يعني بدرس مواد العمارة عادي جدا، ولكن طبعا تخصصي الاصيل اصبح من بعد الدكتوراه هو تاريخ العمارة والتراث المصري. بدأت بقى ان انا اشتغل على الجزئية بتاعة التراث اكتر، بدأت ان انا يعني اتوجه اكتر بقى للعمل العام، بدأت اشوف ان مش بس طلبة الجامعة اللي المفروض يكونوا على علم بتراثنا، بالعكس الست العادية في بيتها اللي قاعدة بتطبخ وتتفرج على التلفزيون كده من حقها، وهي بتقلب في التلفزيون تلاقي حلقة بتتكلم عن الأكلات التراثية، وإحنا بنعمل الأكلة دي ليه، والموسم ده كان فيه إيه، الملابس التراثية. أنزل الشارع بقى وأروح أعمل محاضرات عامة مع وزارة الثقافة، مع صندوق التنمية الثقافية، مع قطاع الفنون التشكيلية، ننزل نعمل محاضرات وصالونات ثقافية، ونعمل محاضرات عامة للراجل اللي قاعد على القهوة وللناس، نعمل ورش عمل للأطفال. عملنا يعني كذا موسم من ورش العمل للأطفال الصغيرين، خدهم ننزل بيهم بقى المعز واللي مش عارفة إيه والقلعة، ونروح أماكن مختلفة. بدأت الموضوع بالنسبة لي ما يبقاش بس مجرد دراسة أكاديمية، ولا أن هو يبقى شغلي ولا مجال تخصصي، أنا عايزة أو يعني حلمي أن التراث ده يعني يبقى زي المياه والهواء كده، زي ما كانوا زمان بيقولوا التعليم زي المياه، لا التراث
1: جزء من ثقافتك العامة
2: انت بتعمله من غير ما تعرف، انت طول الوقت بتمارس تراثك، انت طول الوقت بتقول امثال من التراث، طول بتتكلم اصلا اللهجه اللي احنا بنتكلمها دي تراث. احنا بنتكلم يعني 90% من كلماتنا اصلا متاخده من اللهجات المصريه القديمه. صح. من اللهجه القبطيه بقى، سواء بحيري ولا فيومي ولا بتتكلم تراث، بتلبس تراث، بتاكل تراث، بتعيش تراث، بتعمل اعياد ومناسبات ومواسم تراث، بتغني تراث. فلا افهم انت بتعمل ايه بس. انا ده اللي انا عايزاه، وده اللي انا نفسي يعني من احلامي بقى اللي جايه، انه هو ده اللي اسيبه للناس، هو ده اللي يعني لما تيجي تتكلم مع اي حد كده في اي حاجه يبقى عارف ده كان اصله ايه، احنا بنعمل ده ليه، مين اول واحد عمله، طب كانوا بيعملوه ازاي، طيب كل التفاصيل اللي ليها علاقه بالتراث.
1: طب انا يمكن هروح لفاصل على ذكر التراث اللامادي وحكايه الاكل، بما ان انا راجل احب الاكل قوي،
2: وانا قوي.
1: فلقيت مره وصفه لاكل اسمها التفاحيه، لحمه بتطبخ مع التفاح المصري، وحاولت ادور طب هي جت يعني اخر حاجه وصلت لها انه كان ده اللي وصلت له من ايام المماليك. يعني احنا بنتكلم على حاجه عمرها النهارده فوق ال 700 سنه.
2: في كتاب اسمه كنز الفوائد في تنويع الموائد، الكتاب ده هو كنز فعليا. الكتاب ده بيقول لك على الاكلات المصريه الاصيله ايام بقى المماليك والفتره دي كلها، في كميه اكلات مش ممكن تتخيل. ايه ده، دي اكله موجوده في التراث المصري، اكلات رائعه. وطبعا قبل بقى دخول الطماطم، وقبل دخول الرز، وقبل دخول الحاجات دي، طب احنا كنا بناكل ازاي؟ المصريين كانوا بياكلوا زي قبل ما الطماطم تظهر مثلا. ده سؤال يعني محير جدا. لما تبص بقى على اكلاتنا الشعبيه هتلاقي ان احنا 90% من الاكل اصلا كان من غير طماطم. انت عندك بقى بصاره، عندك عدسه، عندك فول، عندك اكلات كتيره جدا ما لهاش علاقه بالطماطم اصلا. طبعا غير بقى الفته بالخل والثوم، احنا كنا بنستخدم الخل والثوم، وبما اننا داخلين عيد ممكن اكلمك كمان عن تاريخ الفته. ده الفته دي ليها قصة طويلة عريضة.
1: أنا موافق جدا
2: أوي أوي. يلا بعد الفاصل نتكلم عن الأكل،
1: فليكن هو فاصل ونعود إلى الأكل بعد الفاصل فورا من التراث المصري. استنونا.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
1: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: نجوم اف ام. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بضيفتنا العزيزة دكتور فاتن صلاح سليمان. وقلنا بقى التراث في لحد الأكل، الأكل في حد ذاته ثقافة وتراث
2: طبعا.
1: وقلت لي الفتة مثلا ليها حدوتة
2: طبعا.
1: إزاي؟
2: احنا الفتة دي واحدة من أقدم الأكلات اللي المصريين كلوها. أولا الفتة الأصلية ما فيهاش رز وما فيهاش طماطم
1: عشان ما كانش عندنا رز أصلا.
2: المصريين القدماء من اكتر الشعوب اللي عملوا مخبوزات. العيش العيش اللي احنا من احنا الشعب الوحيد اللي بنسمي العيش عيش. سالت نفسك ليه؟
1: لان انا نعتاشوا عليه.
2: ايوه، لان القدماء المصريين كانوا مسمينه ايه بقى؟ با تاو. با اللي هي الروح، تاو يعني غذاء، غذاء الروح.
1: ده البتاو بتاع الصعيد.
2: يس اي نعم، انت وصلت كده. المصريين القدماء كانوا بيسموا العيش با تاو، يعني غذاء الروح او الاكل اللي روحي بتعيش بيه. فانت متخيل احنا سميناه العيش ليه؟ فكان عندنا اكتر من 40 نوع مختلف من الخبز والمخبوزات المختلفه. واحنا اول شعب في العالم عارف الخميره، تخمير الخبز. كل الشعوب القديمه في الحضارات القديمه كانوا بيعملوا الخبز اللي هو على زي الصاج، عارفين زي عيش الصاج اللي هو ما بيرتفعش ما فيهوش خميره. احنا الوحيدين عرفنا العيش بقى والعيش الشمسي والبتاو وكل الحاجات دي. طيب ايام بقى الاعياد والمناسبات كانوا المصريين القدماء بيعملوا ايه؟ طبعا اللحمه بالنسبه للمصريين من قديم الازل هي حاجه مهمه جدا طبعًا. جدا طبعا. فكنا بنذبح، يعني زي العيد كده عندنا دلوقتي. احنا بنذبح، المصريين القدماء طول عمرهم في العيد بيذبحوا طول عمرنا. وهنتكلم عن الحج عند المصريين القدماء وهنتكلم عن العيد عند
1: تقرب لربنا برضو.
2: كان عندهم حج وكان عندهم ذبائح في الحج، وهقول لك كل حاجه دلوقتي
1: طبعًا.
2: فلما كانوا بقى بيذبحوا الذبائح دي، واحده من القطعيات المهمه جدا لحد النهارده لما يجي لك ضيف كده مهم قوي تعمل له ايه؟
1: فخده ضامي.
2: سلام. الفخده دي كان اسمها الخبش. الخبش دي كانت قطعيه مهمه جدا، وما كانش بتتقطع كده وخلاص. ده كان في ناس معينه بتروح تقطعها بطريقه معينه ومتصوره على جدران المقابر والمعابد، وهم واقفين وماسكين العجل وبيذبحوا. لازم الفخده الاماميه اليسرى ليها مكان معين يقطعوها، عشان دي كانت بتقدم قربان. دي من اعظم القطعيات اللي بالنسبه له. طب ياخد بقى اللحمه الباقيه يعمل عليها، يعمل عليها فته. الفته المصريين القدماء عرفوها من زمان جدا، كانوا بيسلقوا اللحمه وياخدوا الشوربه بتاعتها يقطعوا او يفتتوا عليها الخبز ويعملوا لها خل وتوم. الخل والثوم من أقدم الطرق اللي المصريين سبكوا بيها الأكل. البصل والثوم كانت من أهم الحاجات اللي المصريين استخدموها في الطهي وفي الأكل، حتى رو كانوا بيأكلوا ني. فالفتة بالخل والثوم دي موجودة في مصر القديمة جدا، لحد النهاردة موجودة في الصعيد. الفتة بقى اللي هي عيش ولحمة موجودة في الصعيد لحد النهاردة، عيش وشوربة ولحمة. بأسماء مختلفة بقى كتير جدا على حسب بقى أنت من سوهاج ولا من أسيوط ولا من إنا، ليها أسماء كتيرة جدا من غير رز ومن غير طماطم، لأن دي اللي ورثناها عن أجدادنا قدماء المصريين. فضلنا بقى نعملها لحد بقى عصر بقى يعني الرومان لما دخلوا والرز دخلوا، وبعد كده محمد علي باشا طور بقى الموضوع، وبعد كده الطماطم دخلت بقى، وبدأنا بقى نزود التفاصيل بتاعة الفتة. لكن المصريين القدماء بيعملوا فتة في العيد من حوالي 5-6 سنة، فاحنا بنعمل الفتة بتاعة أجدادنا لحد النهاردة.
1: حتى في الموالد بتاعة أهل البيت وأولياء الله الصالحين، المصريين يوزعوا عيش بلحمه.
2: عيش بلحمه طبعا،
1: لحمه مسلوقه.
2: ايوه،
1: لا متحمره ولا مشويه ولا اي حاجه، مسلوقه.
2: عايز اقول لك ان الموالد دي احنا ورثينها برضو من اجدادنا قدام. انا عملت يعني الحمد لله كنا بنعمل صالون اسمه صالون حواديت الدكتوره، اسمه حواديت الدكتوره وتراث المصريين. كان في سلسله عن ماذا اكل المصريون، عملنا بتاع 5-6 امسيات. عملنا كمان سلسله عن الموالد، واتكلمنا بقى ان الموالد لم تنقطع في مصر من اكتر من 6000 سنه. قدماء المصريين كان عندهم المولد بنفس تفاصيله، بالاغاني، بالزفه، زفه المولد. انت عارف مولد سيدي ابو الحجاج الاقصري
1: طبعًا.
2: اللي بيتعمل في الاقصر دلوقتي هو هو بالظبط عيد الأبط، بنفس المركب، بنفس الناموس اللي بتحط عليها، الناموس اللي بتحط فوق المركب، بنفس الدوره. احنا عندنا في حاجه اسمها الدوره، دوره سيدي ابو الحجاج، بيطلعوا بيه المركب دي يحطوا عليها المجسم وينزلوا ويعدوا النيل ويلفوا ويرجع. تيبيكالي على جدران المقابر والمعابد المصريه القديمه عيد الأبط المصري القديم بالظبط. فاحنا ما بننساش حاجه وما بنبطلش حاجه. لما جت المسيحيه دخلت مصر عملنا موالد القديسين. احنا البلد يعني تعتبر من اهم البلاد في العالم ان نعمل موالد القديسين في مصر. عندك بقى مولد العذراء، كل بقى كل القديسين انت عايز تقول عليهم قول.
1: عندنا بلدنا دي بلد اولياء الله الصالحين على مر
2: طول
1: الزمان.
2: الزمن على فكره انا عندي يعني اشكاليه مع تسميه كلمه النترو في مصر القديمه. احنا عندنا لما دلوقتي بيقول لك مثلا ايه الاله ايزيس والاله ايزيس والاله اوزوريس والاله
1: بالظبط،
2: ترجمه كلمه نتر او نترو، نترو يعني الهه او معبوده، ونتر يعني معبود او اله، دي الترجمه يعني المعدله. الترجمه الاصليه ايه؟ مقدس او متصل بالسماء. فكلمه نتر او نترو مش شرط يكون معناها معبود او اله. مين قال؟ احنا اللي رجعنا احنا مع الزمن مع الترجمات قلنا يعني اله وسميناهم كلهم الهه. مين قال لك؟ هو اصلا الترجمه الدقيقه الاصليه مقدس او متصل بالسماء. طب ما في حاجات كتيره مقدسه ومتصله بالسماء،
1: الانبياء
2: بقى، ايوه الانبياء والصالحين والملائكه، في حاجات كتيره جدا ممكن تنفع تحت مسمى مقدس او متصل بالسماء غير ان هو يكون اله. فليه لا؟ مين قال لك ان اوزايرس او اوزير او ناس دي ما كانوش بشر؟ لان اصلا قدماء المصريين لما بيتكلموا عن الناس دي او عن النتر دول او عن نترو دول او المقدسين دول ما بيقولوش، بيقولوا ان هم كانوا موجودين على الارض ثم انتقلوا للسماء بصورة ما. طبعا الأسطورة الشهيرة بقى بتاعت إيزيس وأوزوريس وحورس والقصة الشهيرة دي. وعلى فكرة أوزوريس مرتبط بالحج، هقول لك دلوقتي إزاي مرتبط بالحج وإزاي قدماء المصريين كانوا بيحجوا وكانوا بيروحوا يزوروا القبر الرمزي لأوزير أو لوسر أو لأوزايرس بالمسمى اليوناني يعني. فإحنا عندنا ثقافة عميقة جدا جدا يعني. لو جينا خلينا بالمناسبة إن إحنا بنتكلم عن بقى الحج وإحنا في أيام الحج والكلام ده كله، إحنا دلوقتي بنتكلم عن الحج الإسلامي والطقوس الإسلامية والكلام الجميل ده كله. تعرف إن أجدادنا قدماء المصريين كان عندهم طقوس وكان عندهم حج ويعتبروا من أوائل شعوب العالم اللي مارسوا فكرة الحج. الحج لغة أو اصطلاحا هو زيارة مكان مقدس بغرض العبادة، زيارة دورية بتتكرر كل عام في نفس الميعاد يعني، ونفس الطقوس بتكرر. مصريين القدماء كانوا بيعملوا نفس الموضوع. عندنا حته في مصر اسمها سوهاج، طبعا عارفينها سوهاج دي، فيها حته اسمها البليانه او العربه المدفونه اللي هي ايه؟ اللي هي ابيدوس. ابيدوس دي فيها ايه بقى؟ فيها القبر الرمزي للنتر اوزايرس او وسر او اوزيريس بالكلام اللي احنا بنقوله. اوزوريس بالنسبه للمصريين ما اتدفنش، اوزوريس رفع للسماء، طلع فوق في السماء تمام، فهو مش مدفون. فهم عملوا له قبر رمزي، ويعتقد ان القبر الرمزي ده من اقدم المقابر في الدنيا، من اقدمها، لان اوزوريس اصلا بالنسبه للمصريين القدماء كان في الازمان الساحقه او الازمان الغابره اللي هو ما قبل الحضاره وما قبل كل الحاجات دي. طب المصريين كانوا بيعملوا ايه بقى؟ لما يجي موسم الفيضان، احنا المصريين كانوا ناس بتوع شغل على عكس ما احنا فاكرين طبعا. الدنيا كانت هيصه، لا بالعكس كانوا بتوع شغل. فكانوا يعني جزء من السنه بيزرعوا وجزء من السنه بيبنوا. طب لما كان بيجي الفيضان بقى والارض كلها تتغطى بالميه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا الطقوس الدينية بقى والأعياد والحاجات دي. عشان كده نلاقي الحج عند قدماء المصريين وكان اسمه حج، وكلمة حج في اللغة المصرية القديمة تعني الأبيض أو الناصع أو النور أو الضياء. كلمة حج، حاء جيم دال جي دال جيم ج ج، احنا عندنا في نطق في المصري القديم اسمها ج اللي هي دال جيم او دال جيم. فهي كلمه حج، حج باللغه المصريه القديمه تعني الابيض او النور او الضياء او الساطع تمام. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ في اليوم الثامن من الشهر الاول في الفيضان يركبوا المراكب ويروحوا لسوهاج او البليانه او العربه المدفونه او ابيدوس او ابيدجو باللغه المصريه القديمه. يعملوا ايه بقى؟ يزوروا قبر اوزايرس او اوزوريس. والزيارة دي بتقعد من يوم 8 لحد يوم 26 من نفس الشهر الأول للفيضان. بيعملوا إيه في الزيارة دي؟ بيعيدوا تمثيل قصة إيزيس وأوزوريس وحورس. إحنا في الحج الإسلامي بنعمل إيه؟ بنعيد تمثيل قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وسيدة هاجر
1: الطواف والسعي.
2: بص التماس، بص التماس ما بين الأفكار. خلاص يعملوا إيه؟ يروحوا عند قبر أوزوريس. أولا كانوا بيلبسوا إزار أبيض ورداء أبيض يغطي الكتف الأيسر.
1: زي اللي بيجرى
2: التماس ده، الاطباع، الاطباع في الاحرام الاسلامي. هنتكلم عن الاحرام الاسلامي، في حاجه اسمها الاطباع. الاطباع هو حاجه امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين لما يروحوا يطوفوا، بالذات في اول عمره ليهم لما راحوا يطوفوا، لان العرب كانوا بيدعوا ان المسلمين لما راحوا المدينه بقوا ضعفاء وفقراء وهزيلين فاكتافهم بقت ضعيفه. فالرسول قال لهم ايه؟ اكشفوا الكتف اللي ناحيه قريش، الكعبه على ايدنا الشمال واحنا بنطوف، فاحنا بنغطي، او الرجال يعني طبعا بيغطوا الكتف الايسر بالرداء بتاعهم وبيكشفوا الكتف الايمن. ليه؟ عشان يقول لك ايه؟ مش لما حد يبقى ما واكل كده ويقول لك ده لحم كتافه من خيري، فيبقى كتفه باين للناس فيشوفوا ان كتفه ايه؟ فيه لحمه. فده سبب الاطباع في الاحرام، ليه الرجاله بيكشفوا في الطواف. طب احنا عندنا بقى المصريين القدماء كانوا بيطبعوا ليه او كانوا بيكشفوا ليه كتفهم اليمين ويغطوا الشمال؟ لان الايب موجود في الشمال. ايه هو الايب؟ القلب. قلبي هو محل الآثام. المصري القديم كان بيتهيأ له أو يعني كان في معتقداته إن القلب هو اللي بيخليني أعمل صح أو أعمل غلط، هو اللي بيتحاسب. طبعا احنا عارفين الميزان وريشة المعت ومحكمة الموتى، فبالنسبة له القلب هو مصدر اتخاذ القرارات سواء هعمل خير أو شر. فأنا رايحة حج، فرايحة أتوب عن ذنوبي، فعايزة أغطي الحتة اللي فيها ذنوب عشان ما يبقى ذنوبي بتبقاش مكشوفة كده، فيبقى غطي كتفه اليمين، يغطي كتفه الشمال ويكشف كتفه اليمين عشان يبقى مغطي الإيب أو القلب، يوصل عند قبر أوزيرس في البليانة أو في أبيدوس، يعمل إيه؟ يطوف حوالين القبر. سبحان الله، يعني فكرة الطواف دي موجودة طبعا، لأن البشر من أول وجودهم على الأرض فهموا أن الطواف أو الدوران ده حركة مقدسة. الدايرة والطواف والدوران هي حركة مقدسة عارفها البشر منذ ملايين السنين، لأنهم شافوا أن الأرض بتلف والبروتونات بتلف وكل حاجة بتلف حوالين بعضها. الإنسان لوحده فهم أن حركة الدوران دي حركة فيها اتصال مع السماء بشكل من الأشكال، فكانوا بيروحوا يطوفوا حوالين قبل أوزوريس ويقعدوا من يوم 8 ليوم 26 الكهنة بيعيدوا تمثيل كل القصة بتاعة أوزير وإسات. إسات دي اللي هي يعني إيزيس اللي هي الست اللي احنا بنسمي المصر لما نجي نتكلم عن واحدة ست حلوة أو واحدة ست قوية نقول لها ده ست. ست دي احنا ما نقصدش بها سيدة باللغة العربية، نقصد بها إسات اللي هي إيزيس الست القوية. فيعيدوا تمثيل هذه النظر. بعد ما يخلصوا بقى يعملوا إيه؟ يذبحون العتائر. العتائر اللي هي ايه بقى؟ الاضاحي. يجيبوا يكونوا جايبين معاهم من بلادهم البقر والجاموس والحاجات والخرفان وكل الحاجات دي، ويبداوا يذبحوها هناك ويوزعوا لحومها على الفقراء وعلى الناس وعلى الحاجه دي. طب المصري اللي ما يقدرش يروح يعمل رحله الحج دي، ما عندوش كان بيحوشوا لرحله الحج دي عمرهم كله، زي دلوقتي المصري بالنسبه له الحج هي رحله العمر سواء طبعا مسلم او مسيحي. على فكره
1: طبعا
2: احنا المصري طبعا المسيحي يبقى نفسه يقدس طبعا، نفسه يروح يقدس، والمسلم نفسه يحج، فيعيش عمره كله يحوش لحاجتين، لخرجته ولحجته. المصري القديم كان بيعمل، كان بيحوش لخرجته ولحجته، الحاجتين اللي كان بيحوش لهم، يحوش عشان لما يجي يدفن يتعمل له دفنه حلوه وتحنيطه محترمه، ويحوش عشان يحج. طب لو ما قدرش يحج كانوا يعملوا ايه؟ كانوا ولاده بعد ما يحنطوه ياخدوا المامي بتاعته او الموميا بتاعته ويروحوا بيها أبيدوس يطوفوا ويرجعوا بيها. طب ما قدروش يعملوا ده ولا ده، يرسموا على جدران مقبرته رحله الحج الرمزيه للكا بتاعته. انت عارف ان يعني ايه كابا؟ طبعا انا ما بحبش
1: يعني روح،
2: والباي عن النفس. الانسان مكون من ثلاث حاجات، الغط اللي هو الجسد المادي اللي احنا بنمسكه ده، والكا اللي هي الروح، والبا اللي هي النفس. ف الإنسان المصري القديم كان عنده حاجات جميلة جدا، فيرسم على جدران المقبرة بتاعته أربع مراكب. خلاص المركب الأولانية فيه هو، فيها هو، سواء لو هو راح في الحقيقة بيكتب أنه هو راح في الحقيقة ويحط صورته أو صورته هو ومراته أو صورته هو وولاده، وبعد كده المركب اللي فيها الأضاحي اللي هو واخدها والخدم ومش عارف إيه، أربع مراكب، ويرجع يرسمهم على مقبرته. المصريين دلوقتي لما بيرجعوا أو زمان لما كانوا بيرجعوا
1: حاجة مبرور وذنب مغفور وصورة الكعبة
2: المركب ومركبة
1: أو
2: والكعب.
1: طيارة أو بالزبط. جمل على حسب هو راح
2: كانوا بإيه. بيسموه إيه بقى اللي يرجع؟ كانوا بيسموه حجه أو المقدس.
1: يا نهار أبيض،
2: شوف بقى يعني تقول لي الحضاره المصريه القديمه دي كانت حضاره وثنيه، كانت حضاره ما
1: لا
2: بتعرفش
1: لا لا لا
2: ايه
1: لا مفيش وثنية
2: الكلام
1: خالص
2: ده
1: خالص.
2: العقيده المصريه القديمه من اقدم ومن اعقد ومن اكثر العقائد الدينيه اللي فيها فلسفه عميقه جدا، احنا لحد دلوقتي ما نعرفش غير جزء بسيط جدا منها. يعني انا بميل اكتر لان احنا لسه بنفسر الحضاره المصريه القديمه.
1: هروح لفاصل وعايز ارجع لمساله، واحنا بنفسر الحضاره المصريه القديمه وانعكاساتها على كل ما يحيط بينا، يعني زي ما ذكرنا على موضوع الحج على سبيل المثال أو موضوع الأضحية، وقد يكون حاجات متعلقة كمان بالصلاة، وقد يكون في حاجات متعلقة بالتطهر، وقد يكون في حاجات متعلقة بالحج.
2: احنا أول شعب توضى أقول لك دلوقتي،
1: لا احكي لي الحاجة الحلوة دي فرحيني. فاصل ونكمل الكلام مع دكتور فاتن صلاح سليمان لو سمحتوا، استنونا حلقة ممتعة ومفيدة للغاية، خليكم معانا.

0: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مش عايز احاسب على حد في الايام المفترجه دي. والله العظيم تخيل، والله كنت لسه بحكي الدكتور فاتن وهو فلان ليه عنده فلوس وبحكم محكمه مش عاوز يدفع. والله العظيم، والله العظيم، وراجل ملياردير، يعني انا مش عارف اعمل ايه.
1: يا يعني معلش خير خير
0: اعمل فيه ايه ده؟ اجيب له عيال صغيره تستنى تحت البيت؟ طيب انا مش عارف افهم حاجه رهيبه يعني. طيب خلونا نرحب مره تانية بدكتور فاتن صلاح سليمان، وكنا بنتكلم على مدى التاثير بتاع التراث والحضاره المصريه القديمه، ويمكن بالوقت واحنا بنتكلم نفسنا داخلين على التراكمات فيما بعد، زي ما كنا بنتكلم قبطيه وهيلينيه واسلاميه وما الى ذلك. بس واضح جدا انه تاثيرات المصريه القديمه تحديدا قوية لدرجة مذهلة واحنا مش واخدين بالنا.
1: طبعا
0: وقلت لي في كل حاجة اول ناس اتوضت المصريين.
1: انت عايز اقول لك انت من اوائل شعوب العالم اللي فهمت فكرة التطهر بالماء، والتطهر بالماء كان عند المصري القديم دي حاجة اساسية. اولا طبعا الكهنة اللي هم في المعابد كان ليهم طقوس خاصة جدا في موضوع بقى التطهر، وان هم ما فيش شعراية تبقى موجودة في جسمه كله، ولازم يغتسل بشكل كامل قبل ما يدخل المعبد، وقصة طويلة عريضة. طب الناس العادية لازم قبل ما تروح المعبد، قبل ما تروح تأدي اي طقس ديني، لازم يكون مغتسل، لازم يغسل ايديه، اللي منها اليهود بعد كده خدوا طقس غسل الايدي. اليهود اصلا قبل ما يعملوا اي حاجة او يعني يقرأوا في التوراة او يعملوا اي حاجة لازم يغسلوا ايديهم وعندهم.
0: هو تعلم ده هنا
1: طبعا. لما عايز اقول لك حاجات كتيره جدا جدا من الطقوس اللي بيمارسها اليهود طقوس دينيه بشكل كبير جدا بترجع للاصل المصري،
0: عشان عاشوا في وسطنا بعد سيدنا يوسف.
1: المعبد شكل المعبد اليهودي اصلا متاخد من شكل المعبد المصري
0: من العماره المصريه.
1: طبعا طبعا، والتدرج الفراغي والزونينج بتاعه وكل التفاصيل دي معظمها متاخد من الحضاره المصريه القديمه. هو عملوا جمج ما بين الحضاره البابليه والحضاره المصريه القديمه، وراحوا واخدين بقى ايه في النص كده، وراحوا مطلعين التوليفه بتاعتهم. فاحنا عندنا، احنا طبعا عندنا صور كتيره جدا بتوريك ان المعبودات مثلا حورس وست او حورس واي حد تاني واقفين بيكبوا ميه على مثلا الملك عشان يطهروه عشان يدخل يعمل طقوس معينه. فاحنا اول شعب قبل ما يعمل اي طقس ديني كان لازم يا اما يغتسل كله يا اما يغسل ايديه ورجليه ووشه. بيعمل ايه؟ بتوضى. احنا شعب يعني انا متأكدة الحضارة المصرية القديمة فيها اسرار كتيرة جدا جدا جدا، والعقيدة المصرية القديمة عقيدة لم تكتشف بعد، مليانة تفاصيل ومليانة اسرار ومليانة تماس قوي جدا مع الديانات السماوية. انت لما تيجي تبص على اليهودية او الاسلام او المسيحية حتى بتلاقي تماس شديد جدا جدا جدا. طبعا اليهودية والاسلام اكتر لان الاتساق ما بين اليهودية والاسلام
0: قوي
1: جدا جدا جدا. ويعني بص على معظم يا سيدي، بص على كتاب الخروج للنهار، ما بحبش اسميه كتاب الموت، هو اسمه اصلا ايميد وات او الخروج للنهار. كتاب الخروج للنهار لما تبص على التفاصيل اللي فيه والمقاطع اللي فيه، ايه التماس الرهيب ده ما بينه وما بين الكتب السماويه؟ ايه طريقه الكلام اللي هي بالظبط نفس الدعاء؟ يعني
0: انا قريت فيه وصف الخالق،
1: طبعا هو الواحد الأحد الذي ليس له قبل وليس له
0: خلق
1: بعد،
0: خلق ذاته بذاته،
1: خلق نفسه بنفسه. أيوة، إزاي التماس حتى في الأفكار الأسطورية؟ يعني لما يجي نبص مثلا على خنم اللي هو بيقعد على عجلة الفخار وبيصنع جسد الإنسان من طمي نهر النيل، يا راجل إيه ده؟
0: صلصلن.
1: إيه التماس الفظيع ده؟ ثم ينفخ فيه الروح، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التماس وكانتا رتقا ثم فتقناهم، عارف السماء والأرض والآية اللي موجودة في سفر التكوين، أول آية في بداية سفر التكوين وموجودة في القرآن الكريم، إن السماء والأرض كانوا ملزوقين على بعض ثم اتفصلوا. ما هي دي أسطورة تسوع هليوبوليس،
0: فهي حضارة التوحيد.
1: جيب ونوت كانوا لازقين في بعض، وبعدين لما شو باباهم خاف ان هم يتزوجوا زي ما شو تفنوت تتجوزوا قبليه وخلفوا جيب ونوت، فقرر ان هو يفصلهم، فبقى بينهم وبين بعض الهوى اللي هو الهوى والرطوبه اللي هو شو تفنوت. الارض والسماء، والسماء عامله زي القبه سيده يعني واخده الشكل ده على جيب الارض المنبطحه اللي تحت. ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ في حاجات فيها تماس قوي جدا يدعونا للتامل. طب الناس دي يا سيدي ما جاش انبياء أكيد، يعني تفتكر كده مئات الآلاف من السنين وتوصل لملايين السنين كان فيها
0: ربنا
1: بشر؟
0: ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة يوسف قال نقص عليك أحسن القصص.
1: أيوة، وقال لهم
0: قصص كل القصص
1: ورسل لم نقصصهم عليك، قال لك في أصلا في رسل إحنا ما قلنالكش عليهم،
0: ففي حاجات ما نعرفتش.
1: طبعا طبعا، فبالتأكيد الحضارة المصرية القديمة مليانة تفاصيل مرتبطة بالدين، مرتبطة بالصلاة والصوم. مثلا القدماء كانوا بيصوموا، الكهنة كانوا بيصوموا صيامات مختلفة. منها صيام شبه الصيام المسيحي جدا، انه كانوا بيصوم عن اطعمه معينه في اوقات معينه، ومنها صيام شبه الصيام الاسلامي، صيام انقطاعي من شروق الشمس لغروب الشمس. عندك افكار كتيره قوي قوي قوي موجوده في الحضاره. يا سيدي ابعد عن الفكره الدينيه خالص، العادات بقى والتقاليد اللي احنا بنعملها لحد النهارده، السبوع السبوع ده اشمعنى احنا الشعب الوحيد اللي عندنا حلقاتك برجلاتك وبنعمل سبوع؟ عارف ليه؟ عشان في مصر القديم كان بيعتقد ان حتحور او المعبوده المسؤوله عن الامومه هي ليها سبع نسخ اسمهم الحتحورات السبع، دول بيرعوا الام والجنين لمده سبع ايام بعد الولاده، اللي هي اخطر سبع ايام في العصور القديمه اللي كان بيموت فيها اكبر عدد من المواليد في اول سبع ايام بسبب حاجات كتيره جدا طبعا كانت موجوده وحمى النفاس وهو. فكان بيعتقد المصري القديم ان حتحور ليها سبع نسخ، كل يوم نسخه منهم بتستلم الام والطفل ترعاهم لحد اليوم السابع بتقوم مسلماهم يا خلاص بقى انتوا كده تمام، انتوا وصلتوا لبر الامان، فيحتفلوا بان الام عدت السبع ايام الاولى دي فيعملوا الاحتفال. طب الاحتفال ده موجود فين؟ بص على المميزي اللي موجود عندنا في معبد في المعابد المصريه القديمه، هتلاقي الحتحورات السبع مرسومين. مرسومين هم بيعملوا ايه؟ ماسكين خلاخل اسمها ايه، صلاصل وشخاليل ودفوف، بيعملوا احتفال السبوع للام والطفل. اي طبعا طبعا، انت بتتكلم يعني يا جماعه حلقاتك برجلاتك والكلام ده كله، الحلقه دهب في ودانيتك، كانوا بيحطوا حلقه اسمها حلقه ايزيس، لان ايزيس هي الام الحاميه، رمز الحمايه والامومه، يحطوها في حلقه في الودن، في ودن الطفل سواء ولد او بنت. فالحلقه الحاميه دي كانت موجوده عندنا في مصر القديمه. الغربال والسبع حبات، المصريين القدماء كانوا بيجيبوا سبع حبات يحطوها في الغربال ويعملوا التبييته اللي بتتعمل في الصعيد وبتتعمل في الفلاحين، علشان الحبوب السبعه دي هي رمز الخير.

0: مصر القدماء كانوا بيعملوا كده، ياخدوا الطفل يلفوا بيه ويروحوا بيه نهر النيل. احنا عندنا عادات وتقاليد كتير جدا. التحنين بتاع الحجاج اللي كانوا المصريين لما البني ادم رايح يحج يطلع عندنا سواء مقدس مسيحي او مسلم، عندنا حاجه اسمها التحنين. التحنين ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يا رايح عارفه يا رايحه فين يا حاجه يا مشتاق القطيفه اللي تتغني طبعا اليومين دول. اصلا العاده دي احنا واخدينها من اجدادنا قدماء المصريين، لما كانوا يروحوا رايحين رحله الحج بتاعه ابيجو او ابيدوس دي كان عندنا اناشيد وترانيم يفضلوا يقولوها طول الطريق وهم راكبين المراكب لحد ما يوصلوا لسوهاج او لابيدوس عشان يقولوا يعملوا الحج. فلما جه المسيحيين لارض مصر لما جم يروحوا يحجوا بقى عندنا التحنين بتاع المسيحيين، وبعد كده لما الاسلام دخل بقى عندنا التحنين بتاع المسلمين اللي هي الاغاني اللي بنزف بيها الحجاج وهم خارجين. وطبعا الزفه دي بقى نتكلم عن خرجه المحمل والزفه بتاعه خرجه المحمل، الخرجتين بتوع المحمل، خرجه رجب وخرجه شوال، وازاي كان الزفه بتخرج. طبعا احنا عندنا قصص مرتبطه بالحج طويله جدا جدا في تراثنا المصري.
1: تحكي لي ايه بعد الفاصل؟
0: احكي لك ايه بعد الفاصل. تحب نتكلم عن المحمل بما انك
1: قوي
0: نتكلم أوي. عن المحمل بقى ومين اللي عمله
1: بالذات حاجه مهمه،
0: وانا عشان ست بقى هقول لك قصه نسويه مهمه.
1: ارجوك ارجوك تعالوا نروح للفاصل ونرجع مره تانية في حلقه غايه في حلقه غايه في التميز والله العظيم مع دكتور فاتن صلاح سليمان. لو سمحتوا فعلا تابعونا بمنتهى الدقه، خليكم معانا.
2: جديد نجوم افقام محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم افقام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يترأس مع نظيره اليمني الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي.
2: وزراء خارجية مصر ودول إسلامية يدينون إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة بالقدس المحتلة.
1: البيان العربي الإسلامي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وأي خطوات لتغيير وضعها القانوني باطلة.
2: الصحة تدعو المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري للمناطق المتأثرة بمرض الإيبولا.
1: شيخ الأزهر يبحث مع وزير خارجية جزر القمر سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي.
2: وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية في السعودية ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في منى وعرفات.
1: السكة الحديثة لتشغيل قطارين إضافيين بين القاهرة سوهاج الإسكندرية والعكس.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تم تداوله من اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10,000 جنيه.
1: الاتحاد المصري لكرة اليد يعلن موعد فتح باب القيد للموسم الجديد.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا بنجدد التهنئه مره تانيه لنادي الزمالك، وده مناكفه في مروان قدري تحديدا، عشان هو اكيد قاعد في العربيه جاي في السكه يعني، وشرف على الوصول بالف سلامه مروان، وانت جاي الله يخليك، لازم تحتفل معانا وتجيب لنا غدا بقى. غدا اقل واجب تثبت بيه ان انت روحك رياضي، واحنا بنشكر مروان قدري على الغدا مقدما. طيب خلوني اجدد الترحيب جدا جدا بدكتور فاتن صلاح سليمان، وبنكمل مع بعض الحديث على مساله تاثير الحضاره المصريه حتى هذه اللحظه، وقلت لي حتى في العادات والتقاليد والحاجات اليوميه بتاعتنا، سواء اذا كنا الحاجات اللي احنا بنعملها كل يوم او حتى في الكلام اللي احنا بنقوله. أيوة. لحد يعني فين تاني التفاصيل. بالحاجات اللي قلتيها لي دي بمنتهى الحماس.
2: لا عندك مثلا زي ما بقولك، مثلا الكلام اللي احنا بنقوله 90% من الكلمات اللي احنا بنقولها في يومنا العادي هي اصلا كلمات متاخدة من اللهجات القبطية المختلفة، اللي هي اخر تطور للميدونتر، لغة القدماء المصريين او لغة اسمهم ايه العليين. اللي هي كلام اتقال على لسان المقدسين، أو رائم كمت، كلام قيل في مصر. طبعا اللغة المصرية القديمة ما اسمهاش هيروغليف أو هيروغليفي، عشان بس الناس الهيروغليفي ده خط من ضمن أربع خطوط اتكتبت بيها اللغة المصرية القديمة، زي النسخ والرقعة والثلث والكوفي والحاجات اللي اتكتب بيها اللغة العربية دلوقتي. خلاص، فالكلمات اللي احنا بنقولها دي آخر حاجة وصلت لنا عن طريق اللهجات القبطية أو اللغة القبطية. اللغة القبطية هي بمنتهى البساطة الفرانكو أراب. عملنا إيه؟ المصريين القدماء أذكياء جدا ومتمسكين جدا بثقافتهم وبلغتهم وحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم. جالنا الرومان، اليونان الأولين اللي هم الإغريق يعني، وبعد كده الرومان. الشعب الروماني تحديدا شعب شديد جدا ومتمسك بحضارته جدا، وكمان اليونانيين كان عندهم حضارة طبعاً معقولة جدا جدا جدا، وكانوا هم اللي بيحكموا، فالحاكم عايز يخلي ثقافته هي اللي تبقى الغلبة، فبقت ايه عندنا المراسلات والمكاتبات وكل الحاجات باللغة اليونانية. فالمصريين القدماء مش عايزين يبطلوا يتكلموا بالمصري القديم، فنعمل ايه؟ نقول الكلام بتاعنا ونكتبه بالحروف اليونانية. فاحنا بنقول زي ما عارفين الشباب دلوقتي ما بيكتبوا في الشاتنج،
1: بيكتبوا عربي بحروف انجليزي
2: بالظبط كده. المصريين القدماء عملوا نفس الفكره اللي احنا اخترعناها. على فكره المصريين هم اللي اخترعوا الفرانكو عربي، على فكره طريقه ان احنا نكتب عربي بالحروف الانجليزي احنا اخترعناها، وبعد كده كل الشعوب بقى العربيه خدتها. فنفس الفكره احنا بنعيد تكرار اللي عمله اجدادنا من 2000 سنه او من اكتر من 2300 سنه كده، ان هم عملوا ايه؟ اليونانيين ما بيعرفوش يقروا مصر القديمه، ما بيعرفوش يقروا الخطوط المصريه القديمه. خلاص، طيب وعايزين المراسلات والمكاتبات وكل حاجه تبقى رسميا باليوناني. طب حلو، خلاص احنا هنكتب كلامنا، لهجتنا، بلغتنا، بطريقه نطقنا بالحروف اليونانيه. طب احنا اليوناني ده ما عندوش حروف كتير، احنا اللغه المصريه القديمه عندنا فوناتكس كتير، عندنا حروف كتيره جدا، فنعمل ايه؟ عندنا في شويه حروف كده مش لاقيين لها حاجه نعبر بيها، نعمل ايه؟ نخترع حروف جديده، نحط كده 7-8 حروف جداد يطلعوا الأصوات اللي احنا بنعملها واحنا مش لاقيين لها مقابل ليها في اللغة اليونانية. ومن هنا تيجي الكتابة القبطية أو طريقة الكتابة القبطية واللغة القبطية المصرية القديمة، اللي هي كلامنا المصري القديم مكتوب بالحروف اليونانية أو بالحروف القديمة. خدنا بقى منهم ايه؟ عندك بقى كلام كتير جدا، كل الكلام اللي الفلاحين بيقولوه في الزراعة 90% منه كلام مرتبط باللغة القبطية. أسماء المدن والقرى والنجوع والكفور والحاجات المصرية دي 90% منها متاخد من مصر القديم عن طريق القبطي. أسماء حاجات كتير جدا جدا جدا في حياتنا احنا بنتكلم باللغة القبطية. الأمهات لما بتكلم البيبي الصغير كلمة نور،
1: الشهور القبطي دي مصري
2: طبعا. ازاي
1: حتى بمنطقها ده؟
2: ايوه، انت عندك شهر توت اللي هو تحوت، اللي هو المعبود تحوت، المعبود المصري القديم اللي علم الانسان المصري الكتابه والقلم، هو المعبود المسؤول عن الحساب والتاريخ. فاول شهر من شهور السنه اسمه تحوت، او احنا بنسميه توت. كل بقى الشهور هي مجرد تغيير بسيط في النطق عن المصري القديم. يعني انت عندك بقى كل يعني، والامثال المرتبطه بيها هي امثال مرتبطه بالزراعه، لان المصري القديم حياته كلها قامت على نهر النيل اللي علمه الزراعه، فعمل التقويم بناء على الزراعه. حياتك كلها انت واخدها من المصري القديم. زي ما قلنا اكلاتك، زي ما قلنا الملابس، انت عارف الجلابيه الصعيدي المحترمه اللي انت بتشوفها دي مؤبه مدوره وفاتحه هنا دي بكم واسع، دي الجلابيه دي موجوده عندنا ومحفوظه في المتاحف العالميه من اكتر من 2000 سنه. لبس الكهنة المصريين القدماء هو بالظبط بنفس التفصيلة اللي نازلة على واسع، الإيفازيل اللي واسعة دي من تحت بالإيد الكم الواسع بالقبة المدورة اللي ليها فتحة من هنا كده، كل حاجة العباية أو البشت اللي بتلبس فوقيها، عندنا تماثيل كتيرة جدا وتصويرات كتيرة جدا للشخص وهو لابس البشت ولفه كده على ايده كده وعامل شكل العباية المصرية.
1: عشان في ناس بقول مثلا ان العباية والبردة دي جت مع الفتح الإسلامي،
2: انت لو شفت الكتابات بتاعة الفترة اللي دخلوا فيها العرب لمصر عن وصف شكلهم ووصف ملابسهم ما كانوش بيلبسوا كده خالص، هم اخدوا حاجات كتيره جدا من المحاضره المصريه القديمه ومن الثقافه المصريه، ومش بس من الثقافه المصريه عشان برضو ما نبقاش بيه.
1: من كل الثقافات اللي هم اختلطوا بيها، يعني راحوا على فارس وراحوا الشام وجم عندنا
2: احنا عندنا الحضاره العربيه على ما تكون ليها شكل ما تبلورت وبقى ليها شكل نقدر نقول عليه حضاره عربيه، ده كان بعد العصر الاموي،
1: العصر ايام العصر العباسي يعني.
2: بالظبط بالظبط كده. ليه بقى العصر الاموي والعصر العباسي اكتر عصرين حصل فيهم انتشار وتوسع كبير جدا جدا وتمازج مع الحضارات التانية. الامويين هم اول ناس بداوا يبصوا، وطبعا معاويه بقى وما ادراك ما معاويه اول حد بدا يبص على الملوك والقصور والبيوت والناس دي بتعمل ايه وبيعملوا ازاي، والملك ده بيبقى لابس ازاي وبيقابل ضيوفه ازاي وبيعيش في بيت عامل ازاي وبياكل ايه فنبدا نقلد المباني نفسها المساجد. يعني خلينا نقول انا يعني بتخصصي بقى الدقيق أيوة. المعماري الدقيق، انا لسه في مرحله اعداد لكتاب اسمه عقائد ومعابد. الكتاب ده ليه ثلاث اجزاء، جزء مهم جدا منهم عن شكل المسجد جه منين. لما تيجي تبص على المساجد هتلاقي ان كل التفاصيل المعماريه اللي موجوده فيها منقوله من حضارات سابقه ومن اكترها الحضاره المصريه القديمه، والحضاره طبعا بقى الفينيقيه والمناطق بقى اللي هي بلاد الشام والمنطقه دي كلها. احنا جبنا المأذنه منين، جبنا المنبر منين، جبنا المحراب منين، كل دي تطورات وكلها جايه من حضارات سابقه. احنا ما فيش عندنا نص قراني ولا حتى حديث نبوي بيقول لك شكل المسجد
1: على وصف بالظبط على وصف دار العباده.
2: بالظبط اصلا شكل دار العباده في كل الاديان ما لهاش شكل محدد ما عدا في اليهودية لما نزلت فكرة خيمة الاجتماع، لما ربنا بقى نزل لهم في العهد القديم وصف خيمة الاجتماع يبقى شكلها ايه وابعادها ايه، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي نزل لها وصف في كتاب سماوي يعني. لكن لما تيجي تتكلم عن اي حاجة تانية لا، هو احتياج انساني وتطور عبر الزمن وانتقل من حضارة لحضارة وفضل اخر تبلور الشكل ده. احنا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الوصف او الوصفات الاولى، لو بصيت بقى على سيرة ابن هشام وكل السير القديمة اللي كانت أرخ لفترة النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد ما كانش فيه أي حاجة، عبارة عن ظلة وشوية حصى محطوطين في الأرض ومحطوط عليهم حصير، والحصير ده جه كمان مؤخرا يعني أصلا حتى الحصير ما كانش موجود، لا كان فيه بقى منبر ولا محراب ولا مأذنة ولا قبة مفيش أي حاجة. الحاجات دي كل الحاجات دي تطورات بشرية انتقلت عبر ثقافات مختلفة باتصال ما بين حضارات مختلفة أدت إلى هذا الشكل المعماري. فأنت بتتكلم إنه لا يعني فاحنا عندنا
1: التطور المعماري ده موضوع برضو مهم خالص، وده من باب التخصص ويمكن انا محتاج نتكلم عليه شويه بعد الفاصل، انه الامتداد بتاع العماره المصريه القديمه فضل مكمل لحد امتى، وهل انقطع ولا ما انقطعش؟ لا ما انقطعش. اذا نذهب للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور فاتن لو سمحتوا استنونا.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: طيب خلوني أجدد الترحيب بحضراتكم جدا قوي خالص، وكل الترحيب بدكتور فاتن صلاح سليمان. وكنا بنتكلم على فكرة الامتداد بتاع العمارة المصرية القديمة، هل فضلت ممتدة لفترة ما ثم حصل انقطاع، ولا لازالت مستمرة تأثيرات فن العمارة المصري؟
1: خلينا نقول ان المصري ما بينساش حاجة من تاريخه ومن تراثه، احنا في حاجة كده في الدي ان اي بتاعنا ماشية معانا،
0: عمال بيخزن طول الوقت،
1: بيخزن وبيطلعها باشكال مختلفة. فهلاقي مثلا النقوش، خلينا لما نيجي مثلا على ما تروح اي مسجد مثلا في ابهى العصور اللي كانت في مصر في العصر الاسلامي اللي هو العصر المملوكي، اكتر عصر بقى فيه زخارف وفيه تفاصيل وفيه مباني حاجة جميلة جدا. تعال خد التفاصيل الزخرفية دي وارجع شوية للزخرفة القبطية، بص كده ايه التماس الفظيع ده. طب خدهم هم وارجع للزخارف المصرية القديمة، نعم ده في تماس شديد جدا، تماس في اللون،
0: ما ليه برضو تماس عملوا في الباترن، عملوا شوية كوارث، عملوا عتب وعواميد وحاجات زي كده من المعابد والمقابر المصرية القديمة.
1: بس هو هقولك حاجة برضو،
0: ما كانش بقصد الكارثة يعني،
1: هقولك عشان المنصفين كان عندنا حاجة اسمها تجارة المواد المعاد استخدامها، كان عندنا في حاجة اسمها البرابي او هم كانوا بيسموا البربة، البربة اللي هو المعبد. حتى تلاقي في معظم كتب التاريخ العربي لما يجي يتكلم عن اي معبد يقولك بربة كذا بربة كذا، البربة دي اصلا كلمة دي موجودة في الكتب بتاعة التاريخ الإسلامي أو التاريخ العربي، كلمة بربة هي كلمة مصرية قديمة، بر يعني بيت وبا يعني الروح، فالمصريين القدماء كانوا بيقولوا على المعبد بربة أو برعة، برعة يعني البيت العظيم، خلاص اللي جت منها بعد كده فرعة أو فرعون، كلام كتير كده عشان الإبدال والإقلاب بتاع الباء والفاء والكلام ده كله. فبربة هي كلمة مصرية قديمة. فكان عندنا حاجة اسمها تجارة البرابي، المعابد المتكسرة أو المتهدمة أو الكنائس المتكسرة أو المتهدمة، كان عندنا تجارة مهمة جدا على طول ساحل شريط نهر النيل، كانوا بياخدوا الأعتاب والأعمدة تحديدا. ليه بقى؟ لأن الأعتاب والأعمدة كانت بتتعمل من الجرانيت الصلب ومن الأحجار الصلبة، فكانت بتعيش عبر الزمن، ما كانتش بتبلى ولا بتبوظ ولا الحاجات دي، وكما كانوا بيحتاجوها في المساجد بالذات علشان الحاجات دي كانت بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنحت عمود أو أنحت عتب، محتاج عمالة ومحتاج فلوس ومحتاج نقل وحاجات زي كده. فكان عندنا تجارة موجودة عبر، على فكرة حتى في الحضارة المصرية القديمة كان عندنا تجارة إعادة استخدام العناصر المعمارية في الحاجات اللي تهدت قبل كده، يعني قدماء المصريين نفسهم خدوا من معابد بعض، هتلاقي حاجات منقولة من معابد بعض. فكان عندنا على طول نهر النيل مناطق محددة فيها تجار بيقابلوا التجارة اللي جاية من الجنوب أو جاية من الصحراء الغربية ومن الأماكن المختلفة عشان ياخدوا منها العمدان وياخدوا منها الأعتاب ويعيدوا استخدامها في المباني، سواء بقى كانت معابد أو كنائس أو مساجد مؤخرا يعني.
0: فقلتي لي بقى المماليك، الزخارف اللي كانت بتتعمل،
1: الباترن نفسه
0: والموتيفات دي،
1: يس عندنا حاجات كتير، الألوان نفسها والزخارف والموتيفات حاجات كتيرة جدا جدا منقولة من الحضارة المصرية القديمة. يعني لو احنا يا ريتني كنت جبت لكم شوية صور، عندنا تفاصيل كتيرة جدا، ايه ده نفس التصويرة بنفس الطريقة، الخطين اللي من يمين ومن الشمال، التماثل والسيمترية مع الألوان مع مش عارف ايه، استخدام النجوم في التفاصيل الزخرفية، استخدام ألوان، استخدام النبات، يعني احنا عندنا المصريين القدماء طبعا كانوا بيستخدموا اشكال البردي واللوتس بتكرار معين، فكرة التكرارية او الريبيتيشن او الاراي ده موجودة ومنقولة عن طريق المصري القديم. احنا يمكن عندنا محاضرة مشهورة جدا بديها في تاريخ الفنون، التماس ما بين الفن المصري القديم والفن القبطي والفن الإسلامي، إزاي التلاتة واخدين من بعض. بدليل بسيط جدا، أنت لما بتشوف على الفن الإسلامي في الدول التانية اللي حوالينا مش شبه الفن الإسلامي اللي موجود عندنا في مصر، لأن ده اسمه فن مصري. احنا بنتكلم انت لما تروح اي كنيسة او معبد او اي حاجة، ده اسمه فنان مصري، ملهاش علاقة بالدين، مفيش حاجة اسمها فن إسلامي وفن مسيحي وفن، لا هو الفنان مصري، غير بقى ديانته أسلم تنصر،
0: ده موضوع تاني خالص،
1: علاقة هو وارث الصنع عن جد عن جد عن جد وبيعملها، يحط فيها بقى امبدت جواها رموز أو حاجات ليها علاقة بالعقيدة، ماشي زي مثلا الطبق النجمي، الطبق النجمي أصلا بدأ في الفن القبطي بس ما كانش مكتمل، كان عبارة عن ترس ولوزة بعد كده، سوري ترس وكندة، بعد كده لما دخل الحضارة الإسلامية ودخل زود عليه اللوزات فبقى ترس ولوزات وكندات. الشكل المكتمل ده اكتمل عبر فترات زمنيه. الترس ده نفسه او قلب الطبق النجمي ده اللي تلاقيه في الكنيسه تلاقي عليه حاجه اسمها الصليب القبطي. الصليب القبطي غير اي صليب تاني على فكره، احنا عندنا في صليب جريكي وصليب يوناني، يعني اشكال مختلفه للصليبات. صليب القبطي هو صليب ليه شكل كده معين والدراعات بتاعته ليها توزيعه كده معينه تلاقيه في قلب الترس. لما تروح بقى للحضاره الثقافه الاسلاميه تلاقي الترس ده يا 8 يا 12 عشان يحمل رب 10 كيومئذ 8 او وهكذا. فتلاقي في الحضاره المسيحيه مثلا تلاقي لا 12 عشان التلاميذ 12 وهكذا، نفس التفصيلة بس أنا بوظفها على حسب أنا عايز أحطها فين خلاص. فتلاقي مثلا الكنائس اللي اتبنت في مصر في فترات مختلفة، طب احنا لما كنا بنيجي في العصور بقى الإسلامية المختلفة بقى تجديدات الكنائس اللي حصلت ليه كنت بحط فيها نفس التفاصيل اللي في المساجد؟ ايه ده دي لو دي لو ده لو ده فن إسلامي أنا كمسيحي هرفض ان انا احطه في الكنيسة او مش هبقى عايز،
0: لأنه لأن هو فن مرتبط
1: هو بدين. فن مصري هو فن مصري. اللي كان بيبني في الجامع كتير جدا من الفنانين اللي كانوا بيبنوا المساجد في مصر كانوا مسيحيين اصلا. انت عايز اقولك ان الشعب المصري قعد اكتر من 200-300 سنة في بداية الفتح الاسلامي 99% منه مسيحيين، يعني قليل جدا منهم من دخل الاسلام
0: وصولا لما لنهايات الدوله
1: منتصف الدوله الفاطميه منتصف الدوله الفاطميه كان 99%
0: مع بداية الحكم الايوبي
1: الفاطمي. بص التحول الكبير حصل في العصر الفاطمي لأسباب مختلفة سياسية ودينية وغيرها صحيح. بس التحول الكبير حصل في العصر الفاطمي، وطبعا فترة تعريب الدواوين والكلام ده كلها كانت حاجات إداريات، لكن المصريين كانوا بيتكلموا قبطي كان معظمهم مسيحيين لحد فترة معينة، ولما أسلموا ولما بقوا يتكلموا عربي حولنا العربي لقبطي منطوق باللغة العربية بالطريقة العربية. يعني احنا خدنا العربي وخدنا القبطي ونطقنا باسلوب العرب بطريقتهم، فاحنا ما غيرناش حاجه في ثقافتنا، احنا ما زلنا نمارس ثقافه وحضاره مصريه قديمه باشكال مختلفه طول الوقت.
0: ده هيخليني اسال لو صح بقى المصطلحات اللي انا هستخدمها، ايه اللي حصل ادى الى خلل في التصميمات المعماريه اللي احنا بقينا بنعملها عندنا في حياتنا اليوميه دلوقتي لو صح ان هو اسمه خلل؟ يعني إلا في منادر، يعني أنا ألاقي المحكمة الدستورية يعملها عبقري الله يرحمه الدكتور أحمد ميدو، وأنا فاكر لما عمل مبنى المحكمة الدستورية كنت أنا مذيع عيل صغير كده فكلمته في التليفون ورحت قابلته هنا في القاهرة، هو أصلا طبعا طنطاوي شهير ومن عيلة كبيرة قوي في الغربية الله يرحمه
1: الله يرحمه إليه.
0: فرحت قابلته قلت له ليه عملتها كده، فقال لي إجابة طبعا هي منطقية بس في نفس الوقت هو بيقولك بيفكر إزاي. قال لي العمارة المصرية القديمة عمارة مهيبة، قال لي تشعرك طول الوقت بالمهابة، قال لي دي المحكمة الدستورية أعلى محكمة في البلاد، لازم اللي داخل يشعر بهيبة المكان ويشعر إنه صغير وقليل جدا وهو داخل. قلت له قال لي ومن هنا كان فكرة الاستلهام ان احنا هنعملها بالشكل ده، بس دي بتبقى حالات هتيجي دكتور فاتن هتصمم شيء ما علشان دي بقى استخدامه كذا فانا هستلهمه من كذا، لكن بشكل عام انا لما امشي اتفرج على العمارات بتاعتنا بزعل. ليه بقى؟ احنا ما كناش كده، احنا كنا نهتم بالتفاصيل وبالجماليات وبالفن وحاجات جميلة
1: عشان احنا فقدنا ثقتنا في نفسنا. المصريين جات لهم فترة كده ظهر عندهم ما يسمى بعقدة الخواجة، أنا لما أتكلم زي المحتل أو ألبس زيه أو أقلده أنا كده هبقى شخص متمدن. وطبعا إحنا بمناسبة الأفرو سنتريك والكلام اللي بيحصل دلوقتي إحنا عندنا في يورو سنتريك تقبلها يا جماعة، أنتوا ناسيين إن في فترة كده المحتل الأوروبي كان بيصدر للعالم كله
0: أقنع
1: إن
0: أنا العالم إن هو الأحسن
1: إن أنا بتاع الثقافة وأنا بتاع الحضارة ولازم تبقى زيي، وكل المثقفين والمتحضرين زمان كانوا من عندي والكلام ده كله. ففي فترة كده جت في وقت ما كان النموذج الغربي هو ده النموذج الامثل، انا لازم البس قميص وبنطلون والبس بدله واتكلم واحط برنيطه واستخدم مصطلحات اجنبيه واكل زيهم والبس زيهم واعيش في بيوت شبههم، مع العلم ان هم نقلوا مننا. انت عارف البلكون اللي موجوده اللي ظهرت اول ما بقى ظهرت في باريس وفرنسا، يعني هم خدوها منين؟ الحمله الفرنسيه لما جت عندنا في مصر شافت حاجه اسمها الشرفه والمشترفه اللي بتبقى موجوده في المأذنه اللي هي اصلا الجزء اللي كان بيبقى موجود عندنا في المعابد في المعابد المصريه القديمه اجزاء بارزه كده عشان يقف عليها في الحصون وفي الحاجات دي المحاربين ويبصوا منها ومش عارف ايه والحاجات دي، خدوها وراحوا عم بدل ما كانوا بنعملها في المأذنه عشان يطلع عليها المؤذن ويأذن من عليها او كانت موجوده في المباني القديمه اخدوها ونقلوها باريس وبقى اسمها بالكون، وبعد كده احنا رحنا واخدينها منهم ونقلناها وبقت البلكونه. هي بتاعتنا يا جماعه، دي حاجاتنا وهم نقلوها عننا. عندنا حاجات كتيره جدا بس احنا لما بنجيبها من بره شكلها اشيك، فاحنا بدانا نقلد، بدانا يبقى عندنا احساس بانه انا مش عارف قيمتي. على فكره دي المشكله والاشكاليه اللي انا طول الوقت بتكلم فيها، انت لو عرفت قيمه تراثك هتحس قد ايه ده، لا لا ده انا مهم وحلو وجميل والناس تقلدني.
0: ممكن استنى عند الحته دي، مهمه قوي في مساله انه مراحل الاستضعاف، انت استضعفت نفسك واستقلت بنفسك قدام هذا المحتل الابيض. طيب هروح للفاصل بقى عشان الكلام يبدو ان هو كبير بس هو كلام مهم. استنونا بعد الفاصل.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الحقيقه بكل الترحيب لدكتور دكتور فاتن صلاح سليمان، واحنا متفقين برضو على انه المحتل الابيض فعلا بوظ الدنيا في العقليه الشرق اوسطيه والافريقيه والاسيويه وكل حاجه، بوظ الدنيا. فهرجع على مساله، طب ما انا اتخلصت من هذا المحتل الابيض بقى لي سنين طويله، انا كان عندي عماره لطيفه. ده انا لما بتمشى مثلا في مصر الجديده فبلاقي خليط ما بين الحاجات البلجيكي على العماره الاسلامي مش عارف ايه، اروح مثلا مبنى الجامعه الامريكيه بالقاهره اللي في ميدان التحرير فلاقي اللي هو المودرن اسلاميك ستايل ده وبتاع مش عارف ايه، واصل مش عارف ده فيها حاجه وتلاقي فيها لا الحته دي مصري، ده الحته دي قبطي، ده الحته حصل حاجه، دخلنا كلنا كده في حاجة أقرب للعمارة الصناعية. إحنا بنبني مصانع ومخازن مش بيوت.
1: بس العالم كله بعد الثورة الصناعية حصلت له حالة من حالات الهزة في فكرة الايدنتيتي والهوية والكلام ده كله، كله بدأ يظهر عندنا توجه طبعا المودرنيزم بقى والأفكار بتاعت
0: ومينيماليست
1: قبل الكلام ده كمان بدأت تظهر الاتجاهات بتاعت ان احنا التصنيع وتقليل التكلفة والزخارف والموتيفات والحاجات دي ما هي لتضيع وقت وفلوس، ان العالم كله بقى قرية صغيرة فأي مبنى يتحط في أي مكان لازم يشتغل، بقى عندنا بقى فكرة أفكار بقى الوظيفيه والحاجات اللي كوربزيه الله يمسيه الله يرحمه يعني، والناس دي كلها عملوا انقلاب في عالم العماره في العالم كله. احنا العالم كله كانت لحد يعني القرن ال 18، بدايه القرن ال 18 العالم كله كانت كل منطقه ليها خصوصيه
0: طبعا،
1: كل بلد كل قريه ليها ستايل ليها طريقه، حتى في الريف الانجليزي ليه شكل، كل بلد ليها طابع، كل بلد ليها مواد بناء معينه، ده يبني بالخشب ده يبني بالحجر ده يبني بالطين ده يبني مثلثات ده يبني كل واحد ليه ستايل. خلاص اول ما بنيجي بقى عند القرن ال 18 والانقلاب والازدواجيه الفكريه اللي حصلت بقى نتيجة الثورة الصناعية والثورة الفرنسية والأحداث القوية اللي حصلت في الفترة دي، ناس حصل لها انسلاخ من الماضي، بدأ يقولك لا لا لا احنا ناس جديدة، إيرا جديدة، عايزين بقى مودرنزم، عايزين حياة صناعية، احنا بتوع سرعة، احنا مش عارف ايه. وبدأت تظهر كوارث بقى، السلامز اللي ظهرت في أوروبا في الفترة دي كارثة زمنية. فكرة العشوائيات، احنا فاكرين العشوائيات دي ظهرت عندنا بالعكس، ده احنا العشوائيات جات لنا بعدهم ب 200 سنة واكتر من 200 سنة كمان. فانت بتتكلم ان الفترة دي عملت هزة في فكرة الثقافة المعمارية في العالم. يجي بعدها على طول بعدها بشوية بقى فكرة انه الناس بدأت تقول ايه ده المباني دي مش انسانية، بدأ يظهر فكرة الهيومانيتيزم والإنسانية، وبدأت الناس تبص لا احنا عايزين نعمل حاجة فيها إنسانية. فكرة ناس في مجمع بيروي إيجو اللي اعتبروه لحظة نهاية عمارة الحداثة بمفاهيمها القديمة والوظيفية والكلام ده كله بقى، والباوهاوس والمدرسة المعمارية اللي ظهرت في التوقيت ده، بدأ يقولك لا لا لا ثواني بقى، احنا نرجع نفكر فينا كبشر، الثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ والاحتياجات الإنسانية، ما مش بس الفيزيائية، أنا مش إنسان عايز أكل واشرب وأنا مش مكنة، لأنه كانوا يتعاملوا فترة مع الإنسان على إنه مكنة
0: ترس.
1: فبدأوا يرجعوا تاني يدوروا طب أنا هويتي كان شكلها إيه، هم سبقوا بقى في الحتة دي. يمكن احنا مؤخرا او في الشرق الاوسط بشكل عام مؤخرا في اخر 20 سنه بدانا نصحى للحته دي، لا لا ثواني احنا لازم نفكر الايدنتيتي بتاعتنا شكلها ايه، الهويه بتاعتنا عامله ازاي. بدنا نتكلم تاني بقى اعاده احياء التراث بقى والكلام التاني اللي هو ايه اللي بيرجعنا تاني للامجاد بتاعتنا، لان اوروبا ما بقتش اوروبا غير في عصر الرينيسانس، لانه عادوا استلهام افكار اليوناني الروماني لما قالك انا بعد ما دخلت في العصور الوسطى وفي فتره الظلام ما رجعش صحي غير في الرينيسانس لما عاد، وبعد كده لما دخل تاني في فتره الظلام ما رجعش صحي غير لما اعاد تاني انا ادور على الهويه بتاعتي وادور بقى على ما بعد الحداثه. طب احنا خلاص خلصنا الحداثه، ايه اللي بعد البوست مودرنزم هو ايه بقى؟ بدانا نفكر بقى في الهويه والتراث والثقافه والعادات والتقاليد. فبداوا يعملوا تاني، لو تلاحظ دلوقتي في آخر 100 سنة أوروبا بدأت تفكر تاني فكرة الأنماط المعمارية المتوافقة مع الإنسان والمتوافقة مع البيئة، وبدأت تظهر بقى السستينابيليتي والجرين بيلدينجز والكلام ده كله. إحنا في آخر 20 سنة أو يعني من نهاية، يعني إحنا عندنا على فكرة الأفكار دي من الستينيات بس ما كانتش رائجة، ما كانتش يعني حاجة قوية جدا، لكن لو بصينا مثلا من التسعينات بقى وانت جاي هتلاقي لا الأفكار دي رجعت تظهر تاني، بدأ الناس تتكلم تاني. طبعا عندنا رواد زي حسن فتحي كان في عصور فترات أقدم، عندنا عبد الواحد الوكيل، عندنا معماريين كتير أسامي، ناس كانت عارفة يعني إيه تراثها، عارفة يعني إيه تاريخها، عارفة قيمة التشكيله المعماريه اللي ما حدش في العالم عنده زيها. اللي العالم في انت عندك في حته في العالم احنا عندنا حاجه اسمها الجيبتومانيا، ان لما بيجي لنا اي حد من العالم بيقف كده ويتنح قدام الملكه
0: هوس المصريات.
1: ايوه بيقفوا يبصوا كده على كل ايه ده، ايه الجمال والعظمه دي، ازاي يبقى ده بتاعنا واحنا مش شايفين الجمال اللي فيه. هو ده بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا بننظف التراب عن حته الالماز. الفرق بين الحجره الكربون العاديه الفحمايه والالماز ايه؟ الالماز ده عدى عليه زمن وعدى عليه ضغط وعدى عليه فترات. الالماز دي لو فضلت مدفونه في الارض مش هتشوف لمعتها ومش هتشوف جمالها ومش هتعرف قيمتها ومش هتعرف هي سعرها كام. لكن لما تطلعها وتنفض من عليها التراب وتلمعها عينك هتزغلل. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله دلوقتي مع التراث، بنطلع تراثنا ونلاقي هو موجود بس احنا مش شايفينه مش حاسين بقيمته. الناس العاديه مش مدركه قوي، اللي عنده صنعه يدويه اللي كان بيعمل ارابيسك ولا اللي كان بيعمل خشب معشق ولا اللي كان بيعمل نحاس مشغول ولا الناس دي كلها قال لك يقول لك ايه، ما انا دلوقتي اروح اشتغل لي بقى في مخرطه ولا اروح اشتغل لي مش عارفه في مصنع ما اعرفش بتاع ايه. والعيال بدات تبطل تتعلم من ابوها ومن جدها ومن كذا ومن كذا لانه شايف ان ده ما بياكلش عيش وان ده راحت عليه وبقى موضه قديمه. لكن لما يرجع تاني يعرف ان حته الفن اللي هو بيعملها دي قيمتها 100 مره قد اي حاجه انا اي كرسي ولا اي ترابيزه بجيبها متصنعه في مصنع
0: كتير مش قليله خالص
1: بالزبط. بالظبط قيمتها في الزمن وفي الوقت وفي المجهود وفي الفن اللي انت طلعته فيها. وانا اعرفه تاني ان انا هسوق لك الكلام دوت والعالم كله هيرجع يشوف الحاجات اللي انت بتعملها دي من اول وجديد وتعرف قيمه التاريخ وقيمه التراث وقيمه الكلام ده كله. يرجع تاني يقول لك لا ده انا هجيب عيالي واعلمهم، ده انا اجيب احفادي واعلمهم، ده انا اعمل براند بتاعي. دلوقتي البراندات المصريه بقت حاجه مهمه جدا. نرجع تاني نشوف تراثنا شكله ايه، نعمل براندز في الملابس، نعمل براندز في المصنوعات اليدويه والهاند كرافتس ومش عارفه ايه، نعمل في العطور. احنا اول شعب في العالم عمل برفان يا راجل، ازاي يعني نرجع نقول لك ده اوروبا؟ هم كانوا بيعملوه في العصور الوسطى عشان يداروا على ريحتهم ما كانوش بيستحموا. فانت بتتكلم لا احنا كقدماء المصريين كان عندنا اول ناس عملنا ميك اب، اول ناس عملنا مكياج، اول ناس عملنا برفان، اول ناس عملنا بواريك، اول ناس عملنا كل حاجه. كل هات لي اي حاجه وانا اجيبها لك من 6000 سنه
0: اصلها مصري.
1: طبعا طبعا.
0: بصي نورتيني جدا جدا جدا جدا جدا جدا قوي خالص والله، يعني سعيد جدا بالحلقه دي لانها مهمه قوي قوي قوي قوي. واتمنى فعلا ان احنا نكرر الحلقات دي كتير.
1: أكيد
0: وممكن سعيد. ناخدها بطريقه الاصناف كده اللي هو ايه، طب تعالى نتكلم شويه عماره، نتكلم شويه على التاثيرات في الاديان، العادات والتقاليد، الكلام، المنطوق، الاكل،
1: الاكل انا بحب الاكل،
0: اللبس. يعني لازم الناس تبقى فاهمه هم اصلهم العظيم ايه علشان ما يبقوش طول الوقت خاضعين لفكرة الاستضعاف، أصل اللي برا ده أحسن مني وأشطر مني وأزكى مني. ولا أزكى ولا نيلة، أنا عارفهم والله
1: بالظبط،
0: أتفه مما يمكن أن تتصور. نورتينا دكتور فاتن بجد حقيقي، ألف ألف شكر على وجودك معنا النهاردة. كنت صوم طيب ومقدمة
1: وحضرتك طيب، وأنا سعيدة جدا جدا بوجودي معكم وسعيدة بكل المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني احنا اتكلمنا في مواضيع كثيرة جدا جدا
0: بسرعة
1: كلها بحبها ومبسوطة جدا
0: على رأي حسن أرابيسك فتح انطلاق.

0: بتفرج على ايه في
1: انا اسمع
0: الاجازه؟
1: مزيكا نون ستوب ميوزك عشان تستمتعوا. طبعا طبعا طبعا. خليني اشكرك مره تانية، ونشكر الاداره الرشيده الحكيمه، ونشكر كل المستمعين. لو كان لنا العمر وفي مفيش اجازه، هيبقى هنتقابل. في اجازه يبقى اجازه. كل سنه وانتم طيبين. سلامات.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام.

0: لطيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية والسويس.
2: وزير الخارجية ترأس مع نظيره اليمني الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي.
1: وزراء خارجية مصر ودول إسلامية يدينون إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة بالقدس المحتلة.
2: ميناء رفح البري يستقبل 79 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من غزة.
1: النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.
2: شيخ الأزهر يبحث مع وزير خارجية جزر القمر سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي.
1: وزير الصحة يتابع جاهزية البعثة الطبية المصرية في السعودية ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية للحجاج في ميناء وعرفات.
2: السكة الحديد تعلن تشغيل قطارين إضافيين بين القاهرة سوهاج الإسكندرية والعكس.
1: وزارة الأوقاف تعلن تخصيص 6847 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زي ما قلنا الاسبوع اللي فات يارا اجازه, الاسبوع ده كمان او النهارده وبكره تحديدا. كل سنه وكل مستمعي نجوم اف ام وكل الامه الاسلاميه طيبه وبخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب تبقى ايام جميله علينا كلنا وعلى اسرنا وحبايبنا. رحب بالاستاذ ميدو معايا اللي بيشاور لي من بره عشان الدوري والاجواء دي, عشان هو زملكاوي فهو قاعد معايا على الميكسر. مساء الفل عليك يا استاذ ميدو, اخر شفت ليك معايا عشان تبقى فاهم. يارا لسه اجازه, هتبقى معانا ان شاء الله بعد الاجازه, بعد اجازه عيد الاضحى. احنا هنرجع لكم ان شاء الله, يعني احنا بكره هوا بكل برامج المحطه كعادي, ومن التلات بإذن الله احنا على أجازة, أو يعني هنبقى بتسمعوا أغاني على مدار اليوم على نجوم اف ام, وهنرجع لكم إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي بإذن الله. كل سنة وكل مستمعي اف ام نجوم اف ام طيبين وكل مشاهدينا ومستمعينا. طيب زي ما قلنا يا رهد تبقى معنا الأسبوع الجاي. أرقامنا 3835022 ده رقمنا الأرضي, و 015-595-5006 ده رقم الواتساب. نطلع أول أغنية وفاصل ونرجع لكم على طول ندردش معاك ونسلم عليكم.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف.
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: أنا مش قلتلك 100 مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي أنا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
3: ما تغيرش الموضوع، وكمان ما غير باسورد موبايلك.
2: عشان موبايلي يا رضوى أعمل فيه اللي أنا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. أنا مش متخنين الخناقة دي من أسبوع، وأنا صالحتك وجبتلك المكنسة دي من
3: دبي فون قست بسعر الكاش.
2: ما أنت عارفة كل حاجة.
4: ما فيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم سريعا على الناس اللي بعتلنا على الواتساب. حمادة المصري، مساء الجمال عليك يا حمادة. اسلام، مساء الخير يا مروان من الجيم، اجمل تمرينة اجمل حاجة بعملها وانا بتمرن، ربنا يخليك والله يا اسلام. في كمان بقولك ايه يا مروان باشا، ايه مش عارف إيه الرقم الاخره 030 ده محمود عادل. محمود ابعت المسج تاني عشان جاي مش ملخبطة. يا مها مساء الفل عليك يا مها، بتقول يا مساء عليك عليك مساء الخير عليك يا جنرال الاهلاوية، ألف كل سنة وانت طيب وبألف خير وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك وانت كمان يا مها، وكل سنة وانت مروق دماغك، ربنا يخليك يا مها كلنا يا رب. يا في كمان مساء الفل يا مروان، يا رب اللي مونسنا ومنور الزحمة كل سنة طيب وعيد سعيد عليك انت وحمزة وعيلتك يا رب. دي نجوان، يا نجوان مساء الفل عليك، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك وعلى كل حبايبك يا رب. في كمان مين، ابراهيم مساء الفل عليك يا ابراهيم. طيب ابعتوا لنا على 015-595-5006 ده رقم الواتساب، وكلمونا على 3835-022. احنا خلاص بكره اخر يوم قبل اجازه عيد الاضحى، هتعملوا ايه بكره؟ او يعني هتعملوا ايه يوم التلات؟ اللي هيصوم هيصوم، واللي مش هيصوم هتتغدوا فين؟ هتاكلوا فته ولا لا؟ يعني نعرف كده الاجواء كده، مش عايزين نبص لكم في الاكل ولا حاجه، بس نبقى فاهمين يعني مين ليه في الفته او مين ملوش. هدير عادل مساء الفل، ربنا يخليك يا هدير. تسلمي، بتقول بسمعك من زمان، تسلمي يا هدير ربنا يخليك. طيب خلينا نطلع فاصل سريع او اغنيه سريعه ونرجع لكم على طول.

لسه معاكم مروان أدري وكلام في الزحمة من الحد للتلات، وزي ما قلنا يا رأى أجازة إن شاء الله هتبقى معانا بعد أجازة العيد. خلينا نقول سريعا الطقس، حالة الطقس الفترة دي. بكرة الاثنين هيبقى طقس ربيع معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على الساحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة، مائل للبرودة ليلا. هيئة الأرصاد قالت إن في شبورة مائية من الساعة 4 ل 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وكشفت الهيئة إنه في فرص لأمطار خفيفة بكرة الاثنين على مناطق من الساحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. درجة الحرارة بكرة القاهرة العظمى 31، الصغرى 19، اسكندرية 23-21، بورسعيد 24-21، اسماعيلية 29-18، وشرم الشيخ 33-24. دي درجات الحرارة المتوقعة غدا، وان شاء الله بكرة هنقول لكم كمان، هنبص بصة كده سريعا على درجات الحرارة على مدار الكام يوم بتوع اجازة العيد. ربنا يخليك يا مها، تسلمي على المسج الجميلة بتاعتك، ألف ألف شكر. عندنا أخبار النهاردة لطيفة كده، خلينا ندردش معاكم فيها، بس خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم على طول في كلام في الزحمة.

0: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357. يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مرة حد قال لي لا مش حسنها،
3: يعني مش حسنها.
2: ودي مش هتفرقع.
3: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكرة شقية
3: بجد؟
2: ده انتوا الأشقية بقى
3: بالاي اي.
4: رسالة لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سامت يوم 3-4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة في ام ونعلى في ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معاكم مروان أدري وكلام في الزحمة. وخبر سريع كده، مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة هتعلن نتائج امتحانات آخر العام لصفوف النقل بصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي قبل أجازة عيد الأضحى، وتحديدا بكرة الاثنين قبل بداية أجازة العيد، والمقرر ليها العود المقرر ليها بعد بكرة الثلاث. حسن رداد وزير العمل قام أعلن من فترة أعلن أن الفترة من يوم الثلاث الموافق 26 مايو وحتى الأحد الموافق 31 مايو هي أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، لتتوافق بذلك مع مدة أجازة القطاع العام اللي أقرها رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لسه عندنا أخبار بس خلينا سريعا. حمادة المصري بيقول كل سنة وانت طيب يا مروان، عيد أضحى مبارك عليك وعلينا يا رب، يا علينا وعليك يا حمادة وعلى كل حبايبك. مساء الورد يا اجمل برنامج، اسمي ليلو، ممكن تهنولي مراتي تهنولي مراتي حبيبتي ديدي بعيد الاضحى يا ليلو يا يا يا مين ديدي. ليلو بيقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه العيد وان شاء الله هديك العيديه دوبل. في كمان ربنا يخليكي تسلمي يا مها. اسلام كمان مساء الفل، في مساء الجمال عليكم يارا، فين يارا؟ اجازه زي ما كنا بنقول الاسبوع اللي فات، هي من الاسبوع اللي فات ده اجازه، والاسبوع ده كمان او تحديدا النهارده بكره، وهتبقى معانا ان شاء الله بعد العيد مباشره. لسه عندنا اخبار تانية، ابعتوا لنا على 015 595 5006.

امبارح كان في يعني او مش امبارح اليومين اللي فاتوا كان في الحقيقه حاجات كتيره كرويه، بس خلينا نقول الاول الخبر اللي معانا ده ونقول الناس اللي اعتزلت امبارح او اللي ماشيه من فرقها امبارح. تريزيجيه بيقول هنقاتل الذهاب بعيدا بالمونديال، محمد صلاح الافضل في العالم. محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الاهلي منتخب مصر قال ان منتخب الفراعنه هيسعى للذهاب بعيدا في كاس العالم 2026 واللي هتنطلق بعد ايام قليله في الولايات المتحده وكندا والمكسيك، وعبر عن سعادته بالمشاركه في المونديال للمره الثانيه في مسيرته. تريزيجيه قال في تصريحات لموقع الفيفا: شعور رائع المشاركة للمرة الثانية في كأس العالم، أتمنى أن أكون محظوظ بما يكفي للمشاركة في البطولة، فالتواجد في بطولة كبرى كهذه يظل حلما يراود كل لاعب باعتبارها البطولة الأهم في العالم، بالنسبة لي هو شعور استثنائي أن أكون جزء منها للمرة الثانية. تريزيجيه كمان اتكلم عن غياب منتخب مصر عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 واللي أقيمت في قطر، وقال الأمر كان صعب جدا علينا لأننا كنا قريبين من التأهل ولكن خسرنا بركلات الترجيح أمام السنغال، كان شعور مؤلم وواحد من أكثر الإخفاقات اللي أثرت فيها، لكننا تجاوزنا المرحلة ونأمل أن نكون حاضرين بقوة في البطولة المقبلة. أشاد كمان بزميله النجم محمد صلاح نجم ليفربول، وقال صلاح هو مصدر فخر لنا جميعا، تاريخه يتحدث عن نفسه، فهو مثل بلده في أقوى دوري، مثل بلده في أقوى دوري في العالم، وكان بالنسبة لنا اللاعب الأفضل في العالم، وهو إضافة قوية لنا في أي مباراة، ونأمل أن نساعده في تحقيق أكبر طموحاته. طيب خلينا، أنا امبارح كنت بتفرج شفت كذا حاجة، شفت منهم حاجات النهاردة. كارفخال ماشي من ريال، ومشهد يعني نستعير الجملة من العظيم الراحل ميمي الشربيني، في مشهد دراماتيكي غريب يعني، أو مش غريب طبعا متوقع يعني، جماهير ريال في برنابيو بيحيوه تحية كبيرة، دموعه غلبته طبيعي، مسيرة كبيرة، تشامبيونز ليج كتير، بطولات كتير، ماتشات مهمة كتير، فامبارح كان خلاص اخر ماتش لداني كارفاخال. وكمان ليفاندوفسكي في البارسا، ليفاندوفسكي اعلن الرحيل ليفاندوفسكي، وكان ماشي وكان امبارح برضو اخر مباراة لي برضو وسط تأثر كبير جدا. يمكن التأثر اللي انا شفته على ليفا، انا بحبه بشكل شخصي يعني، بشوف انه مهاجم متميز جدا، ولما كان في البايرن وما قبل البايرن كان في بروسيا دورتموند، هو مهاجم لا يشق له غبار الحقيقة، هو السريع الطويل، هيدرز شويط، مصحصح في الملعب، عنده حلول فردية، فأنا بشوف أنه مهاجم متميز. طبعا هو بولندي الجنسية، ولكن هو الحقيقة يعني مهاجم للمهاجمين القلائل يعني، اللي يعتبر إضافة لأي فرقة. طبعا لو رحنا البريمير ليج هنلاقي صلاح الأشهر على الإطلاق، او احد النجوم البريمير ليج اللي بيرحل ليفربول ولسه لم يحدد وجهته القادمه، وفي نفس الوقت كمان روبرتسون، دان اندي روبرتسون ماشي خلاص كمان من ليفربول، ومش هيكمل يعني، خلاص ده اخر موسم ليه، بس مش عارف، مش متابع الحقيقه روبرتسون رايح فين، بس هو ماشي كمان من ليفربول. هنحاول نجيب لكم سريعا العلامات المضيئه او الغير مضيئه في قوائم كاس العالم. يعني على سبيل المثال البرازيل كلها كانت واقفه على رجل في انتظار ان انشيلوتي يقول او يعلن عن استدعاء نيمار، وبالفعل اعلن عن استدعائه، لان كان في شكوك كتير على ان نيمار هيشارك مع المنتخب البرازيلي في كاس العالم اللي هتقام خلاص في خلال ايام، فدي كانت احد الحاجات اللي الناس كتيره كانت متوقفه عندها. هتاكد في معلومه لسه محتاجه اتاكد منها، توماس توخيل مدرب المنتخب الانجليزي واللي اعلن عن عدم ضم فودن والكسندر ترينت ارنولد، انا معرفش يعني معرفش ما مدى صحه المعلومه، بس هتاكد واقول لكم برضو او هنتاكد من هذه المعلومه. عموما 015-595-5006 طبعا ميدو قاعد حبيبي معايا في الاستوديو، مش عارف مين دول، لعيبه كبار دي، ناس بتلعب كوره فبتفوز بالدوريات بتاعتها، فدي لعيبه كبار، هفرجك يا ميدو عشان ما اطولش على الناس يعني. خلينا نرجع لكم بعد الفصل على طول.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-040-878.
1: 20 سنة دبي فون والثقة مستمرة، قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 86

0: في جميع البنوك المصرية أو إنستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تيفي. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة الموجزين لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية والسويس.
2: رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
1: مدبول يؤكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل لها أهمية بالغة باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية جزر القمر سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
1: ميناء رفح البري يستقبل 79 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من غزة.
2: النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.
1: وزارة الأوقاف تعلن تخصيص 6847 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى الجمهورية.
2: محافظ القاهرة يؤكد رفع درجات الاستعداد وإيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق لاستقبال عيد الأضحى.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بدأنا معاكم الساعة الثانية من كلام في الزحمة، مروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يارا جندي هتبقى ان شاء الله معانا بعد العيد. سلوت بيكشف السبب او السر الحقيقي وراء عظمة محمد صلاح. الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول اثنى على مسيرة محمد صلاح الاستثنائية اللي قدمها النجم المصري بقميص الريدز، وقال ان اللي حققه صلاح في 9 سنين امر نادر في عالم كرة القدم. ليفربول بيودع حاليا صلاح خلال المواجهة الأخيرة أمام برينفورد اللي هتبدأ الساعة 6، بعد ما صنع النجم المصري تاريخ حافل بالألقاب والأرقام القياسية منذ انضمامه للفريق. سلوت قال إن صلاح كان دايما اللاعب القادر على صناعة الفارق في اللحظات الصعبة، وإن الفريق كان بيعتمد عليه في كتير لحسم مباريات مهمة خلال أهدافه ولمساته الحاسمة. وقال إن أكتر حاجة بتميز صلاح مش موهبته التهديفية بس، لكن التزامه المستمر، رغبته الدائمة في التطور، واعتبروا انه نموذج يحتذى به داخل غرفة الملابس وخارجها. وعن شخصية اللاعب اكد المدرب الهولندي ان صلاح يتمتع بتواضع كبير رغم مكانته العالمية، وانه شخص هادئ وبسيط وبيهتم بعائلته ودائم الحرص على مساعدة الاخرين. انت جاي تقول كده دلوقتي يا استاذ ارني، ما انت يعني بوخت على الرجل فترة اللي فات كاملة. طيب احمد السعدي مساء الفل، بيقول كل سنه وكلنا طيبين وبخير مقدما يا ابو حميد، وانت طيب يا حبيبي وعيد سعيد عليك وعلى الاسره كلها. كل سنه وانت طيب يا مروان. انا شيماء ببعت لابني اياد بقول له بحبك جدا ويا رب اشوفك اشطر دكتور ان شاء الله، تفرحي بيه ويطمنك عليه يبقى من احسن الناس. مساء الفل يا مروان، اعتقد ان الموظفه الهمام يارا هانم عملت اجازه عشان تهرب من العيديه، واول 7 كيلو لحمه اللي هتدهم لنا حركات معروفه عملناها قبل كده على مين الفته واللحمه اول يوم عند يارا في المعادي. صح صح يا مروان، هنتغافل ده مو بيبس. والله مو يعني اصلا فكره ان انت معتقد ان يارا بتدفع عيديه، لا يا رب تتساور العيديات من اي حد، دي اول حاجه. ثانيا يارا مش بتاعت فته ولحمه، يارا ما بتاكلش لحمه او بتاكلها على استحياء، وبالذات بقى جو الفته والعيد والكلام ده ممكن تاكل فته كده يعني من غير لحمه يعني. فانت حاطط امال عريضه على يارا ما اعتقدش انها تتحقق. مساء الفل مروان ويارا، اعتقد فين راحت المسج مش عارف. طيب كل سنة وحضرتك بخير أستاذ طي وطيبة أستاذة يارا بألف خير، بحبكم جدا. ده رقم الأخر دي رانيا، ده رقم الأخر 021، وانتي طيبة يا رانيا. سلم لي على يارا مروان، دي تقوى من السودان. يا تقوى أخبارك إيه؟ يعني اسمك حلو ومختفية بقالك فترة، ويوصل يا تقوى أول ما تيجي، أو تقوى يعني أول ما تيجي يارا من الأجازة. في كمان ازيكم عاملين ايه، ده الرقم اللي اخره 040، مساء الفل عليك او عليكي. طيب احنا لسه معاكم وعندنا لسه اخبار. 015 5 0155 015 5 9 5 5 1006 ده رقم الواتساب، 3 8 3 5 022 ده رقمنا الارضي.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوجول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
2: مرة حد قال لي

0: Industry Summit يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View High City بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونال اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب الخبر الحقيقة دمه خفيف. خناقة في حفلة تخرج رودة أطفال حضانة يعني في أمريكا بسبب حجز كراسي والأمن بيتدخل. في الوقت اللي أسر كتير فيه تستعد لحفلات تخرج الأطفال في الحضانات، المشهد المعتاد أو اللي دايما بيتعمل يعني، وبجهز لهم أحلى لبس عشان يعيشوا لحظة مميزة، اتحول حفل تخرج في ولاية أوهايو الأمريكية لخناقة كبيرة بسبب حجز الكراسي. قصة بدأت من خلال حفل تخرج في مدرسة لما واحدة من العائلات بدأت تمسك عدد كبير من الكراسي وتحجزهم لعيلتها، وده تسبب في أزمة مع بقية الحضور. أحد الأباء واسمه كريغ مايز قال إن المشكلة بدأت لما والدة بنته ما قدرتش تشوف الحفل بسبب الكراسي اللي اتحجزت قدامها، وده أدى لمشادة كلامية مع واحدة تانية اسمها جيسيكا أندرسون عمرها 28 سنة وكانت قاعدة وراهم مباشرة. كريغ قال جيسيكا فضلت تشتم وتتكلم بعصبية، وبعد شوية الخناقة اتطورت بشكل مفاجئ، وقال إن أفراد عيلتها وكانوا حوالي 10 أشخاص هجموا عليهم فجأة، وبعدين اتفاجئ بلكمة قوية، حد ضربه بالبنية يعني وقع بعدها على الأرض، وقال إن في مجموعة من الرجال فضلوا يضربوه في نفس الوقت. دخلت والدة بنته تحاول أن تدافع عنه لكنها تعرضت للضرب هي كمان. فيديو الواقعة ده أو الخناقة دي يعني عامل زي الخناقات اللي بتبقى في القهاوي البلدي في الأفلام المصرية زمان في الأفلام الأبيض والأسود، فوضى وكراسي بتطير هنا وهناك. الشرطة قبضت على جيسيكا أندرسون ووجهت لها تهمة الاعتداء الجنائي ودخلت السجن. كريغ قال انه حزين جدا لانه معرفش يشوف لحظة تخرج بنته بسبب اللي حصل، وكان بيفكر في انه ينقلها من المدرسة بعد الحادثة، وقال ان والدة بنته اتنقلت للطوارئ وكانت حالتها صعبة وانها تعرضت لإصابات في الرأس والمعصم والركبتين. الخناقات دي على قد ما هي بتبقى يعني كوميدية بس هي طبعا غير مقبولة شكلا وموضوعا، لانه في الاخر الموضوع بسيط، احنا رايحين نفرح باطفال صغيرين بيخلصوا الحضانة وبيدخلوا مرحلة مختلفة في حياتهم الا وهي المدرسة، فالموضوع ما يوصلش لهذه المرحلة يعني. مينا مساء الفل، اين انت مختفي بقالك فترة؟ بيقول مساء الخير يا مروان، عيد سعيد عليك وكل سنة وانت طيب وحمزاتنا طيب، ربنا يخليك يا مينا، كل سنة وكلنا طيبين يا حبيبي، تسلم. بيقول يارا برضو كل سنة وهي طيبة وبخير وكل اسرتها وحبايبها وكل المستمعين واخواتي المسلمين كلهم، دايما ايامنا كلها تبقى اعياد يا رب يا مينا. بيقول ما تنساش عيديه حمزه، اكيد ده هو نفسه ما بينساش. بيقول هتاكل ايه اول يوم العيد؟ غالبا بتبقى فته يا مينا، يعني فته ولحمه. يعني كان زمان بيبقى فيه حاجات تانية، كبد بقى وكلاوي ومش عارف ايه والكلام ده، بس لا ما بقتش، هي فته ولحمه على الغدا وخلاص. حمادة المصري، انت يا حبيبي مصمم، شايفك قاعد حزين من غير مدير. مين قال ان انا حزين؟ انا مبسوط جدا، انا سعيد للغاية يا حماد. الرقم الاخره 038 دي سلمى نجيب، مساء الفل عليك يا سلمى، كل سنة وانت طيب، اول مرة اسمعكم. ده احمد طلعت ليه ابو حميد اول مرة، مساء الفل وكل سنة وانت طيب ابو حميد، ويا رب عيد سعيد عليك وعلى الاسرة كلها عندك. احمد الشاهد مساء الفل، بيقول ده رقم الاخر 819، بيقول كل سنة وانت طيب يا ابو حمزة وبالف خير وصحة. عايز اقول كل سنة وانتم طيبين، دايما منورين حياتي، زوجتي الدكتورة هالة وولادي حمزة ورائد. وبيقول عايزين احنا بطلنا موضوع الالغاز والحاجات دي والفوازير والكلام ده احمد، لان الحقيقة انا ويارا يعني اتهنى جامد، يعني كنا بنقول فزورة تتحل واحنا بنقولها، فبطلناها ايه حفظا لماء وجهنا الحقيقة. احنا على طريق سفر مع بعض، ده دي اسماء الشناوي، مساء الفل اسماء. بتقول عايزة ابعت لصاحبتي اهداء اسمها اسماء دراهم وقول لها انها ست البنات وكل اللي جاي هيبقى حلو واني بحبها جدا وربنا يخليها ليا. توصلي بالسلامة اسماء، ورب تكون صاحبتك اسماء سمعت المسج. شيف عامر مساء الجمال، بيقول مساء الفل عليك يا مدير، مساء الفل عليك انت يا شيف عامر وكل سنة وانت طيب ورب تكون بخير. 015-595-1006 ده رقم المسجز او الواتساب يعني، و38-35-022 ده رقمنا الارضي.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل،

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على يوتيوب.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يعني الاخبار دايما بتاعت موسوعه جينيس للارقام القياسيه دي, في حاجات منها انا بشوفها فعلا حاجه مبهره يعني, وفي حاجات تانية بحس انه يعني يتعملت قبل كده مليون مره يا غريبه. بس خلينا نشوف الخبر ده. شابه مكسيكيه بتدخل موسوعه جينيس برفع 75 كيلو جرام باستخدام شعرها. شابه مكسيكيه اسمها ديانا اليزابيث مش عارف ايه, انجاز حققت انجاز استثنائي بدخولها موسوعه جينيس للارقام القياسيه بعد نجاحها في رفع وزن ضخم باستخدام خصلات شعرها فقط. نجحت اليزابيث في حمل تعليق بوزن يصل ل 75 كيلو جرام والحفاظ على توازنها دون اي دعم خارجي لمده 14 ثانيه متواصله. صرحت البطلة المكسيكية ان الانجاز جاء بعد فترة تدريب مكثفة وشاقة استمرت 6 أشهر متواصلة, ركزت خلالها على تقوية بصيلات الشعر وعضلات الرقبة لتحمل هذا الضغط الهائل. طب عضلات الرقبة افهم ان ممكن يبقى لها تمرين, لكن قوة بصيلات الشعر ازاي؟ يعني ايه التمرين الخاص ببصيلات الشعر؟ بالانجاز ده نجحت المكسيكية في تحطيم الرقم القياسي العالمي السابق بفارق كبير يصل الى 19 تقريبا 19 كيلو, وهو الرقم اللي ظل مسجل من سنة 2014 باسم البطلة الهندية آشاراني التي رفعت حينها 55 كيلو جرام. يعني ما ظريفة الحاجات دي, زي الاخبار اللي بنشوفها اللي هي علاقة بالارقام القياسية, اللي بيحرك قطر بسنانه واللي بيشد عربية نقل برقبته, يعني تمام حاجة طبعا مبهرة وحاجة صعبة, بس يعني مش عارف ما بحسها ارقام قياسية في المطلق, ما هوش حاجة مش في بطولة رياضية, مش في حاجة مثلا مجال مهم للناس, هي بتبقى كلها حاجات كده فور فن يعني زي ما بيقولوا. طيب 0-15-595-5006 ده رقم الواتساب, 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي.

طيب بما ان وقتنا تقريبا انتهى، بس خلينا نقول خبر سريع مهم جدا. الصحه بتنصح المواطنين، وزاره الصحه بتنصح المواطنين بتاجيل السفر غير الضروري الى المناطق المتاثره بالايبولا. اكدت وزاره الصحه والسكان ان مصر لا تزال حتى الان خاليه تماما من مرض الايبولا، وقالت ان المخاطر على المواطنين منخفضه في ضوء اعلان منظمه الصحه العالميه حاله الطوارئ الصحيه الدوليه بسبب تسجيل حالات اصابه بمرض الإيبولا في بعض الدول. دعت الوزارة المواطنين إلى تأجيل السفر إلى الدول والمناطق المتأثرة بالمرض غير للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم. في حال الاضطرار للسفر يطلب الالتزام التام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في تلك الدول، وتجنب الاحتكاك المباشر بالحالات المشتبه بها أو التعامل مع سوائل الجسم. أشارت الوزارة إلى قيام قطاع الطب الوقائي والصحة العامة برفع درجة الاستعداد في أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية من خلال تكثيف إجراءات الفرز الصحي للقادمين من الدول المتأثرة ومتابعة المسافرين لمدة 21 يوما، وتوجيههم بضرورة التوجه فورا إلى أقرب منشأة صحية أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة في حال ظهور أي أعراض مثل الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة أو ضعف عام شديد أو آلام في العضلات أو قيء أو إسهال أو نزيف غير مبرر. إن شاء الله ربنا يحفظنا كلنا، وإن شاء الله يعني نفضل دايما بعاد عن تلك الـ الـ الـ الأمراض الوبائية. وقتنا انتهى النهاردة، إن شاء الله هنبقى معاكم بكرة في نفس الميعاد من الساعة 5 للساعة 7. ميدو زميلي وصديقي العزيز كان معايا الميكسر، شكرين يا أستاذ ميدو. هيبقى ان شاء الله بكره هنبقى معاكم، وللناس اللي بتسال على يارا بعد العيد بقى ان شاء الله يارا هتبقى معانا. كل سنه وكل المستمعين نجوم فهم طيبين، وكل الامه الاسلاميه طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويوم جميل عليكم، وباي باي.

إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BDC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمة

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية والسويس.
2: رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
1: مدبول يؤكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل لها أهمية بالغة باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية.
2: وزارة المالية تعلن تحقيق فائض أولي بنحو 4.2% خلال 10 أشهر.
1: انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجزر القمر لتعزيز التعاون الثنائي برئاسة وزيري الخارجية.
2: النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.
1: وزارة الأوقاف تعلن تخصيص 6847 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية.
2: توقيع مذاكرتي تفاهم بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية لتطوير القاهرة التاريخية.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته البدنية استعدادا لودية روسيا الخميس المقبل.
2: الأهلي يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة بتغلبه على بلدي داكار السنغالي بنتيجة 87-76.
1: الطقس غدا حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المز

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل والجمال واللذاذه والحلاوه على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام او بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده النهارده من اجمد سبعه الساعه سبعه كون معاكم فيها انا ملك شديد، مكملين مع بعض لحد الساعه 8 ونبدا مع بعض بقى ايه اسبوع جديد. حلقه يوم الاحد للاسف الاسبوع ده قصير جدا، احنا بنبدا النهارده الاحد وبكره الاثنين خلاص بننهي الاسبوع. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد الاضحى المبارك يوم الاربع اللي جاي والوقفه ان شاء الله يوم الثلاث. ففي اجواء كده من الاحتفالات والتجهيزات، الناس كلها بتجهز في الشارع، الدنيا زحمه موت في كل حته، وانا جايه اللي هو بقول يا رب ان شاء الله اوصل على الميعاد، الدنيا زحمه قوي. فحاولوا كده يعني النهارده وبكره تخلصوا كل الحاجات اللي انتوا عايزين تخلصوها في السريع وتقسموا وقتكم كده صح، ما تزنقوش نفسكم بقى في الرش اور اللي هي من بعد الساعه 4. حاولوا تكونوا مخلصين كل حاجه، يعني حاولوا تنزلوا تعملوا كل مشاويركم الصبح لان الدنيا زحمه جدا جدا جدا. طيب اسبوع جديد وحلقه حد جديده، يعني بنبدا مع بعض سباق الاغاني. طبعا كلكم كده بتبقوا حابين تسمعوا اغاني معينه كمان في فقره 3 لواحد. بستنى الفوتس بتاعتكم على 015-595-1006 او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك. وكمان يعني السباق بتاع الاغاني وترتيب الاغاني برضو يعني بيترتب على الفوتس بتاعتكم، سواء انتوا عايزين تسمعوا اغنيه وتكون يعني تتقدم كده في السباق لحد ما توصل لاول اغنيه او اجمد اغنيه، او تكون بتتراجع من في يعني في السباق. بعتولي على 015-595-1006. مكملين مع بعض لحد الساعه 8 وحلقه النهارده من اجمد سبعه الساعه 7 اكون معاكم فيها انا ملك شديد. 015-595-1006 عشان افكركم كده بالارقام. وقولوا لي بقى المود بتاعكم رايح في انهي اتجاه النهارده بقى فقره 3 لواحد، يعني احب برضو اعرف حاجه زي كده، يعني بحس المود بيفرق لان كل مغني برضو بيكون ليه لون كده معين. تعالوا نبدا أغنية رقم 7 انت صح جنات، ونرجع بقى ايه نكمل ونقرا المسجز بتاعتكم وامسي عليكم برده واشوف ايه الاخبار، وطمنوني برده على الطرق يا جماعه. يلا بينا.

صح كانت اغنيه المركز السابع لجنات، ودي اول اغنيه بنبدا بيها مع بعض النهارده في سباق الاغاني وحلقه يوم الحد. برضو مستنيه منكم تقولوا لي عايزين تسمعوا مين في فقره 3 لواحد. انا يعني المسجز بدات كده ايه تهل علينا واحده واحده. مساء الفل عليكم كلكم، طمنوني عليكم وقولوا لي برضو بتسمعوني منين. بتسمعوني دلوقتي من العربيه ولا في البيت؟ بتسمعونا ولا بتتفرجوا علينا من نجوم اف ام تي في، من على الابلكيشن اي حاجة. يعني بحب قوي اعرف التفاصيل دي، ان هي ناس بتعمل ايه دلوقتي بقى وهي بتسمعني. بحب قوي اعرف حاجه زي كده. ماشي، 0-15-5-9-5-5-1-6 ده رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتوا عليه الفوتس بتاعت فقرة 3 الواحد وفوتس السباق في العموم. يعني ده رقمنا اللي يعني الرسمي طول الوقت بتبعتوا لنا عليه على الواتساب 0-15-5-9-5-5-1-6. طيب كمان عايزه كمان اعرف منكم يا جماعه هتعملوا ايه في العيد؟ يعني جاهزين للعيد واستعديتوا وخلاص جهزتوا كل حاجه؟ هتسافروا وهتقعدوا في البيت؟ هتخرجوا مع ناس معينه انتم مظبطين معاهم خروجه؟ كل حد فينا كده بيحتفل بالعيد بشكل مختلف تماما عن التاني، كل حد فينا بتريحوا حاجه مختلفه تماما عن التاني. ويعني يمكن يجي لنا افكار لو في حد فيكم هيعمل حاجه جديده او في حاجه حد فينا كان ناسيها ممكن نفكر بعض عادي. يعني متهيألي برضو من الخروجات المقررة عند ناس كتير قوي كل الناس بتحبها، وانا بصراحة بحبها جدا جدا حتى لو زحمة، حتى لو ايه احب اروحها، السينما. يعني بالنسبة لي مهمة جدا وبحسها كده من طقوس العيد، اللي هو لازم نلبس لبس جديد ونفطر مع بعض، سواء بقى يعني عيد فطر او عيد اضحى، في كده كل حاجة فيهم ليها طقوس في الاكل بتاعها. وبعد كده بقى السينما، السينما دي اساسية ودايما ببقى عايزة اعرف ايه اللي نازل جديد ومين الفنانين اللي بيشاركوا في موسم العيد ده. دايما بحب خروجات السينما دي، فقولوا لي برضو انتوا زيي ولا لا. طيب تعالوا نرجع بقى تاني لسباق الاغاني، تعالوا نروح لاغنيه المركز السادس مش قادره لانغام، ونرجع تاني في اجمد 7 الساعه 7 لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين مع بعض في اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم ملك شديد لحد الساعة 8. سمعنا اغنية المركز السابع والسادس, ودلوقتي بقى هنرجع كده نكمل مع بعض سباق الاغاني. بس فاضل اغنيتين وهندخل في فقرة الثلاثة الواحد, فاستقروا كده على الفنان اللي هيكون مشارك معنا في الفقرة دي. في ناس كتير قوي بعت فوتس على رامي صبري, يعني المسج دي مكررة, في ناس كتير قوي بعتت عليه, فانا حاسة ان احنا ممكن نتجه للاتجاه ده برضو. يعني ايه رأيكم؟ يعني بعتوا كده واكدوا لي. طيب فقرة ثلاثة الواحد, رامي صبري بليز عيونه لما قبلوني, الحب عبنا وانتي جنان. دي منا بركات, مساء الفل عليك يا منونة. في كمان في ناس بقى متلخبطة في البرامج, ده رقم اخر 4-2-1 بيقول كارت, انا عايز كارت اصفر. مساء الخير, انا عايز كارت اصفر. ده يوم الاربعاء النهاردة الحد. مساء الفل عليك. عايز اسمع اغنية بعيد عن عيني عمرو دياب. اوكي, لو حابين برضه عمرو دياب يكون بيشارك معانا في فقرة ثلاثة الواحد. اوكي, هو مش مشارك معانا في سباق الاغاني, لان زي ما انتم عارفين لو في فنان بيشارك في سباق الاغاني مش هيكون بيشارك معانا في فقرة ثلاثة الواحد. عايزين تجديد, احنا عايزين نجدد كده على قد ما نقدر. مساء الخير يا ملك, منورة اجمد سبعة, ربنا يحفظك. احمد متولي, مساء الفل عليك يا احمد, يا رب تكون بخير وكل سنة وانت طيب. مساء الخير, انا بتابع البرنامج بقالي حوالي 7 سنين, عايز اسمع امال ماهر في فقره ثلاثة الواحد, واغنيه لسكتو وخبر عاجل. اوكي ماشي, يبقى في الفوتس برضو امال ماهر. انا بتابعكم من زمان واول مره اشارك معاكم, عايزه اقول لاخواتي ماجد وهجر واقول لهم كل سنه وانتم طيبين, وماما كمان كل سنه وانت طيب وهم طيبين, ربنا يخليكم لبعض, وكل عيد كده تحتفلوا سوا وتبعتينا بقى هنا على نجوم اف ام عشان نعيد عليكم كلكم. انا تقى وبحبك قوي, كل سنه وانت طيبه يا ملوكه, ممكن تشغلي رامي جمال ثلاثة الواحد. اوكي ماشي, يعني في فوتس يعني كتير قوي, اول مره بعد, بس بسمعكم من وانا في اولى اعدادي وانا دلوقتي ثانيه ثانوي. مساء الفل عليكي, وعامله ايه الاخبار؟ انت في امتحانات دلوقتي ولا خلصت؟ في مدارس كتير قوي خلصت الاسبوع اللي فات. في كمان مهموها من الرياض, مساء الفل عليكي يا مهموها, وبتنوري المسجز والله, وبتنوري الحلقات وبتخليها كده مختلفه. بتقول بقى انا بقول برضو لبنتي انا مش هخرج غير للسينما, ده الخروجه بالنسبه لي. انا لسه داخله الاسد وبرشامه, فاضل 7 دوجز. امراي منوره البرنامج يا كاريزما, مساء الفل عليك يا مهموها من مصر بقى حاليا. انا برضو متحمسه جدا اشوف 7 دوجز, وبقالي كذا كده بقالي فترة بصراحة ما دخلتش السينما, بس دخلت برشامة كان عاجبني جدا وكان بيضحكني, انا كنت بضحك بجد طول الفيلم. في برضو معتز, مساء الفل عليك يا معتز. في برضو رقم اخره 990 رامي صبري. في رقم, في رحمة اسامة بتقول عايزة اغنية رامي صبري بتاعت كلمة, ممكن بليز عايزة اغنية كلمة لرامي صبري. كل سنة وانت طيبة يا قمر, كل سنة وانت طيبة يا قمر انت. ماشي, ابعتوا لنا على 015-595-5006, اكدوا عليا لو رامي صبري, انا بتفق معاكم جدا, يعني انا بحب رامي صبري قوي, ولو يعني كلكم خلاص متجهين للاتجاه ده انا معاكم جدا. طيب نرجع بقى تاني لسباق الاغاني واغنيه المركز الخامس, خدي هنا لبسيوني وزياد خالد, ونرجع تاني, يلا بينا.

طيب خدي هنا لبسيوني وزياد خالد، كانت اغنيه المركز الخامس. نروح بقى دلوقتي لاغنيه المركز الرابع وخلاص يا جماعه. رامي صبري، يعني انا حاسه كده، يعني كل المسجز بتصرخ دلوقتي رامي صبري رامي صبري، فاختاروا بقى الاغاني. اول اغنيه هتشتغل معانا انت جنان، ففكروا كده ممكن تكون ايه الاغنيتين التانيين اللي هيجوا بقى بعديها. اما بقى عن سباق الاغاني، تعالوا نروح نسمع اغنيه المركز الرابع كارل سماحه طمني ونرجع تاني.

في رقم بقى مش قايل اسمه بس رقم اخره 141 بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ملوكة؟ عايزه اقول ان اقول لك اني بحبك قوي وبحب نجومه في امه وبحييكم كلكم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب او انت طيبه. اخيرا جبت موبايل وهعرف اتواصل معاكم وبختار فقره 3-1 لرامي صبري. اوكي الف مبروك على الموبايل. كل سنه وانت طيب. وقولي بقى كنت الاول بتسمعنا ازاي ودلوقتي بقيت بتسمعنا ازاي وحاسس بفرق بقى ومبسوط اكتر ولا ايه النظام؟ منا برده بتختار الحب عبنا لفقره 3-1 رامي صبري. احنا خلاص اصلا يعني دخلنا في رامي صبري ففضل لنا بقى اغنيتين دلوقتي هنشغل انت جنان زي ما انتم كده سامعين لرامي صبري وبعد كده نرجع بقى نكمل الاغنيتين التانيين في الحب عيبنا وفي كلمه. شوفوا لو عايزين برضو تختاروا حاجه ثالثه يلا بينا.

كتير قوي على كلمة لرامي صبري، فاحنا غالبا بنسبة كبيرة قوي هنسمع رامي صبري كلمة لما نرجع بقى من البريك ده. قولي برضو تالت أغنية بقى اللي هتكون الأخيرة، يعني حابين تكون أنهي أغنية؟ يلا بينا.

0: لاين سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. لاين سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: على instagram.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: على الطرق الطريق عامل ايه دلوقتي؟ الدنيا لسه زحمه ولا الموضوع فك كده شويه؟ طمنوني، قولوا لي برده بتسمعوني منين، تسمعوني من البيت ولا بتسمعوني من العربيه ومزنوقين بقى في الزحمه ورايحين تعملوا ايه؟ يعني راجعين من الشغل ولا بتحاولوا تخلصوا كده ايه كل المشاوير بتاعه العيد بزحمه العيد؟ في حاجات كتير قوي نبقى عايزين نخلصها وبنفتكر بقى النهارده وبكره، يعني كل الحاجات اللي احنا عايزين نخلصها دي النهارده وبكره نفتكر. انا بعمل كده، بحب اتزنق جدا، مستحيل اخد راحتي كده وانا بختار اي حاجه ولا انا في حاجه محتاجه اعملها، كله لازم يتزنق قبلها بيوم علشان نتزنق بقى كلنا، وكلنا عندنا الفكر ده فبنتزنق بقى طول الوقت في الطريق. فطمنوني كده وقولوا لي متسليين ولا ايه، الدنيا عامله معاكم ايه؟ ماشي، مهمو عايزة تسمع حياتي مش تمام في فقرة التلاتة لواحد لرامي صبري، وكانت في رحمة وكان في أبرار برضو عايزين يسمعوا كلمة، في ناس كتير قوي بعت كلمة وفي حد برضو باعت سكت لي رقم آخره 898. ماشي، يعني حاولوا تستقروا كده، بس كلمة عليها يعني فوتس كتيرة قوي، في ناس كتير قوي بعت عنها، فهي دي الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي فقرة تلاتة الواحد، الأغنية رقم 2 لرامي صبري كلمة. بعتولي على 015-595-1006 آخر أغنية بقى عايزين تسمعوها في فقرة تلاتة لواحد، وبرضو مستنية أطمن عليكم تقولوا لي إيه الأخبار، عاملين إيه، أنتوا فين، تسمعوني منين، الطريق عامل إيه، أحب أعرف بقى كل الحاجات دي. كل سنة وانتم طيبين.

جماعة والله أنا بجد نفسي أشغلكم كل الأغاني اللي أنتوا طالبينها، بس يعني إحنا فاضلنا أغنية واحدة. في سكت ليه؟ في حد برضو طالبها، وفي حياتي مش تمام. حابين نشغل حياتي مش تمام ولا ده أنا خصمت الشوارع؟ عارفين الكلمات يعني الأغاني اللي بتكون لحنها فيه رأس كده بس الأغنية كلامها نايم شوية. فمهموعة من الرياض كانت طالبة حياتي مش تمام، فرأيكم إيه؟ يعني الأغنية هتشتغل حالا وأنا بتكلم. جماعة بصوا أقول لكم على حاجة بصراحة، هما ثلاث أغاني وإحنا عندنا فقرة ثلاثة الواحد كل يوم، فالنهاردة الأغنية اللي كان طالبها ما اشتغلتش، بكرة إن شاء الله تشتغل. إحنا مكملين مع بعض بكرة إن شاء الله برضو يوم الاثنين في فقرة ثلاثة الواحد. فتعالوا نسمع حياتي مش تمام رامي صبري ونرجع بقى نكمل تاني ونرجع لسباق الأغاني، السبع أغاني أوعوا تكونوا نسيتوهم. ماشي، ابعتوا لي على 015 595 5006 طمنوني عليكم، قولوا لي إيه الأخبار وبتعملوا إيه دلوقتي والطريق عامل إيه، كل سنة وأنتم طيبين ويا رب تكونوا مستعدين كده للعيد. وحلقة النهارده تكون ايه خلتكم تبقوا متحمسين للعيد؟ مش عارفه، بس يعني ابعتوا لي مسدجز كده، انا بحب نتكلم مع بعض على المسدجز ونعيد على بعض، فيا رب كده الحلقه تكون غيرت مودكم شويه.

جماعه يا رب حياتكم كلها تكون عكس الاغنيه دي وتكون تمام عادي جدا. انا زي بقول لكم في اغاني كتير قوي بتكون يعني الكلمات بتاعتها حزينه بس هي بترقص وبنقعد نرقص عليها. بتشوفوا ناس كتير قوي بتعمل كده على تيك توك على الاغنيه دي كمان بالذات, ناس كتير قوي بتقعد تترقص عليها وانا بحبها برده جدا. من الاغاني اللي مهما بتشتغل بفضل ابقى مستمتعه جدا وانا بسمعها. فيا رب حياتكم كلها تكون تمام يا جماعه.

يا جماعة أنا عايزاكم برضو إيه؟ عايزاكم تبعتوا أساميكم في المسجز، في رقم آخره 906 مساء الفل عليك، ده رقم من السعودية. في عايزة برضو أمسي على دنيا رقم آخره 898، قولوا برضو أساميكم بالكامل عشان في دنيا كتير النهاردة. منا بركات مساء الفل عليكي. في كمان هقول اهو والله هقراها، من فضلك قولي لزوجتي ايمان اني بحبها وكل سنه وهي طيبه وربنا يقومها بالسلامه، ربنا يقومها لك بالسلامه يا رب وتطمن عليها وتحتفلوا كده بالعيد وهي بالف صحه وبالف خير، ربنا يخليكم لبعض. في مين كمان؟ في معتز مساء الفل عليك يا معتز، بيبعت بقى اغاني اقتراحات لاغاني كتير قوي. مساء الفل عليكي يا قمر. انا ياسمين حبيت اقول لك كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد يا رب، كل سنه وانت طيبه وبخير يا ياسمينه، ويا رب العيد ده يكون عيد حلو عليكي وعلى كل اسرتك. الحقيقه الحلقه تحفه يا بيبي، انت غيرتي المود، انا مخنوقه ومزنوقه في تنظيف الشقه، خليتي اليوم تمام يا بيبي. مها من مصر مساء الفل عليك يا مهموه. البيوت كلها دلوقتي مقلوبه، انا لو اقول لكم البيت بتاعنا كان عامل ازاي امبارح، كل حاجة مش في مكانها وكل حاجة مقلوبة وكراسي السفرة على السفرة والسجاد بيتغسل والستاير بتنزل تتغسل، الدنيا خربانة خالص في البيوت كلها علشان العيد، واللي هو احنا لازم ننظف. والله ما جايين لحد بجد بجد، انا مش بفتح، احنا فعلا مش جايين لحد، بس احنا لازم ندخل العيد والبيت بيبرق بيبرق بقى علشان ايه؟ ما عادي ما هو كويس مش محتاج القلبة دي كلها، بس ده طقوس يعني، مش عارفة بقى هبقى كده يعني في وقت من الاوقات ولا لا. انا الاء يا رب يا ريت الف ما شاء الله، انا بحبها جدا وبهديها لخطيبي عبد الله، احنا فرحنا قرب وان شاء الله يبقى احلى يوم في حياتنا. الف الف مبروك وكل سنه وانتم طيبين، والعيد الجاي بقى ان شاء الله تكوني في بيتك يا قلولة. وللاسف احنا خلاص خلصنا فقره 3-1، ولكن بقى بكره ان شاء الله معاكم تاني اكيد مع نجم مختلف، ولكن يعني معانا فقره 3-1 تاني بكره ان شاء الله يوم الاثنين، واخر حلقه الاسبوع ده يعني خلاص التلات والاربع والخميس اجازه، كده كده الخميس مفيش سباق اغاني ومفيش فقره 3-1، ولكن يعني بحب اقول لكم. في نرمينا مساء الفل عليكي، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ انا سمعت فقره 3-1 النهارده، بحب تامر صبري قوي. تامر صبري اتفضلوا، رامي صبري ماشي. جماعه الناس اللي بتتصل على الهوا دي والله انا ما اكيد مش هعرف ارد. انا دعاء بسمعك من البيت ومن تونس كمان. احنا هنا كملنا الدراسه اليوم، كملنا الدراسه اليوم، يعني انتوا لسه راجعين النهارده ولا ايه؟ بحبك كتير، الله يسعدك، مساء الفل عليكي، يا رب تكوني بخير وما تكونيش هتبداوا دراسه النهارده، ده الناس كلها بتخلص ولا احنا المفروض نكون عكس بعض؟ مش عارفه. كل سنه وانت طيبه وبخير، عيد اضحى مبارك عليكم وعلينا يا رب. حماده المصري مساء الفل عليك يا حماده، كل سنه وانت طيب وبخير. في كمان، انا اسمي هاجر محمود بسمعكم من التلفزيون، تفرج علينا من التلفزيون. ماشي سما. في ناس برده لسه، مساء الفل عليك يا سما سيمو، في ناس لسه اللي هو بتكمل في فوتس فقره 3-1. ماشي. سما برضو، رامي صبري اغنيه ما سالتنيش، ده بتبعت من رقمين او هم اتنين مش عارفه. مساء الخير، انا فاطمه بحبكم قوي، اول مره بعت كنت عايزه شيرين تبعاً موجوده معانا النهارده في سباق الاغاني، واغنيه يا جماعه تحفة يعني، انا بجد مبسوطه جدا بالاغنيه دي وبقعد اسمعها طول الوقت، بس لما نوصل لها بقى. اجمد سبعة، اوكي ده دي امل مساء الفل عليكي يا اموله. يا ريت رامي صبري. خلاص احنا خلصنا بقى الفقره دي. ياسو. في كمان ابرار، عايزه امسي على ابرار، وعايزه امسي برضو على حبوبه، ومين كمان برضو بعت كل سنه وانت طيبه، انا بتفرج عليكي وبحب البرنامج قوي قوي، دي ساره مساء الفل عليكي يا سوسو، كل سنه وانت طيبه. بمسي على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي يا جماعه، يا رب تكونوا كده متسلين بالاغاني واتبسطوا بفقره 3-1. بكره معانا واحده فقره 3-1 تاني ان شاء الله بكره. في محمود، مساء الخير عليكي، كل سنه وانت طيبه، انا اسمي ميمو، انا بحب مريم بنت اختي، وعايزه اغنيه احمد سعد طيبه تاني. لا طب تعالوا نفكر بقى، بما اننا داخلين على العيد واجواء لذيذه قوي واغاني احمد سعد دايما بترقص كده وبتدخلنا في مود حلو، تعالوا من النهارده نحاول نقرر ان بكره فقره 3-1 تكون لاحمد سعد، ايه رايكم؟ حاسه ان هو المود هيكون مناسب قوي، فشوفوا كده وابعتوا لي ما قدامكم من النهارده لبكره، ما تستعجلوش نفسكم خالص. احنا نرجع تاني بقى دلوقتي لسباق الاغاني واغنيه المركز الثالث، حوده بندق وعمرو جابر غزاله، ونرجع بقى تاني عشان ايه كده احنا دخلنا قوي في مود تاني ونسينا السباق. يلا بينا.

طيب في بقى مساء الخير، كيفكم؟ أنا كاترين من لبنان، بسمعكم برغم أني تركت مصر من زمان، بس نجومة في أم غير شكل. أوكي، مساء الفل عليكي، ويارب تكوني مستمتعة كده. وبحب قوي يا جماعة الناس اللي بترتبط قوي بنجومة في أم، حتى لو مثلا هم بيسمعونا من بلد تانية ومش مصريين، بس هم مرتبطين جدا بالبرامج، مرتبطين بالمذيعين، مرتبطين بالأغاني، بالمود العام بتاع نجومة في أم. بتبسط قوي بحاجة زي كده. عايزة برضو أمسي على نورة. مساء الفل عليكي يا نورة. مش عارفة نلحق نعمل حاجة زي كده ولا لا، بس يعني إيه، ما اعتقدش. بس كل سنه وانت طيبه، بحب البرنامج بتاعكم قوي وبجد، وكل سنه وانت طيبه. معاكي فاطمه من اسوان. عايزه اسمع رامي صبري فقره 3 الواحد. ماشي، احنا خلاص انا حاسه ان احنا كده راضينا كل الناس. يعني في ناس كتير قوي كانت عايزه تسمع رامي صبري في فقره 3 الواحد، واعتقد بقى مش هتفرق. يعني ما تحبكوهاش بقى وتقعدوا تمسكوا في الاغاني اللي اشتغلت والاغاني اللي ما اشتغلتش. هم اصلا ما 3 اغاني، واغاني رامي صبري كتيره جدا، فاكيد مش هنعرف نشغلها كلها. بس المهم ان كان في فوت كتير قوي على رامي صبري واحنا شغلنا. دي بقى اهم حاجه. ماشي، تعالوا بقى نسمع اغنيه المركز الثاني لادم بدونك، ونرجع تاني نكمل بقى سباق الاغاني. خلاص فاضل الاغنيه واحده ونوصل لاجمد اغنيه في حلقه النهارده، حلقه يوم الاحد 24 مايو.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب للأسف احنا خلاص وصلنا لآخر لينك النهاردة في حلقة يوم الحد من أجمد سبعة الساعة سبعة. كنتوا بتسمعونا بقى على نجومة في أم أو بتشوفونا على نجومة في أم تي في. رب تكونوا اتسليتوا معنا واستمتعتوا في حلقة النهاردة. عايزة بس كده بس على كام حد فيه، كل سنة وانت طيبة يا قلبي ودايما من ورا الشاشة بحبك قوي. رقم أخو 759 دي غالبا بنوتة في سلمى نجيب محمود، هي بتبعت لنا الأغاني، هي بتبعت لنا الأغاني اللينك كده على يوتيوب واحنا نفتح. بس عايزة بس أفكرك، احنا المكتبة، احنا الأساس. يوتيوب ايه؟ يوتيوب ايه وبتاع؟ احنا عندنا هنا مكتبة. عيب بقى. وفي حد برضو مضحكني قوي بعت لي، بعت مسج، انتوا نجوم افقام الاغاني؟ اه احنا نجوم الافقام، احنا نجوم افقام الاغاني. مساء الفل عليك. ماشي. مين كمان برضو بعت؟ اه بص، هم معتز وسلمى، سلمى محمد نجيب، هم الاثنين بيبعتوا لينكات عشان نشغل اغاني. تحبوا اشغل لكم من التابلت اللي معايا ده؟ نفكس بقى للموضوع ده ولا حابين ايه؟ مساء الفل عليكم. طب يا جماعة احنا للأسف وصلنا كده لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة سبعة. كنت معاكم ملك شديد، رب تكونوا اتبسطتوا معايا النهاردة في الحلقة. تكون معاكم ان شاء الله كمان بكرة حلقة يوم الاثنين، هتكون حلقة جديدة ولكن برضو سباق أغاني على حسب بقى الفوتس بتاعتكم. أي أغنية من اللي كنا بنسمعها النهاردة ممكن تكون هتتقدم في السباق أو تتراجع، ده مش عارفينه، على حسب الفوتس بتاعتكم اللي هتبعتوها لنا على 015-595-1006. كل سنة وحضراتكم طيبين. يا رب دلوقتي كده الدنيا تكون فكت شوية والجو يعني بقى لذيذ، الدنيا ما بقتش زحمة قوي. يعني متهيألي يعني لما بندخل على 8-9 كده الدنيا بتفك، بس أيام العيد دي أو الأيام اللي قبل العيد يعني بتكون مش معروفة قوي، يعني هويتها دايما مش معروفة، مش بتبقى مفهومة أنت زحمة ولا مش زحمة، أنت نظامك مش بنبقى عارفين قوي. ف يا رب كده توصلوا بألف سلامة وتكونوا مستعدين خلاص للعيد. وأجازة العيد هتكون طويلة جدا، يعني متهيألي من يوم الثلاث اللي جاي اللي هو بعد بكرة لحد يوم الحد، يعني في أجازات رسمية كده تم الإعلان عنها برضو ممكن أقول لكم عليها بكرة عشان تبقوا عارفين الناس هتفضل أجازة لمدة عاملة إزاي. وعارفة وفاهمة جدا إن في ناس للأسف مش هتعرف تاخد الأجازة الكاملة دي اللي هم الست أيام أو خمس أيام، أنا فاهمة جدا، ربنا يعينكم إن شاء الله. أكيد هتكون في أجازات تانية وفرص تانية لأجازة.

انا عارفه ان اجازه العيد دي بتبقى غلسه قوي ان كل الناس واخده اجازه اللي انتوا بس يعني عادي والله بتحصل في احسن العائلات. احنا بناخد العيد وما بناخدش حاجه تانيه عادي يعني الدنيا عايشه هنعمل ايه هنبطل شغل مش هينفع. ماشي يا جماعه كل سنه وحضراتكم طيبين. للاسف بقى احنا كده ايه وصلنا لاخر الحلقه ولكن بقى ايه عارفين لما تقولوا ختامها مسك يعني ننهي النهارده بشيرين تباعا اغنيه من الاغاني اللي انا مبسوطه جدا ان هي نزلت وبسمعها طول الوقت في العربيه واقفلها وافتحها تاني يعني بتخلص وافتحها تاني يعني طول الوقت بسمعها عاجبني قوي كلماتها مختلفه فمبسوطه قوي ان دي كانت البدايه لرجوع شيرين مره تانيه كده فمتحمسه قوي كمان لكل اللي جاي. طيب خلاص اسيبكم بقى مع تباعا شيرين واجمد اغنيه معانا النهارده في حلقه يوم الاحد. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز بيانات المشروعات القومية.
2: رئيس الوزراء يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمات اليمنية والمتمثل في دعم الحكومة الشرعية.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية.
2: ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل بناء ويتعهد بمنعها من امتلاك السلاح النووي.
1: نتنياهو يقول إن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي تماما على الخطر النووي.
2: وزارة المالية تعلن تحقيق فائض أولي بنحو 4.2% خلال 10 أشهر.
1: توقيع مذكرتي تفاهم بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية لتطوير القاهرة التاريخية.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته البدنية استعدادا لودية روسيا الخميس المقبل.
1: الأهلي يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة بتغلبه على فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 87-76.
2: الطقس غدا حر نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: هذه معادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في, وحلقه جديده من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه هنا؟ بنقرا قصص قصيره على الهواء. ليه بقى بنقرا قصص قصيره وليه البرنامج اسمه ديجا فو؟ ده برضه ممكن يكون حاجه كل فتره كده لازم نجددها, يعني نجدد ان احنا نعرف ده ليه. لان القصه القصيره هي ما هي الا, او القصه عموما اللي بتتحكي لك وانت في اي مكان, ما هي الا ان حد بيقولك على حاجه حصلت السطر الاولاني منها هو يعني كليشيه, هو حاجه انت عارفها, حكايه عن انسان وانسان وفعل ورد فعل, حكايه العظم بتاعها الاساسي مكرر شوهد من قبل باختلاف ايه, باختلاف التفاصيل. وهو ده اصلا بقى ايه معنى, ايه بقى معنى ديجا فو؟ معنى فكره ان الاشياء كلها شوهدت من قبل, فبالتالي القصص القصيره هي ماده عظيمه ان احنا نقرا حكايات ونشوف الحكايات دي هي ممكن نقيسها علينا ازاي. واعتقد مبدا القياس ده حسسنا قد ايه هي عمليه ممتعه, يعني فكره ان انت تشوف حكايه لابطال هي مكتوبه في قصه ما عندهمش تاريخ, ما عندهمش سرد لدوافع لتصرفات, وده اجمل حاجه في القصه القصيره انها بتسيبك تفكر, عكس رواية زي ما دايما بنقول الرواية هي بتحطك جوه تاريخ البطل وتفاصيله ودوافعه وبتحط لك معطيات, ده اللي بيخليك تبقى علاقتك بيها قريبة جدا وتسيبها وترجع بالليل تكمل قراية وما تقدرش تنام غير ما تعرف ايه اللي حصل. عكس القصة القصيرة اللي اول ما بنخلصها بيحصل ايه, بنفكر يا ترى يا هل ترى الانسان ده عمل كده ليه, ايه الدافع للتصرف الى اخره, بقى من حاجات كتير يا ما اتكلمنا فيها مع بعض, ولسه ايه كلام ان شاء الله باذن الله ربنا يحيينا والكلام يكتر. خليني اقول ان النهارده على اعتبار بقى ان احنا خلاص داخلين على اجازه عيد طويله كده, وناس كتير حتى واخده اجازه من دلوقتي اعتقد, واخده الاسبوع كله, بس خلينا نقول ان نعمل حاجه كده لطيفه, ومش هقول بصراحه ان انا قصدتها 100%, لكن هو ربنا بعتالي, يعني ربنا بعتلي قصه اسمها خروف العيد, فانا حسيت انه يا سلام اللي هو برنامج اسمه الضيف وهنجيب فيه ضيوف, يعني خلاص بقى المساله سهله, قلت خلاص هي دي القصه اللي هنحكيها النهارده. انا كنت اتكعبلت فيها من فتره وفي بالي انا شايفه انها قصه بسيطه ما فيهاش مورال خطير واضحه, بس حسيت برضو انها يصلح معاها الطريقه اللي احنا ساعات بنعتمدها في الحلقه, ان احنا نتناقش في قصه هي بسيطه بس المورال بتاعها يصلح للمناقشه, بقى يصلح ان احنا ناخد وندي مع بعض في فكره تخرج من المورال, خصوصا انه كاتب القصة هو احنا بنقراله الاول مرة. وبصراحة انا يعني التفاصيل اللي ليها علاقة بيه هو ككاتب لفتت نظري, دايما بيلفت نظري الانسان اللي بيكتب ده جاي من اي مرجعية. يعني احنا هنقرا النهاردة قصة خروف العيد للكاتب والدكتور والاديب المصري سعيد عبده, اول مرة نقراله. لكن مهم بقى قبل ما نقول اي كلام عن القصة وهتودينا فين وكده, او قلنا شيء منها لكن لسه طبعا قدامنا كتير, ان دكتور سعيد عبده هو دكتور بشري ولكنه تخصص في تخصصات تقف عندها كده, طب الوقائي, طب المناطق الحارة. ليه نقف عندها؟ لأن دي تخصصات بتخليك تتعرض للإنسان, يعني إيه تشرح كده التفاصيل الإنسانية وتشوف الناس في وسط أجواء معينة في المناطق الحارة هي إيه شكل النيرف بتاعها, إيه شكل التعاطي بتاعها مع الحياة. ده في حد ذاته شيء عظيم, فده اللي يخليه طبعا يتقال عنه من الكاتب مصطفى أمين إنه كاتب وشاعر وأديب, يعني واقف قدام حالة. وللعلم هو مواليد 1901, هنتكلم على حد وتوفى في تقريبا سنة 82, لو ما كنتش يعني 82 أو 83, يعني مش هغلط في حاجة كبيرة بس هي في الحتة دي. فأنت بتتكلم في إنه في حد عاش في مرحلة معينة قبل مستجدات كتير, بس بيأكد لنا نفس الفكرة اللي بقولها لما بنقرأ لتشيكوف. إيه هي بقى الفكرة؟ إنه بيأكد لنا إنه الطبيعة الإنسانية ما تغيرتش, هو الديجافو حصل, هو شهد من قبل, حكاية بتاعت الإنسان اللي خان, الإنسان اللي معطاء بزيادة, الإنسان اللي ضحى, هي واحدة, العناوين واحدة, لكن التفاصيل اتغيرت, التفاصيل كل إنسان رد فعله بيغير في تفاصيل الحدودة. فاحنا النهارده بقى ايه هنقرا له القصه اللطيفه جدا اللي معانا اللي هي خروف العيد, قصه زي ما بقوله بسلم نفسي دايما, قصه سهله ما فيهاش حاجات خطيره, علما بانه ساعات كتير بقول كده وبلاقيكم انتم ما شاء الله بتفاجئوني بقى ان القصص انتم بتشوفوها بزوايا عظيمه, ما فيش قصة ما يطلعش منها مستويات مش عايز أقول صعبة بس مستويات تفضل تفصص فيها كده وتغيرها تماما وتروح بيها في حتة ومش عارفة إيه. ما فيش ده بيحصل معنا دايما يعني أقصد كل القصص جائز إن ده يحصل فيها. بس أنا بصراحة خدتها من أول درج كده وخدتها من أول طلعة ليها وقلت إيه نلعب مع بعض اللعبة بتاعة قصة خروف العيد النهاردة ونقراها سوا. خلينا نسأل بشكل مبدئي ونقول السؤال الأولاني اللي بيتغير بعد ما إيه نمشي شوية في الحلقة أو بعد ما نقرأ القصة. خلينا نقول كتير مننا بيقول أنا عمري ما هعمل كذا، عمري إزاي دول بيعملوا كذا، وفجأة تلاقي نفسك إيه بعد شوية عملت اللي أنت قلت إنك عمرك ما هتعمله. لو ده حصل وعندك حكاية تستحق السرد يعني ممكن جدا تكلمنا على 3-8-3-5-0-22 أو تبعت على الواتساب على 015-95-5-5-1006 لحد ما نعمل إيه، لحد ما نقرأ القصة. لما نقرأ القصة في سؤال تاني بقى، وسؤال أنا حريصة أن احنا نتناقش فيه كده لأنه عن معاني كده كل حد فينا هيقول هو شايفها إزاي. بس اتكلموني لو عندكم شيء يعني شايفينه ينفع يصلح في هذا العنوان لحد ما نقرأ القصة مع بعض ونتناقش في المورال ونشوف أكتر إيه الأسئلة اللي ممكن تطلع منه بعد كده. نسمع مصطفى حجاج ونرجع نقرأ القصة.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فام. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم فام ونجوم فام تي في. نجوم فام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فام. نجوم فام على تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وكده جه معاد حكي القصة اللي معانا النهاردة. بس أنا عايز أقول معلومة مهمة عن الكاتب الأديب والدكتور سعيد عبدو، إنه من الحاجات الحلوة إن إحنا نقول معلومة وارد، زي ما بقول دايما بصوا للمعلومات ببصة نفعية بحتة، اللي هو لو اتسألت في مسابقة يعني إنه مين الكاتب والأديب المصري سعيد عبدو، إنه كان صاحب باب مهم جدا في أخبار اليوم اسمه خدعوك فقالوا، وكان معتمد بمرجعيته الطبية إنه يصحح مفاهيم. بصوا الكلام ده إمتى؟ الكلام ده بنتكلم بقى في زمن يعني دلوقتي أي حاجة ينفع نقول عليها من 70 سنة عادي، 70-80 سنة عادي، يبقى ما بقاش رقم مرعب يعني. هو يخض بس يعني المهم خلينا في السياق اللي احنا فيه، إنه خدعوك فقالوا ده كان بيصحح مفاهيم مغلوطة عند الناس، مفاهيم طبية مفهومة غلط عندنا يعني. فده كان من الأبواب اللي الناس معلماها جدا بالدكتور سعيد عبدو. وطبعا لما بدأ بقى في الكتابة بدأ في صحف كتير جدا ومجلات كتير جدا يعني، صباح الخير، روزر يوسف، أخبار اليوم، في مجلات وجرايد كتير، وكان عنده كده ايه صيغة أدبية دايما هي فيها يا البطل بيعمل حاجة صحية لا فيها بعد طبي عندنا العالم ده. فخلينا نقرأ القصة اللي معانا النهاردة، قصة خروف العيد، بمناسبة ان احنا داخلين على العيد يعني، ومش مش قصده 100% زي ما قلت، بس يعني ايه الشيء بالشيء جائز جدا انه يذكر يعني. فخلينا نقرأ ونشوف القصة قد ايه تحسسنا بالديجافو كده، وان احنا شبه البطل في بعض الاشياء، وان احنا اوقات اتصرفنا زيه كمان، مش عيب ان احنا نعترف مع بعض ايه بالصراحة كده. فيلا بينا. مش شرط الموضوع ده يحصل في حوارات كبيرة، ممكن يحصل في حوار بسيط، بس تلاقي نفسك بتقول ما هو أنا الغلطان، أنا اللي وافقت من الأول. عايز تعرف إيه الموضوع، إيه القصة اللي بتكلم عنها أصلا. الكلام على التنازل أو سلسلة التنازلات اللي بتبدأ بحاجة بسيطة. فوارد في كتير من القصص الحاجة البسيطة تكبر قوي قوي وتبقى حاجات كتير جنب بعض وتوصل لكارثة، واحنا معانا قصة من دول. الحكاية بدأت قبل وقفة عيد الأضحى السنة اللي فاتت. وقتها ياسر كان بيشتغل معاون للصحة في منطقة ريفية، كان مسؤول عن إجراءات الترخيص للمحلات اللي أنشطتها مقلقة للراحة ومضرة بالصحة. من أول يوم شغل وياسر واخد عهد على نفسه انه يفضل شريف واضح ظهري، ما يعملش الغلط لو على رقبته، خصوصا ان مجال شغله حواليه شبهات كتير. شوف بقى كام صاحب محل عايز يهادي ويكامل عشان ياسر يخلص له ورقه. لكن ياسر على العهد والوعد سمعته زي الفل، ومعروف عنه انه مفيش سكة تقدر تخترق بيها أخلاق ياسر، ودايما يقول إن محدش كسر عيني، العين المكسورة ما تقدرش تشوف الحق وتدافع عنه. الله ينور عليك يا ياسر. ليلة وقفة العيد ياسر لقى الباب بيخبط، ولقى ولد صغير معاه خروف وبيقول له إن أبوه الحاج خميس بعته له وبيقول له كل سنة وانت طيب يا أستاذ ياسر. ياسر على طول افتكر ان خميس ده جزار كان بيخلص له ورق من اسبوع للمحل بتاعه، وطبعا الامر محسوب هيرجع الولد بالخروف للحاج خميس. لكن للحظة ياسر افتكر حاجة حصلت من حوالي شهر. ركز قوي في اللي جاي بقى. ياسر في الاساس انسان مسالم طيب وربنا بيكرمه بولاد الحلال زي الحاج سعيد. الحاج سعيد صاحب البيت اللي هو مأجر عنده شقة من زمان في حي عابدين، راجل كده من اللي بيتقال عنهم كل الصفات الحميدة في الإنسان، كريم، خلوق، محترم، بيقدر ظروف الناس، بيعتبر كل سكان البيت ولاده، وخصوصا ياسر اللي سكن عنده من أيام ما كان بيدرس. وياسر عمره ما ينسى إنه كان وهو طالب يسيب البيت مكركب ومبهدل الدنيا يرجع يلاقي الحاج سعيد موضب له البيت والدنيا وبعت له أكل كمان. وأي ساكن يتأخر في الإيجار حاج سعيد لا يزن عليه ولا يضغطه. عشان كده ياسر لما اشتغل وشغله كان بعيد عن السكن استحمل كل السخافات وجزاءات التغيير في مقابل إنه ما يسيبش عمارة حج سعيد. أصله هيلاقي فين راجل بالأخلاق دي؟ من كتر المعاملة الطيبة من حج سعيد. ياسر كان بيقول أنا شكيت إنه عايز يتجوزني بنت من بناته، لكنه عنده 3 ولاد ما عندوش بنات أصلا. فتأكد ياسر كل يوم زيادة كده بيتأكد إن ده راجل ابن حلال في المطلق، رزق ربنا بعتوله في صورة صاحب العمارة اللي هو حج سعيد. المهم بقى، حج سعيد كان عنده عادة يا رب تدوم. قبل العيد بشهر كان يجيب خروف يربيه في مدخل العمارة والعيال تلعب معاه وتأكله ويضحي بيه على العيد ويوزع لحمته على الغلابة وأهل البيت والعمارة. كل الخرفان اللي جابهم عم سعيد على مدار السنين كلها كوم، وآخر خروف اللي جه من شهر كوم تاني خالص. حياة ياسر في وجود الخروف ده اتحولت جحيم. طول الليل مش عارف ينام من صوت الخروف، وطول النهار العيال بتلعب معاه فصوته شغال برضو. حياة ياسر بقت صداع مستمر، وكأن الخروف عارف امتى ياسر هيدخل في النوم ويبدأ سيمفونية المأمأة. واللي زاد وغطى إن الجيران كل واحد نافس حج سعيد وجاب هو كمان خروف، فبقت بالليل ساحة بقى للعزف المزعج. وياسر بقى يروح الشغل وهو تقريبا مش نايم، ويخلص باقي الشغل على القهوة لأنه شايل هم رجوع للبيت، وبقى يصحى بدري جدا وينزل بعد الفجر على طول لأن في وصلة تانية بتبدأ الساعة 6 الصبح. وفي يوم وهو نازل بعد الفجر لقى الحاج سعيد راجع من الصلاة، وكأنه فهم كده من شكل ياسر إنه مش نايم ولسه بيصبح عليه. الخروف بدأ وصلة المأمأة، فالحاج سعيد وهو محرج كده وحاسس وفاهم اللي فيه قال له ما تأخذنيش يا أستاذ ياسر، هانت يعني كلها كم يوم والعيد يهل وتنام كويس ما تقلقش. في اللحظة دي ياسر رسم خطة ونفذها فورا. لقى نفسه بيقول بس أنا عايز أنبهك يا حاج سعيد، وبحركة عشوائية وسريعة حط إيده على بطن الخروف وقال له صوت الخروف ده مش طبيعي، ده مش صوت جوع أو عطش، ده في اعتقادي كده ومن خبرتي ده خروف مصاب، أعتقد لو استنيت عليه للعيد الإصابة هتكبر. اتخض بقى الحاج سعيد وقال له يعني ده كده يا ابني يضر لو كلناه؟ رد ياسر لا لا خالص، بس يا ريت ده يحصل في أسرع وقت. وفي اللحظة دي الحاج سعيد كان حسم أمره، وفعلا ياسر رجع بالليل لا لقى الخروف في مدخل العمارة ولا العيال واقفة بتلعب. هتلعب مع مين؟ ما مفيش خروف خلاص. هو اليوم ده ياسر هيعرف ينام، بس ضميره مش هينام ولا يرتاح، وحاسس انه رد المعروف والوفاء والجدعنة بالكذب واستغلال براءة الراجل الطيب حاج سعيد اللي ما عملش معاه اي حاجة وحشة ابدا، اللي صدق كلامه وضحى بالخروف قبل العيد. واكتشف انه صوت لعب العيال كان عامل حس في العمارة، واللي زعله اكتر لما صحي الصبح لقى العيال جايبين عروسة وحاطين قدامها برسيم وبيلعبوا معاه كأنها الخروف، بس من غير لا ضحك ولا انبساط حقيقي. كل اللي أنا قلته ده ما ينسكش إن إحنا سايبين ابن الحج خميس على الباب ماسك الخروف الهدية اللي جايبه لياسر. وهنا ياسر كان بيفكر إيه المشكلة لو خد الخروف الهدية وعوض بيه صاحب البيت حج سعيد والعيال اللي كانت مستنية إنها تفضل تأجل الخروف وتأكله لحد ليلة الوقفة. واللي خلى ياسر يحسم أمره وياخد الخروف الهدية إنه افتكر حاجة مهمة، إن الجزار ده كان ورقه سليم وموضوعه خلص من غير أي مشاكل، خلاص يبقى الخروف ده هدية من غير أي أغراض عادي. وفعلا ياسر خد الخروف وده هدية لصاحب البيت حاج سعيد، بس المفاجأة إنه بعد أسبوعين لقى إن ابن الحاج خميس بعت له قفص مانجا كبير جدا. طب يرفضه ليه وإزاي؟ ما هو قبل الهدية الأولى. خد القفص وهو مش مطمن، بس وزعه على أطفال العمارة. والفضول خد ياسر إنه يعدي على محل الجزارة، وشكه طلع في محله لقاه موسع مدخل المحل بشكل غير قانوني وفهم اللي فيها. التوسيع ده محتاج يخلص له ورقه، وما كانش ينفع يقول لأ. وحصل فعلا، وما فيش كام يوم وصاحب محل الجزارة جاله تاني يتوسط لصاحبه صاحب المحل اللي جنبه، والتاني اتوسط للتالت والرابع، والهدايا بقت بتكبر، وبدل ما بقت هدايا مقنعة بقت هدايا معلنة ومعها طلب صريح. وفي النهاية حصل المتوقع، اطرد ياسر من شغله، وبقت حكايته بتتحكي كالتالي. ياسر اللي كان ماشي دهري لحد ياسر اللي بقى عامل تسعيرة لكل مشكلة ليها عنده حل. وخلصت القصة. تسألوني بقى ايه البعد الكوميدي في القصة بالنسبة لي؟ ان العيال كانت حامل عروسة وبتأكلها البرسيم. حسيت ان العيال دي لو هعمل فيلم هبتدي من العيال دي، ليه عاملين كده؟ اطفال بس، يعني ايه ده اللي لفت نظري، وده حقيقي كان مكتوب في القصة. يعني بالعكس ده كمان فضلوا يعملوا كده كذا يوم، وكانوا بيستغربوا من عدم ردود الفعل، وكانت مكتوبة كده بشكل يعني اكتر كوميديا من اللي يمكن اللي انا قلته كمان. بس انا وقفت هنا وحسيت حاجة في جملة كده، عارفين الجملة بتاعت البعيد عن المعركة بيتباهى بالسيف او بيتباهى بسيفه؟ يعني الموضوع ده كده يبان في الاول ان هو قصة او موضوع كليشيه، ان انت طول الوقت احنا ياما مين فينا معاش التجربة دي، وانه فضل ينظر على حال معين او ينظر على شيء معين بشكل كبير، ويفضل يقول ازاي الناس بتعمل كده، انا عمري ما اعمل كده، وتلف الايام وتلاقي نفسك بتعمل بالظبط اللي انت قلت عمري ما اعمله. او بالذات على فكرة ده بيحصل اعتقد بعد السوشيال ميديا، لما نتكلم على اخلاق انسان او على ان انسان اقدم على تصرف او على حاجة هي بره خالص سياق اخلاقنا في اعتقادنا يعني. بس كما جرت العادة يعني إذا لم تختبر المبادئ فهي لسه عليها كلام. يعني طالما ما أنت بتدعي أو بتقول طول الوقت إن إزاي الناس تعمل كده، طالما أنت ما تحطتش في الموقف ورفضت وإنت بكامل قوتك وصلاحيتك إنك ترفض، يبقى في كلام بقى. هنا في كلام، هنا الموضوع عليه كلام. فخلينا من عند السؤال ده نخرج لسؤال تاني أنا بصراحة حسيته بقى إيه ممكن يفتح لنا كلام أكتر قبل ما نتكلم في المورال بشكل أوسع. يعني إيه الفرق بين المرونة والتنازل؟ لان في فرق. ايه الفرق بين ان انا اكون مرنه وبين ان انا ابتدي سلسله التنازلات اللي هي مش سلسله، هي بتبقى زحليقه. التنازلات دي بالظبط عامله زي الزحليقه، لانه هي مش سلالم. السلالم درجه درجه وممكن تاخد قرار توقف عند السلمه، لكن الزحليقه في التنازلات هي ان انت اول ما بتقرر انك تركبها من فوق خلاص انت بتنزلها لحد ما تنزل على الرمله يعني، فما ما عندكش حلول تانية يعني. فممكن كمان ده سؤال اعتقد ينفع جدا نطرحه، ايه الفرق ما بين المرونه والتنازل؟ في فرق جوهري اكيد كل حد ممكن يكون شايفه بطريقه معينه، فخلينا نسال السؤال ده كده ونشوف مع بعض يعني انتوا شايفينه ازاي. وبرضه خلينا في الواسع بتاع القصص بتاعتكم اللي انتوا فيها قلتوا انا عمري ما هعمل كده، ومرت الايام وعملتوا اللي قلتوا عمركم هتعملوه. كلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 015 595 1006.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: الفنان مؤمن الحناوي.
2: معكم مؤمن هولندا بس الدنيا ما عنده.
1: في كفاية كده مع خالد جواد.
2: واقف بقى من المول بطولي. لقيت 8 من نوع الإنسان معرفتش أقلبص دماغي منهم.
1: يوم الاثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كبت حلوة باشا، كبت زي الفل. محدش كل منها هوا باشا، هي مش بلدي. بس أنا معا تصريح من الوزارة. كان معاه دلوقتي مش عارف اتسرق منه في الاوتوبيس وانا جاي ولا ايه. بعدين يا باشا ده تقتل ما ماتش من الكبده يعني. الغيب ب 12 جنيه يا باشا، خلي الفقير ياكل. ومعلق بيها ورقه وانا بشتري بالغاله يا باشا، لحتى الملك بيجي ياكل عندي.
1: الفنان مؤمن الحناوي في كفايه كده مع خالد جواد يوم الاثنين من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: facebook.com/nubumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وبنكمل كلامنا بعد ما قرينا قصة خروف العيد للأديب المصري سعيد عبده. وعايزة بس أبدأ بحاجة قبل ما أتكلم في المورال وأبدأ بتكلم في جمل كده جوه القصة برضو. ده تكنيك أعتقد لطيف إن احنا نوسع أكتر مداركنا كده في قراية القصة أو فهمها يعني. بس خليني أقول حاجة جميلة أو أقرأ مسج حلوة قوي قوي من دكتور كريم. دكتور كريم طبعا الناس اللي بتتابعنا من زمان يعني هو دلوقتي يعني اللي هو برضو أبنائنا في الخارج يعني اللي هو دلوقتي في إنجلترا. بس دكتور كريم من الناس القديمة معانا يعني. فدكتور كريم بيقول حاجة خطيرة اللي هو بالمناسبة احنا لحد النهاردة احنا ما قلناش دكتور كريم دكتور ايه. الكلام ده بقاله بتاع 4 سنين، ده من قبل اصلا ديجا فو يعني من برامج قبل كده. بس دكتور كريم بقى بيقول مسج جميلة فيها رأي وفيها معلومة وفيها تفاصيل، فعايزة اقراها ضروري لانها برضو هتوسع لنا اكتر مجال الكلام يعني. بيقولي تفتكري في رابط اولا كده ما بين طب المناطق الحاره والادب؟ دكتور احمد خالد توفيق كان نفس التخصص. افتكر جدا، انا افتكر ان اي حد عنده بذره موهبه لو بقى بيشتغل في سيلز، لو بقى بيشتغل في حاجه فيها تعامل مع الناس هيعرف يخرج ماتيريال، ده ما عنديش شك فيه يعني. ده اللي بيخلي ناس في مناطق او في شغل هو ممكن يكون روتيني جدا بس هم عندهم حاجه بتعرف تخرج. ما احنا كلنا ممكن قاعدين في مكان ويدخل واحد واحده يقعدوا وكلنا عادي ما نهتمش، انسان وانسان دخلوا يقعدوا مع بعض ومعهم ولادهم كمان، خليني اقول اسره مع بعض، في حد ما اهتمش خالص وحد فضل بيفكر بفضول صحي مش بدافع ان هو يتدخل في حياه الاسره دي. هم الناس دول متخانقين، الناس دول جايين ليه؟ جايين هيقابلوا محامي، جايين هيبيعوا حاجه، في وراهم ايه حدوته؟ يمكن انا وحد من اصدقائي يعني عشان احنا مهتمين جدا بعالم الادب والسينما فدي شغلتنا الشغله، ده لما نقعد في اي مكان نقعد نشوف ان الشنطه دي معناها ان الراجل ده محامي او ايه. وقديم بالفضل بصراحه لكده لدراسه السيناريو يعني. ان انا كان دكتور اشرف توفيق ربنا يمسيه بالخير كان دايما يقول لنا اعرف الانسان من شنطته، فدي كانت وكان بيعمل لنا اختبارات ليها علاقه بكده بشنطه الانسان دي، شنطه محامي ولا محاسب ولا شنطه حد تاجر يعني. دي من التمارين الجميله اللي حببتني في الشغل هنا عموما يعني. دكتور كريم كمان بيقول بس ياسر ما كانش مرن، ده قبل هديه تعتبر قيمه الخروف يعني، ما قبلش الم حبر يعني. تعرفي ان القانون في انجلترا بيمنع اي موظف يقبل هديه من مواطن لو قيمتها اكتر من 50 استرليني يعني ربع ثمن الخروف. البني آدم طول حياته بيتعرض لاختبارات ومواقف. بس السؤال تفتكري كل واحد له رقم يعني؟ هل مثلا لو يقصد يعني ليه بقى ايه حد أقصى كده انك تضغط عليه فينفجر بعدها يعني، كل واحد له رقم هيتخلى عن مبادئه عند الرقم ده؟ دي أسئلة تستحق التأمل جدا. بس أنا عايزة أقف طبعا عند نقطة دكتور أحمد خالد توفيق. أتفق طبعا معاك أنه اي حاجه بتتعامل فيها يعني. هديك مثال بتشيكوف، اصلا تشيكوف كان ليه رحله سريه جدا في اليابان لما كان بيشوف الاطفال وهم بيجروا ورا اهاليهم وهم اهاليهم خلاص محكوم عليهم بالاعدام، فهم الاطفال بيجروا. ده من الحاجات اللي حركت عند تشيكوف فكره الكتابه عن الانسان والظروف اللي بيتحط فيها وازاي الانسان بالظروف دي بيتغير شكل حياته وبيتغير شكل اختياراته. فانا اتفق جدا مع اللي انت قلته ده او الربط ما بين نوع الشغلانه وطبيعه شكل الكتابه يعني، اتفق معاك جدا. الحاجه الثانيه بقى اللي انا قصدته انه ليه رحت للسؤال بتاع ايه الفرق بين المرونه والتنازل؟ لانه طبعا ما اقصدش خالص ان هو ان الشخص ده كان مرن في قبوله الهديه، لا ابدا، انه ياسر ده كان مرن اطلاقا. بس اقصد انه طول الوقت احنا بنخلط ما بين الاثنين يعني. ساعات مثلا للاسف يبقى في اماكن حد فيها بيمسك تيم ويكلمهم عن ازاي نتعامل مع الناس العملاء اللي بيتعاملوا معانا او كده، ويبقى في خلط ما بين ايه هو التنازل وايه هو ان الانسان يبقى مرن. العلاقه ما بين الاثنين او الفرق الفيصلي هو في شكل النتيجه يعني. انا في النهايه المرونه هي النتيجه بتاعتها دايما في صالحي، لان انا بالعكس كسبت ارضيه كويسه. هديكم مثال عملي يعني. مثلا لو في الشغل في تغيير في ميعاد المجيه والمروح والكلام ده كله، في حد ممكن يبقى بيكبر دماغه من اللقطه دي عشان هو بيدور على بنفيتس في حته تانية، فهو يفرق معاه انه يرضي المدير في التفصيله دي. عنده مجموعه حاجات تخليه يتنازل عن منظره وعن كرامته وعن حاجات كتير جدا في مقابل انه يعدي حاجه هي ممكن تعمل له مشكله. حد تاني بيوصلها بعقل ان بالعكس انا هستغل ان الميعاد اتغير في حاجات ليها علاقه بني، انا هظبط قبلها اخلص حاجات بعملها في الطريق يعني. يحاول بقدر الامكان انه يشوف حجم المكاسب او حجم الحاجات اللي هتعود عليه وهي كلها تبقى في اطار ان هو ما تنزلش عن حاجة تضره، او ما راحش بالتنازل ده بحاجة تخليه بيخسر من نفسه، بيخسر من شخصيته. دايما التنازلات هي بتخليك تخسر حاجة منك، حاجة فيك، حاجة مش المفروض ان انت تتناقش عندها. يعني انك تتنازل عن ان حد يغير لك في المفهوم بتاع اللي ايه، لا دي ما اسمهاش هدية، دي اسمها مجاملة، لا دي ما اسمهاش رشوة بشكلها الصريح، دي اسمها ان هو الراجل بيشكرنا بطريقة من الطرق. ما هو ده بالضبط اللي عمله ياسر، انه افتكروا شكر، لكن بعد ما افتكروا شكر ايه اللي حصل؟ وطبعا ده يعني هنا بقى احنا لو هنطور ياسر ده فيلم هنشوف بقى كان صادق كان كذاب كان ايه الحكاية بالضبط. بس بعد ما افتكر كده ايه اللي حصل، دخل بقى في سلسلة من حاجات كتيرة جدا. تعالوا نسمع تامر حسني ونرجع نكمل كلامنا.

وكل المسجات بتأكد إن كلنا بشكل أو بآخر فينا شيء من ياسر، إن ناس كتير طبعا مش برضه أرجع وأقول القصص بنقراها عشان نقيس على حيواتنا إحنا، مش عشان نبقى تيبكال البطل بتاع القصة، لأنه هي دي القصص، إن كل إنسان عنده السطر الكبير، ناس كلها أو ناس كتير اتجوزت خلفت تربت عيالها، جوه السطر ده بقى حدوتة كبيرة تخص أصحابها، يعني كل تخص كل صاحب قصة بقى. يعني مثلا إيه بتقول ازيك ايه معاكي ايه، السؤال ده بعتقد ان اي حد بيبرر لنفسه افعاله اللي هو مش مقتنع بيها بيقول بيقولها طول ما بدأت لسه لم يتم اختبارها فما تقدرش تتباهى بيها، ما هو دي بقى بنكبر ونتأكد منها. يعني مع انه انا من خبرتي بشوف طول ما انا قادرة احافظ انه ما تحطش في مواقف تختبر مبادئي فده نجاح في حد ذاته وبعيد عن السلبية طبعا، بس لا السطرين دول نقف عندهم. طب ما يعني ما هو اصلا ازاي هتظبطيها انك انت ما تتعرضيش لمواقف، هي حياة مش احنا ما بنسيطرش زي ما احنا معتقدين كده، انت بالعكس ده هو ده الاختبار، يعني هو ده اختبارنا في الدنيا انك تتعرضي لحاجات وتشوفي هتتعاطي معاها ازاي، مش شرط تبقى حاجات فجة وكبيرة وبتختبر امانتك وكده، ايا كان شكل الاختبار هو بيخليكي تكتشفي نفسك يعني وتشوفي انت منين لفين شخصيتك حقيقية او فيها ادعاء او فيها حاجات لا تفكري فيها مرة واتنين. بتقول كمان آية الفرق بين المرونة والتنازل، المرونة بتكون لما الإنسان يعرف يقول لأ مش آه على طول، التنازل مع الإنسان اللي مش عارف يقول لأ. ده رأي أفهمه جدا، بس أعتقد كمان بمزيد من فهم المرونة والتنازل، لأن على فكرة يعني والله بجد ده موضوع شائك في زماننا، يعني فكرة إن إحنا يسوع على كل حاجة حتى على أراءك حتى على أصحابك، هو يعني على الأماكن اللي بتروحها على الحاجات اللي بتنتمي إليها، هو أنت كده أنت مرن؟ المرونة هي فكرة إنك كده أنت متكيف، يعني عارف تتكيف، عارف إن أنت في ظرف صعب تلاقي طرق للتكيف من غير ما يحصل إيه بقى؟ من غير ما يحصل التنازل اللي هو في صيغة إيه؟ إن أنت تتخلى عن المبدأ، تتخلى عن الكلمة، تتخلى عن حاجات كتيرة جدا. فأعتقد القاسم الفيصلي يعني هو فكرة إن أنت تعرف تتعامل وتعرف تبقى متكيف في إطار إن أنت ما تتحولش شخص سلبي وبيبيع التكيف اللي هو إيه ما هي كده والسلام، لكن قادر أتكيف عشان لحد ما ألاقي حل، لحد ما أخرج من اللي أنا فيه، لحد ما يعني أتخلص من المرحلة دي، أعدي المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر، فبالتالي بتكيف. أو إن أنا أختار إن أنا أنزل زحليقة التنازلات وسميها مسميات تانية بقى، ممكن ساعات ناس بتسمي التنازلات مرونة للأسف، يقول لك إيه المشكلة، ما كله بيعمل كده، ما الجميع بيحصل كده، إيه اللي هيجرى يعني، فإيه الموضوع يعني يستحق وفيه كلام كتير. خلينا بقى نقف عند سطور من القصة زي ما احنا بقى لنا كام حلقة بنعمل كده، نعمل ده، بس ده نعمله إمتى بقى؟ نعمله بعد ما هنطلع فاصل.

ودلوقتي هما بينادوا ويبيعوا بيها هكذا يعني ايه اعتقد. ومعاكم المايك بقى ان انتوا تقولوا لي براحتكم وتكلموني على 3 8 3 5 0 22 او تبعتوا على الواتساب على 015 595 5006.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث.

من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر ودول عربية وإسلامية تدين أفعال الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بحق أسطول الحرية.
2: رئيس الوزراء يؤكد لناظره اليمني دعم مصر للحكومة الشرعية وحرصها الكامل على وحدة اليمن.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية.
2: ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل بناء ومنظم ويتعهد بمنعها من امتلاك السلاح النووي.
1: نتنياهو يقول إن اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي تماما على الخطر النووي.
2: وزارة المالية تعلن تحقيق فائض أولي بنحو 4.2% خلال 10 أشهر.
1: وزارة السياحة تعلن وصول جميع حجاج السياحة لهذا الموسم إلى الأراضي المقدسة بإجمالي 40713 حاجة.
2: توقيع مذكرتي تفاهم بين محافظات القاهرة وصندوق التنمية الحضرية لتطوير القاهرة التاريخية.
1: محمد صلاح يودع ليفربول ويصنع هدفا في التعادل مع برينتفورد بهدف لكل منهما بالدوري الإنجليزي.
2: الأهلي يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة بتغلبه على فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 87-76.
1: الطقس غدا حر نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: السمعة. ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنكمل كلامنا بعد ما قرينا في الساعة الأولى بقى قصتنا اللي معانا النهاردة خروف العيد للكاتب سعيد عبده. وطبعا عايز أقول كمان إنه عنده قصص تانية لذيذة جدا ولطيفة جدا، يعني فيها نفس المساحة السهلة. وأرجع ده للتوقيت، الكتابة برضو توقيت الكتابة ما كانش فيه بقى الأبعاد أو مش طول الوقت الأبعاد الإنسانية دي موجودة، بس توقيت الكتابة كان فيه. حتى على فكرة كتير من القصص لما بقراها وكون مكتوبة من زمان بتكون أسعار الحاجات فيها بالقرش والمليم وكده، فأنا بمنتج ده يعني على قد ما أقدر، عشان بس مش عشان أي حاجة، عشان ما نبقاش فيه حاجز نفسي مع القصة، لأنه في الآخر الإنسان هو الإنسان يعني، بس إيه باختلاف زي ما بقول دايما باختلاف ردود الفعل اللي ليها علاقة بالسياق وخلفيته بقى ومرجعيته وتفاصيله هو يعني. رجوعا بقى لتفصيلة مهمة كده قبل ما نتكلم عن حاجة مهمة قوي، مش عارفة ازاي حتى محدش كتب ده في المسجز، لان دايما متعودة منكم تسبقوني حتى في ده. عارفين النظرية اللي استخدمها ياسر في القصة هي نظرية أثر الفراشة أو فكرة تأثير الدومينو، اللي هي يعني أول حباية دومينو بتقع بتنزل وراها كل الحبايات، أو أثر الفراشة، فكرة أثر الفراشة لا يزول، يعني التفصيلة البسيطة اللي أنت معتقد إنها هتعدي أنت مش متخيل كمية الأبحاث والدراسات اللي اتعملت تقولك إنها عمرها ما بتعدي. عارفين حتى كتر الكلام على التروما والتربية الحديثة والتربية الإيجابية والكلام ده كله، قد إيه ناس بقت بعيدا عن الموضوع ده، برضو موضوع يستحق الكلام كتير عليه، بس الفكرة بتاعت إن حد يروح للدكتور يقول انه مش ناسي حاجة الجميع اعتقد في بيته واسرته انه مستحيل يكون التفصيلة الصغيرة دي هو مش ناسيها، هو مش ناسي كلمة، مش ناسي بصة، مش ناسي إيماءة اتعملت، مش ناسي حد قال له حاجة عن اهله، يعني مش ناسي التفاصيل دي. فأثر الفراشة بقى لازول ان ممكن تكون فراشة بتحرك جناحاتها في فوق المحيط، والأثر ده يعمل تأثير في الطقس، فالتأثير اللي في الطقس ده ينتج عنه براكين وزلازل وحاجات كبيرة جدا. يبدو الكلام مش منطقي بس دي نظرية بالفعل، يعني دي حاجة موجودة على الأرض ممكن نتكلم بتفاصيل أكتر عنها. بس عايزة أتكلم أو أقرأ المسج بتاعت محمد جزائري، إن محمد طبعا من إيه من الجمهور الغالي عندي جدا، وإنه كمان بص ياسر بمنطق رحيم، واعتقد ان كلنا بقى نحب يتبصلنا البصة دي، يعني لو احنا ايه عملنا اي فعل او اي حاجة ليها علاقة بغلطة او باول غلطة ارتكبناها. يعني هو بيقول ايه بقى محمد؟ والله انا شايف ان ياسر اتخدع في موضوع الهدية، كان فاكرها مجرد محبة وتقدير، لكن طلعت وراها مصلحة وحاجات تانية خالص، وبعدها لقى نفسه داخل في مواقف كتير معرفش يتصرف فيها، وبحكم انه طيب كان مضطر يتقبلها. هو مش بس بحكم انه طيب، بحكم ان هو في حاجات كده الواحد بيمسك فيها بيفضل يقولها والعند ياخده بيبقى عنيد فيها، هو مش بيفكر وهو عمال يكررها. يعني انت بتقول ايه انا عمري ما هسيب المكان ده، انت ولا مره فكرت جاوبت نفسك او سالت نفسك سوري هو انا ليه مصر على كده؟ بنقف عطلانين كده عند احنا ليه مصرين ان احنا ماسكين في الحاجات بشكل في شيء من الغباء، خلينا نقول يعني، والغباء زي ما قلت دايما هو مش شتيمه، الغباء توصيف لمستوى ادراك يعني. فليه بنعمل كده؟ ان احنا ولا مره وقفنا نعمل كشف حساب كده ونراجع احنا ليه مصممين، ليه الانسان مصمم. فالراجل ده ياسر اللي في القصه ده هو كان دايما مش عايز اقول بيبيع فكره، بس جائز اقول كده يعني، ان هو عنده مبادئ وعنده قناعات ومش عارفه ايه. يمكن بصراحه في القصه لما تم اختباره من خلال الخروف اللي جاله هدية احنا شفناه ان هو بيعمل تفصيلة انسانية برضو. لما خد الخروف هو كان عايز يصلح بيه غلطة جات له في لحظة غباء، في لحظة سوء تصرف، لما قال لصاحب البيت انه الخروف ده شكله عيان وهو لا عيان ولا حاجة، لمجرد انه عايزه انه هو ايه يتخلص منه بدري عشان يعرف ينام. فالتصرف ده يودينا ان ده شخصية مش حكيمة، شخصية بتتصرف بناء على المثيرات العصبية كده، ان حاجة استفزتها بشكل كبير وهي كانت حاجة ينفع تعدي. احنا مش بنتكلم عن الخروف مش هيقعد معانا قبل الظهر يعني، كان ينفع يعدي بس هو ما عملش كده. ليه بقى بنفصص تفاصيل شخصية ياسر دي؟ عشان احنا ياسر واحنا الحاج خميس واحنا الحاج سعيد، احنا الناس دي، احنا الناس اللي ممكن تبقى مستني بس او محتاج مساحة من الناس انها تسمع دفاعك عن نفسك. يمكن الخطأ هنا بقى جسيم من ان هو ما قدرش حاجة مهمة جدا، هو امتى الهدايا والحاجات اللطيفة تبقى مفهومة من الناس؟ لما يكونوا ناس من دوائرنا، ناس من حوالينا، لكن انا في مجال في شغل حساس واقبل هديه من اشخاص هم غراب عني وهم ممكن يبقوا محل طلب مني، هنا لازم نسال، لازم نسال ونتساءل ونشك. فاحنا قدام تركيبه اصلا هو ضحيه انه شخص مسك في مبدا وهو مش عارف هو قد ولا لا، او مش عارف اصلا هو ماسك فيه ليه. هو ده برضو ساعات بنكتشفه بعد زمن كده، ان احنا نبقى ماسكين في حاجات واحنا مش عارفين اصلا احنا ماسكين فيها ليه. هو احنا ليه ماسكين في الحاجه بشكل قوي كده وكبير؟ يعني ساعات بنوقف مع بعض الوقفه دي، اعتقد كده انا بعمل كده ساعات، حتى ساعات اقول هو انا ليه عايزه الصفه دي في الاشخاص دي؟ طب هي فيا؟ طب الصفة دي أصلا هتفرق معايا في إيه؟ أسئلة كده الواحد بيسألها بعد ما إيه يكبر ويدرك بعض الأشياء ويحاول إن هو في رحلة النضج يعني يكون إنسان ناضج. فأنتوا تكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي إيه بالنسبة لكم الفرق بين المرونة والتنازل، وتقولوا لي كمان إمتى قلتوا أنا مستحيل أعمل كده والأيام عدت ودارت وعملته فعلا كده. ومن دواعي السعادة والسرور إن إحنا نسمع لما نسيم لمحمد منير.

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: من الجميل ان زي ما احنا متعودين كده ان قصة تخلينا نبقى بنصارح بعض، بنقول حاجات صريحة وجريئة، يعني جريئة هنا في المستوى المنطقي للإنسان، يعني ان هو واعتقد المساحة الإذاعة كمان فيها مساحة عظيمة انك تقدر تقول حاجات وانت عارف انه ممكن انت مش حد عارفك مثلا، محدش يعرفك، او ان انت مش هتقولها في عين حد، فتقدر تتكلم بشيء من الصراحة وبالتالي يبقى في شيء من الراحة كمان. يعني من السطور زي ما قلت كده في القصة، يعني فكرة تركيبة شخصية ياسر اللي بان فيها الطيبة، يعني بتاعت اللي هو الخروف هدية من غير غرض، يعني وانه يعني هو شاف هو ده كان بداية طرف الخيط اللي حصل من عنده بقى امتداد ايه أثر الفراشة بقى، الغلطة الصغيرة اللي انت ما بتحسبش حساب ابدا ان هي في سياق شغلك وشخصيتك ودنيتك كلها على بعض انها هتجر عليها ان سمعتك اللي بنيتها في سنين تتغير وتبقى سطر، زي ما اتقال كده في القصة ان ياسر اللي كان دهري وما بيغلطش، ياسر اللي بقى كل حاجة عنده ليها سعر وليها شكل. عشان كده حتى والله يعني على قد ما القصة بسيطة ولذيذة بس هي يطلع منها تطوير حلو جدا، يعني لو عايزين نشوف ياسر ده ازاي تحول التحول اللي يبدو غريب ده، هل هو كان عنده بذرة هذا التحول ام ايه الحكاية بالضبط. معانا على التليفون بقى استاذ مصطفى. مصطفى
3: مساء الفل.
2: مساء الخير، عامل ايه الاخبار؟
3: كله حلو الحمد لله،
2: كله جميل. انا دايما بقى يا مصطفى بنتظر منك ايه الصراحة بقى، اللي هو بقى ايه احنا هنقول الصراحة، هنقول الحاجات اللي هو اللي عمرنا فضلنا نزايد ونقول عمرنا ما هنعملها لكن بتلف الايام وبنعملها، فانا عارفة ان انت دايما بيبقى معاك مفاجآت. ايه
3: عايز انظر على ياسر الاول؟
2: طيب اتفضل معاك المايك، نظر على ياسر.
3: انا حاسس ان ياسر كان ممكن عادي جدا يقبل الخروف بالنية لو هنعتبرها النية الطيبة النية ايا كان، ويعمل الشابتر ده ويقفله خالص وبعد كده يقول للراجل الجزار ده مش هقبل هدايا منك تاني ومفيش اي تجاوزات، وانا قبلت منك هدايا قبل كده ايوه هعترف بيها بس ما مش عايز حاجه تاني يعني حاسس ان دي ممكن
2: ان كان ينفع يوقف الباب هنا يعني ما يفضلش يستمر
3: بعد ما خد يعني مش حاسه ان هو جر قوي سبب انه قبل الخروج، حاسس ان هو بص لها بقى للمكاسب شويه اللي هو احلوت في عينه
2: تقصد انه هو اتجر بالفعل لما حلوت في عينه، يعني لما حلوت في عينه ابتدى يشوف ان المساله حلوه، يعني هو كان
3: غلط غلطه انه قبل الهديه الاولانيه ممكن تعدي وتتبلع ويقول له انا خدتها وخلاص وهحاول اجيب لك ثمنه او اي كان، بس هي في حاجه لمعت في عينيه.
2: احنا لو مشينا ورا كلامك كمان، لانه كمان لما خد الخروف هو عمل بيه حاجه طيبه، هو ادى للراجل عشان هو حس انه في لحظه غباء منه خلى الراجل يمشي الخروف الاولاني فعشان العيال ترجع تاني تلعب معاه، يعني هنفترض هنبني معاك في بقيه اللي انت قلته ده. لا هو كمان هو واضح كده ان هو ياسر ده عنده بذره ان هو يكون كده، يعني هو ما كانش حد، هو بس كان مستني الفرصه او كان مستني الصدفه، خلينا نقول يعني هو كان اضعف انها تجيله بشكل مش كده، في ناس ضعيفة إن الحاجة الغلط تجيلها بشكل فج وكبير وواضح، فكان لما جات له بالطريقة المناسبة على شخصيته الضعيفة الدنيا زبطت ففتحت معاه بقى،
3: زي ما بيقول لك كده الشيطان بيوسوس بالطريقة اللي تنفعك
2: بالظبط، ان هو
3: الطريقه اللي تنفعه
2: بطريقه شكل
3: ان عنده تسعيره كل حاجه، فدي مش واحد هاوي يعني مش واحد كده باللك يعني، لا ده هو ترست عشان في حاجه جواه بتحركه للموضوع ده.
2: مفهوم قصده جدا يا استاذ مصطفى، ودائما كده انت ايه وانت قاعد بترسم لوحه بتكلمنا وتهدله بداله
3: يعني مفيش خامات بس
2: يعني بس يعني انت فنان بقى، انت مفيش حاجه توقفك الفنان، مفيش حاجه تتحججش
3: دي حقيقه، هو فنان على طول.
2: طب قول لي بقى فيما يخص المرونه والتنازل، ايه في رايك ايه الفرق ما بينهم؟
3: انا ما بعرفش قوي يعني ما بيوضحش بالنسبه لي قوي هل انا كده مرن ولا بايع القضيه، يعني لما مثلا اروح اي جاليري ويقول لي مصطفى طب ما تقفل بقى الليله اللي انت عاملها دي واشتغل بالجولد مع السيلفر عشان ما في بقى تلات اجزاء في شخصيتي بتتحرك، اولا اللي هو ايه يا عم لا ما تعدلش على فن بتاع الفني بتاع ايه، وبعدين الجزء التاني بتاع طب ما هو ده فني اصلا لو هو مش متقدر دلوقتي مش مشكله استنى لغايه ما يتقدر لاني ما اعملش حاجه تانية تقليد وخلاص، وحاجات بقى من دي كتير الناس تشوف ان انا المفروض ابقى مرن واعمل اللي السوق عايزه، بس انا لا مش عايز اعمل كده ما
2: بص، هو في الحتة الفنية دي صعب أقولك، يعني بحس إنه بكلامي حتى مع ناس كتير في الدايرة دي إنه المساحات الوسط بحس انه الكلام بيترد لي تاني، ان ما بيبقوش ما بيبقاش بيبقى الحد عنده حلم كده او مدرسه او تفكير في شكل المنتج بتاعه، فالكلام بتاع اللي هو طب ما تحاول تمسك العصايه من النص ده بحسه مش اكتر كلام مناسب في حاله حد بيعمل منتج فني، يعني بيبقى صعب عليه يعني، او هكذا اعتقد يعني.
3: بس بيبقى العرض واضح قوي قدامك. انت لو عملت لوحة بنفس المقاس دي بس بالتكنيك ده، انا هاخدها منك مثلا سايب 10,000 جنيه.
2: انا اقصد بالعكس، انا
3: مش هاخد.
2: بكمل على كلامك انه لما بيجي حد بقى مثلا يكون في صورة نصيحة ويقول لك طب ما تحاول تعمل كذا ومش عارف ايه، انت بتخش في الخناقة النفسية اللي انت شرحتها دي، انك بتفضل محتاس اللي هو طب استسلم لده عشان الحياة لازم تمشي، وعشان اكتشفت مثلا يعني بقالي كتير بعمل شكل منتج هو ملوش رواج بشكل كبير، ولا اوافق وخلاص، يعني بتفضل عندك حيرة زي ما انت وصفتها يعني. فبحس انه اي نصيحة بتتقال
3: في الخناقة دي ويمشي هو، يعني انت بتروحي في الخناقة دي مع نفسك وهو مش
2: ايوه فاهمه،
3: مستني تجيلك باللوحه الجولد عشان يبتدي.
2: طب هسالك السؤال اللي انا لما طرحته حتى على ناس اعرفها ويعني فنانين، يعني بيكون ما فيش اجابه بس وارد عندك تقول لي حاجه تانية، اللي هي فكره المساحه الوسطيه او الحته اللي ممكن فيها الانسان يحاول يعمل حاجه يكون يعرف بيها يعمل اللي هو ما بين انه يبقى مش بيتخلى بشكل تام، انه هو مش بيتنازل بس يبقى مرن. انت في عندك جات لك للحظه افكار تخليك تعرف تبقى في الحته اللي في الوسط دي ولا لا؟
3: يمين يا شمال بتروحي بشغلها تانية خالص، زي كده ما امير عيد قالها مره، يعني حاول تخلي الفن بعيد عن اكل العيش، فبتروح بقى تاكل عيش باي شغلانه تانية واضحه جدا. تشتري منتج اكس بتبيعه باكس بلس 1 تكسب البلس 1 عشان ما تسمعيش الكلام ده في اللوحة. لكن التقريب من اللوحة نفسها لا ما بنقربش. طب انا يعني عن نفسي لا بشعر
2: مفهوم جدا يا استاذ،
3: فهروح اكل عيش باي طريقه.
2: فاهمه قصدك جدا، عشان كده في صح في مجموعه مواهب او مساحات عند الانسان كده هي المناقشه معاه فيها بالمعايير العاديه بتبقى مش
3: معدومة.
2: ما بنوصلش في حته يعني. طب قولي بقى السؤال الاخير بقى في ليه علاقه ب، قلت في حياتك انا مش في حاجه مش هعملها عمري.
3: الكذب، انا كنت قاعد طول حياتي بامن نفسي كده ان انا يستحيل اكذب، وبعدين قلت يعني الكذب امره سهل،
2: ما
3: تتكلمش بس في حاجه ما تقولش حاجه مش حقيقيه، بس يعني الموضوع مش كارثي يعني، لغايه بقى ما احتجت في علاقات مع ناس معينه عشان يقعدوا اكذب.
2: بس معلش انت تقصد، عشان انت بس قلت كلمه محتاجه تتشرح كده، الكذب امره سهل انك ما تقولش حاجه مش حقيقيه. طب ما ده كده انت مش بتكذب، انت ساكت يعني، مش عايز لا تقول الكذب ولا الحقيقه، انت ساكت، ده موضوع تاني. ولا تقصد انه انت
3: لا
2: يعني
3: لا مش قصدي ان انا خاب، انا قصدي فعلا ان انا يعني لما اجي اتكلم ما اتكلمش باي حاجه مش حقيقيه. بس يعني ده كان فهم يعني الكذب، يعني مش ان انا هعتذر الدنيا، هتعامل مع الناس عادي جدا بس مش هقول حاجه، مش هقفلم يعني.
2: لقيت نفسك بتقفلم بقى،
3: اتزنقت بقى، اتزنقت غريبة جدا، وكنت قدام نفسي كده يعني الاختبار باين قوي اللي هو انت لو قلت الحياة دلوقتي العلاقات دي هتتفشكل وهيسبوك،
2: فكدبت
3: ما قدامكش، فكدبت.
2: طب وهل ده بقى جر وراه ان الكدب يبقى دايما مخرج وحل؟ جر وراه كده ولا بقيت بتحاول تظبطها؟ انا مش والله عظيم مش بنظر عليك، احنا كلنا في اشكال مختلفة بنكدب عشان نكون صراحة. ايه؟
3: بفكر معاكي بجد يعني، بفتكر بجد ايه لا ما كانش لها تبعيات الحمد لله، هي كان بس ليها تبعيه واحده ان الناس دي فضلت قاعده معايا على كده، وبعد كده لما الناس اختفت من الحياه خلاص ما بقاش في ديول للموضوع يعني، بس في فتره كانت مبنيه على كذبه،
2: على كذبه منك،
3: على كذبه مننا.
2: والله يا مصطفى دايما بتفاجئني بصراحتك، ده انت محتاج قصه تانية، محتاج قصه تانية. فكره كاتب سعيد عبده عنده قصه تانية مش فاكره كانت اسمها ايه، بس كانت قايمه على برضه فكره علاقه قامت على كذب، فهحكيها لك دي على الهوا، احكي لك واناديك على الهوا عشان تكلمني بقى في تفاصيل اكتر في القصه يعني. شكرا جدا جدا يا مصطفى، ودايما انت كده بتكون، انا ببسط اصلا ان انت معتبر ان سماع الحلقه بالنسبه لك حاجه مهمه كده وبتعملها دوما يعني. اشكرك.
3: انا فوتني الاسبوع اللي فات بس الظروف طارئه، بس
2: ما فيش حاجه بقى اسمها لا انا مش هقبل اتصرف
3: انا اونلاين لحد.
2: ربنا يخليك يا مصطفى، شكرا جدا ليك، وكلك ذوق وكل سنه وانت طيب، سلم لي بقى على كل اللي عندك، وان شاء الله كلكم كده تقضوا عيد جميل مع بعض باذن الله.
3: الله يخليك، شكرا.
2: ماشي يا مصطفى، مع الف سلامه، باي باي. مش عارفه كمان هبه فين، يعني عايزه اسال فين هبه، اين هبه من المشهد النهارده، المشهد السينمائي النهارده فين هبه؟ يعني بقى لها مختفيه كده وده يقلقني عليها. فلو هبه يعني سمعانا يا ريت تبعت لي برده رايها وتقولي. هي هبه احيانا بتستنى للاخر وتبعت مسج كده ايه مجمعه. يعني اهو دكتور كريم بيقول يا ايه مصطفى ده شجاع جدا، انا بعترف بغلطه ومفيش حد ما بيغلطش، انه بيعترف بغلطه ومفيش حد ما بيغلطش. اصل خصوصا موضوع الكذب ده حساس جدا، يعني برضو لما بقى كبرنا وعرفنا ان كل الاشكال الكذب هي كذب، فتلاقي نفسك انك ما هو فكره ان انا لسه ما نزلتش وانا اقول ان انا نزلت وانا لسه ما نزلتش، طب ما ده كذب يعني. فخلاص بقى كبرنا وعرفنا ان كلنا بشكل او باخر بنرتكب هذه الخطيئه يعني، وربنا يعافينا يا رب. تعالوا نروح نسمع رامي جمال ونرجع نتكلم بقى عن ايه، عن تاثير الدومينو او اثر الفراشه، ونشوف قد ايه احنا كلنا حياتنا مرتبطه بمجموعه خطوات، الخطوه اللي فيها اعوجاج بتودينا بقى بتجر وراها حاجات عامله ازاي.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: على facebook.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب، وهو للاسف وقت الحلقه قرب يخلص، بس المسجز جميله جدا جدا. شكرا كمان لكل الناس بتقولي كل سنه طيبه، كل سنه وكلكم طيبين يا رب، يبقى عيد سعيد علينا كلنا واجازه طويله كده كل الناس فيها تعمل. حتى والله يعني في ناس كتير بتكلمني، دي ظاهرة عندي عن يعني في البرنامج، ان الناس بتكلم اوف اير تبقى بتعيد او بتسلم او كده. فانه اغلب الناس حتى قلت لهم هتعملوا ايه في العيد، الناس حتى لو هتقعد في البيت وتقعد مع اهلك او هتقعد ترتاح تاخدها استراحة محارب كده من من من ايام بتجري ومن دنيا مليانة ترس شغال، فده في حد ذاته شيء جميل. يعني عايزة بقى قبل ما اتكلم عن اثر الفراشة كده ونختم بيه الحلقة، اتكلم عن او اقرأ المسج بتاعت محمود. محمود طبعا ده يعني ايه صديقنا من زمان في الحلقات، اللي هو دايما يستهل كده الرسائل بالسلام عليكم يا اهل ديجا فو. دي رسالتي 29، انا حاسة انهم اكتر 29، مش عارف، حاسة اكتر يا محمود، انت بقى صلح لي، بس انت اكيد انت بتعد يعني ما شاء الله عليك. اولا سلامي ليك يا آية، شكرا جدا على كل الكلام الجميل، وسلامي لباحثة ديجافو هبة والاستاذة نيرة. يا رب استاذة نيرة تكون بتسمعنا، هي بصراحة بعتت لي كمان مسج في اول الحلقة ان هي بتسمعنا من اول ما قريت الستوري، قالت انا بسمعك وبقرا بسمع معاكي قصة خروف العيد، اتمنى تكون مكملة معانا يا رب. يعني شكرا انك رجعتي موسيقى للقصه. انت عارف يا محمود ان انت من الناس اللي خلتني ابقى عايزه ارجع الموسيقى، انا قلت يمكن بقى انت تيجي تبعت مسج وشكلي نجحت. ثانيا بعتذر عن غيابي، بس ولا مره ضاعت عليا الحلقه، بس للاسف كنت بسمعها وانا في العربيه مروح، وده اللي خلاني ملحقش اكتب الرساله عشان الوقت كله ببقى سايق، بس خلاص انا رجعت تاني معاكوا اهو. بالنسبه للسؤال، انا زمان كنت بستغرب الناس اللي مش بتعمل فرحها وبقول عمري ما هعمل كده، وبعد مرور العمر انا بقيت من الناس دي، انا بقيت بشوف اني مش شرط اعمل فرح ومش شرط يبقى فيه العروسة اساسا ماشي، الموضوع كبير. وبالنسبة للقصة، انا شايف ان ياسر بدأ بكذبة لصاحب البيت، بدل ما كان يتكلم معاه بصراحة او يتحمله زي ما صاحب البيت بيتحمل الناس واخلاقه كويسة، بس هو اختار الكذب، وبالتالي الكذب لف عليه وبقى بيكذب على نفسه وبيدور على حجج لنفسه، لغاية ما كذبه عماه وبقى ياسر من ياسر اللي بيتقال عليه، اللي عمره ما قبل الغلط، لياسر اللي كل حاجة عنده بسعرها. كان قبل كده بيسأل نفسه ده صح ولا غلط، لغاية ما بقى الصوت اللي جواه المصلحة دي أعملها بكام. كذبه غماه تماما بلا رجعة استيقاظ ولا مرة، وهذا رأيي والله أعلم. وسلامي لأهل ديجافو، وحشتوني جدا، انت كمان وحشتنا جدا جدا يا محمود، ما تغيبش تاني بقى، رجعنا لك اهو الموسيقى لو سمحت، ما تغيبش تاني. في بقى مسج عايزة من عندها أقرأ أو أتكلم عن نظرية الفراشة، يعني رب ألاقي المسج بقى نفسها. والله عملت لها فوق، هي راحت فين؟ كانت مسج حلوة جدا كده، راحت فين؟ اللي هو كانت معايا في الشنطة، مفيش غيرها يا سنية، راحت فين؟ لا أنا عايزة ألاقيها. طيب ممكن لحد ما اقرا المسج، عشان ده يعني مسج جميله مدام نيره بعتت لنا دلوقتي. سامعاكم والله وحاولت اكلمك بس فشلت تماما، حقك عليا، انا اللي بعتذر لك جدا. هو فعلا اصلا النهارده كذا مكالمه كده الدنيا ما تظبطش فيها، انا اسفه ليكي جدا، وكان نفسي اتكلم معاكي يمكن الاسبوع الجاي ان شاء الله يكون حظي احسن، مع ان انا كان عندي رؤيه نفسي اقولها لكم عن الفارق بين المرونه والتنازل. طبعا احنا كلنا كنا نحب نسمعها، ولو حضرتك في متسع من الوقت تكتبيها لي ممكن اقراها، عشان بس الاسبوع الجاي كمان اجازه فهتوحشيني بقى، يعني الاسبوع الجاي اجازه العيد فهنتقابل الاسبوع اللي بعده، بس توعديني بقى تفضلي معانا يا استاذه نيره لو سمحتي، خلينا هو بنتساءل عليكي وبنسال بعد اذنك. كنت بقى بقول ان المسج بتاعت انا هلاقيها، ايوه اهي، انا مش عارفه مين اللي بعتها. آية بتقول بس الاختيارات بتزيد صعوبتها طول ما انت بتتمادى في الخطوات اللي اكيد بتوصل لكده. هو ده بقى اثر الفراشة، ده اللي خلاني من كلام آية هروح للنظرية. ليه الانسان بيوصل نفسه لليفل الوحش ويرجع يقول هتكيف لغاية لما اخرج من الموقف؟ لو عارف يخرج منه من الاساس، يعني انا عمري ما هبقى محوطه نفسي بناس صادقين وفجاه هلاقي نفسي في موقف مش لاقيه حد يساعدني فيه، ولازم اتنازل واكذب او اعمل حاجه وحشه، الاعمال بالنيات في الاخر. بصي اقول لك حاجه، هو برضو الواحد ايه مش عارفه حقيقي، ثانيه واحده عفوا عذرا انه الحاجات اللي بنفضل نقول عمرنا ما هنعملها او لو الدوائر دي حواليا الدنيا هتظبط، بنكتشف لما بنكبر انه الامور مش كده، انه لا الوضع مش كده، لا واضح ان الكوحه دي هتطول. انا اسفه. انه يعني حتى اعتبار او اعتقاد ان الناس اللي حواليك هتبقى دوائر بتشجع على حاجه، هي التجربه حقيقي بتختلف لما بنكبر في ان احنا بنتغير، ودي سنة الحياة، دي طبيعة الدنيا، يعني ان احنا بنتغير. فبطبيعة الحال شوية فكرة ان عمري ما هيحصل حاجة طول ما انا في الوضع ده، ده شوية ليه علاقة بان احنا اعتقاد السيطرة. اعتقد احنا قرينا قبل كده قصة، مش فاكرة طبعا كانت قصة ايه، ممكن بقى لو نجوان بتسمعنا هتبقى فاكرة، نجوان من الناس الاصيلة جدا في فكرة انها بتفتكر القصص ما شاء الله، ان احنا عايشين في وهم السيطرة، احنا مش عارفين، مش هنعرف نسيطر على الخطوات زي ما احنا معتقدين يعني. فاعتقد ان دي حاجة شوية انا بتناقش معاكي بصوت عالي والله، انها مش دايما ايه بتجيب جون زي ما احنا فاكرين ان الامور هتمشي زي ما احنا معتقدين يعني. خليني بقى اقول حاجة اخيرا كده على فكرة اثر الفراشة. عارفين شعر محمود درويش اثر الفراشة لا يزول، يعني رفرفة جناح فراشة، النظرية بقى يعني المورال بتاعها كده، إن رفرفة جناح فراشة في الصين قد يتسبب عنه فيضانات وأعاصير ورياح هادرة في أبعد الأماكن في أمريكا وأوروبا وأفريقيا. فلك أن تتخيل إنه يعني اللي ابتكر النظرية دي يعني إدوارد لورنز، هو بيقول الكلام ده سنة 63، إنه تأثير الفراشة ده، هو بيقول لك إن حركة جناح الفراشة أثناء طيرانها قادر على إحداث تغييرات بسيطة جدا في حالة الطقس. التغييرات البسيطة دي على مدى زمني بيتكرر بقى، ما انت كل بقى ايه تغيير صغير بيودي للي بعده، تغيير صغير للي بعده للي بعده، قادر على المدى الطويل انك تكون انه يكون واحد من اسباب حدوث اعصار في مكان بعيد تماما عن مكان ايه تواجد الفراشة، عن مكان الخطأ الاولاني، اللقطة الاولانية اللي حصل فيها ده انت مش متخيل كمية التراكمات اللي حصلت بعدها. واثبات النظريه دي بقى على البني ادمين تم اختبارها، قالوا بقى ان جابوا ناس كتير في ظروف كتير وحطوهم تحت اطار او تحت اختبار، ان هم يورونا هم ازاي بتفصيله معينه هتغير المعادله، هتاثر ازاي في النتيجه النهائيه. ودي اعتقد حاجه حسابيه معروفه يعني، فان فعلا الاشياء الصغيره اللي مهما كنت فاكر ان هي خطوه في قصتك مش هتفرق. عارفين لما بنيجي نحكي حكايه ونقول ايه دي نقطه سودة في حياتي، علاقه كانت فيها شيء من الأذى، أي نعم بنتعلم منها الدروس وكل حاجة، بس في الآخر العلاقة دي بتسيب أثر ممكن يمتد، إن يحصل عندك طبيعة رد فعل أو طبيعة شك أو طبيعة تخوف يحاسب عليها حد تاني في علاقة تانية، ومش شرط خالص العلاقات العاطفية، العلاقات الإنسانية عموما يعني. فلك أن تتخيل يعني إنه تغيير نظرة الإنسان لنفسه لما يقتنع إن تأثير كل الخطوات البسيطة، زي بقى ما قالت آية في المسج اللي هي الناس اللي ممكن تدخل حياتنا، أيا كان بقى الحاجات اللي ممكن نعملها في حياتنا، هي قد إيه بتأثر على شكل الحياة، كل خطوة بقى هي إيه وضعها أو في أي سياق، هي بتأثر في الآخر على النتائج النهائية كده في حياتنا. طيب هي أستاذة نيرة بعتت مسج أنا عايزة أقراها، أوعدك بعد العيد كل حلقة أكون معاكي، لأني أعتقد أن مفيش وقت أكتب لك رأيي. كل سنة وانتي طيبة وكل المستمعين بخير، وحضرتك طيبة وبخير يا رب. ويمكن بس مش محمود بصراحة اللي سأل على حضرتك، في كمان مسجتين تانيين كانوا بيسألوا على حضرتك، فأتمنى إن شاء الله بعد العيد تبقي معانا دايما، ونبقى إيه بنشارك مع بعض كده الأراء ونسمعها بصوتك، صوتك اللي أنا ما زلت عند رأيي إنه هو صوت جميل ومختلف جدا، وفي من الصدق يعني أكم يعني، في كمية كده كبيرة من الصدق باينة جدا في تدافع الكلام يعني وفي الكلام ورا بعض. فخلينا بقى إيه نبقى مقتنعين بحاجة أخدها من محمد الجزائري كده في آخر الحلقة، وهي فكرة إنه أعتقد وكتير قفلت بيها الحلقات، يعني فكرة التماس مش العذر لياسر، التماس الفهم لياسر، إن ياسر ده إنسان زينا كلنا، زي ما كلنا كنا معتقدين في نفسنا حاجات خطيرة، واكتشفنا وقت الجد لما نزلنا الملعب ان احنا مش قد الحاجات الخطيرة اللي اعتقدناها دي، وان احنا غلطنا، وان احنا ارتكبنا اشياء من الحماقة في حياتنا، ده حصل. اللي بنحاول نعمله ان احنا نخلي اثر الفراشة زي ما قالت آية بقى في المسج، ان هو ما يمتدش على قد ما نقدر. عارفين كده لما تحس انك داخل طريق غلط فتبتدي على قد ما تقدر، برضو عشان انا دايما بخاف من فكرة التنظير على الحاجات اللي ليها علاقة بالقرارات، لانه احنا في النهاية يعني ايه في كده كلمة يعني أعتقد قلتها لكم كتير على الهواء، الإنسان لازم يتلسع من حكايته مهما فضلت تحكي له أو تقول له العظة في القصة، هو لازم حكايته هو اللي يتلسع منها. فإحنا هو كده سبحان الله، هو الإنسان ما بيصدقش غير الفيلم بتاعه. في ناس يعني حظها وفير ممكن من حكايات الآخرين تاخد العظة، بس في الغالب وبالذات في كل ما السن يبقى صغير أنت لازم تكمل للآخر. فلما تتلسع أنت بقى ساعتها بتقول بقى لا خلاص حرمت يعني. ودايما نتمنى ان اللسعه ما تكونش كبيره، تبقى حاجه بسيطه كده وبعدها تاخد قرار انه لا يعني حرمت بقى، وبتحكي حكايتك لشخص تاني على امل ان هو ما يتعرضش لاثر الفراشه اللي انت تعرضت له. بس للاسف برضو بتلاقيه هو كمان يعني النصيحه مش دايما التجربه هي خير دليل. يعني ندعي لبعض كلنا احنا في ايام مفترجه كده ان احنا تجاربنا كلها ما تبقاش واصله لحد كارثي، تبقى واصله لمدى يخلينا نتعلم من الدرس مش اكتر، بس كده يبقى حاجه في الايه في الخفيف منه كده. اشكركم كلكم على المسجز الجميله، وكل سنه وانتم طيبين، كل الناس اللي سلمت واللي قالت كلام جميل كالعاده واللي عيدت. يعني ان شاء الله تقضوا عيد جميل مع كل حبايبكم يا رب، ودعائكم كله يبقى مستجاب. يعني اتمنى كده ما تنسونيش من دعائكم، اتمنى يا رب يعني. وانا دايما والله بشكركم والكلمه مش بتتقال بشكل اعتيادي ان انا اقول ربنا يكرمكم جميعا، ده من قلبي يعني. اشكركم جدا على كل المسجز الحلوه. دكتور كريم انا بقول لك لو لسه بتسمعنا ارجوك ان انت ما تغيبش خالص. يعني دكتور كريم كمان كان بيتكلم على الفومو او الفير اوف ميسنج اوت، يعني او فكره ان الناس ما تحبش يفوتها حاجه. نص المواقف اللي عدت عليا مش من 10 سنين، لا من 2 سنين فاتوا، لو اتكررت هتصرف بشكل مختلف، لان الواحد كل شويه بيتغير وطريقه تفكيره بتتغير واولوياته في الحياه بتتغير، الحياه ذات نفسها بتتغير بسرعه. انا كنت بتكلم مع واحد صاحبي امبارح على طريقه الدعايه على السوشيال ميديا خصوصا في مجال الطب، ان الاجيال الجديده بتعملها، وبالتالي اساطير المهنه ما كانش قدامهم غير انهم يعملوا كده. فصح صح جدا، انا فاهمه جدا قصد حضرتك، يعني صح، وفي كل واحد في مجاله قادر يلمس التغيير فعلا حتى في اسلوب التسويق لشغله او لطبيعه حياته. يعني هو ان احنا نتعاطى مع الحياه ده برضو بقى تحدي في الزمن الصعب ده، بس باقل قدر من الخسائر، او هكذا اتمنى، بقول لنفسي وبقول لحضراتكم اتمنى ان دايما يبقى ابقى خارجه من الحاجات باقل قدر من الخسائر، مش من غير خسائر خالص على فكره، لان يعني برضو ده تمني غريب، هو لازم يكون في خساره عشان نتعلم، مش خساره فادحه بس اقل قدر يعني. فانا بشكرك يا دكتور كريم ووحشتنا جدا، ولو سمحت على طول تبقى معانا بعد اذنك بقى، ما تغيبش يعني ايه عننا كتير جدا. للأسف هو الحلقة خلصت تماما، وهسيبكم دلوقتي مع أغنية محمد حماقي الجديدة، وأشوفكم إن شاء الله بعد العيد بقى، يعني مش لحد الجاي اللي بعده، بألف خير، ويبقى معنا كده قصة حلوة إن شاء الله.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت من خليته يطير.
1: سأل كل المستمعين سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يوم في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
3: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
4: نجومة أم ونعلف أم الراعي الإذاعي.

Santana.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزه

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فان على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1600.

0: نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: في كفاية كده مع خالد جواد.
1: واقف بقى من المول بطولي، بقيت 8 من نوع الإنسان معرفتش أفلبس دماغي منهم.
0: يوم الاثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كبت حلوة يا باشا، كبت زي الفل، محدش كل منها هوا يا باشا، هي مش بلدي بس أنا معها تصريح من الوزارة، كان معاه دلوقتي مش عارف اتسرق منه في الاوتوبيس وانا جاي ولا ايه. بعدين يا باشا تتقتل ما ماتش من الكبده يعني، الغيب ب 12 جنيه يا باشا، خلي الفقير ياكل، ومعلق بيها ورقه وانا بشتري بالغاله يا باشا، لحتى الملك بيجي ياكل عندي.
0: الفنان مؤمن الحناوي في كفايه كده مع خالد جواد، يوم الاثنين من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاويه معينه او على مواضيع معينه. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسه وبالاقتصاد وبالثقافه وبالفنون وبالاداب، مهتم بالتنميه، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الاهلي، مهتم بالنماذج الناجحه والنماذج الاكثر اشعاعا والتي يجب انه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الايجابي. خد بالك في اختلاف غير ايجابي، احنا عايزين المختلفين ايجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك او يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوه حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الاسئله وفي الاجوبه، حروف الجر قوته في الراي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
5: بياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دلوقتي جماعتكم مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ وصباح الفل وصباح الجمال على كل الناس اللي بتنضم لنا دلوقتي وبيسمعونا على نجوم اف ام وبيقدروا يشوفونا على نجوم اف ام تي في. معاكم يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وعندنا حاجات كتير قوي نتكلم فيها، حاجات كتيرة نتكلم فيها كتير كتير كتير. أيوة، الناس بدأت تبعت المسجز والناس بدأت تسلم وتصبح كده، فخليني هقول لكم رقم المشاركة ورقم الواتساب 015-595-5006، أما رقم التليفون هو 388-350-22. حلقة النهاردة جديدة ومحور كلامنا أو هنتكلم عن إيه النهاردة، ألا وهو العيد. ليه؟ لأن دي الحلقة اللي هتكون خلاص العيد على الأبواب. كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بخير، كل سنة وانتوا طيبين وأجواء عيد وفرحة عيد، وهيبقى فيه أغاني عيد وحركات، وهنحاول على قد ما نقدر نشغل أكبر قدر من الأغاني اللي انتوا عايزينها يعني. فابعتولي على الواتساب على 015-595-5006. وحلقتنا النهاردة عن العيد، عايزين نفتكر حاجات قديمة، عايزين نفتكر طفولتنا مع العيد، عايزين نفتكر فرحتنا واستعداداتنا للعيد. عايز كل واحد فيكم يحكي لي قصته الخاصة، عايز كل واحد فيكم يدردش ويشارك على قد ما يقدر في الكلام. ليه؟ لان احنا موجودين مع بعضينا لمدة ساعتين، عايزين طاقة وعايزين طول الوقت نبقى بنفتكر مع بعضينا. وخلينا اقول لك، لو هنبدأ ونتكلم عن العيد مثلا، وبيننا جايين ندردش النهاردة عن العيد، فلو هفتكر مثلا حاجة ليها علاقة بالعيد هفتكر العيدية، صح؟ مع ان في ناس كتيرة منقسمة تجاه هل العيد اللي جاي عيد العيدية بتاعته يعني، هل هو فيه عيدية اصلا ولا ده عيد لحمة يا باشا ما فيش عيدية وحاجات دي. كبرنا وترعرعنا على فكرة ان عيد اللحمة ما فيهوش عيدية، ولكن بيبقى فيه، لا بصراحة الحاج كان بيروع علينا وكان فيه عيدية وكل الكلام ده، بس دايما بتحس ان العيدية اللي بتيجي من العيد الصغير او في العيد الصغير بتكون اكتر، تحس ان انت بتبقى مستنيها اكتر وحاجات كده. دايما بترمي فكرة ان يلا بينا اي حاجة تانية خالص، لا انا عايز اخد العيدية. فعايز افتكر معاكم طفولتكم وعايزكم تتكلموا معايا كنت بتعملوا ايه في العيد. وكنا لسه بنتكلم الخميس اللي فات او على حسب ما افتكر كان الخميس، كنا بنفضفض مع بعضينا، فكنت بتكلم معاكم وقلتوا لي يا يوسف كل سنة طيب وحركات كده، وقول لنا انت العيد هتعمل فيه. فقلت لكم لا، انا من فكره ان انا ما بحبش اخرج في العيد نظرا للزحمه، واحب اقعد في البيت، او لو هقعد مع صحابي على نفس القهوه، لو هتقابل مع صحابي في حته حوالين البيت كده حوالينا، بس ما نخرجش كتير، ما نروحش في اماكن بعيده وحاجات كده نظرا للزحمه. فلقيت الناس بعتت لي ساعتها وقالوا لي احنا زيك، وفي ناس قالت لي والله احنا لحد دلوقتي بنحب نخرج. فبرضو ده يعني من ضمن التساؤلات النهارده اللي هنتكلم فيها مع بعضينا. لو انت رايح اي مشوار شاركنا معاك وقول لنا انت رايح فين وجاي منين، توصله بالسلامه. وفي نفس الوقت لو انت قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون، فحمد لله على السلامة يا كبير، وصلنا مع بعضينا اهو، وبرنامج مش عادي موجودين مع بعض زي ما كنت بقول في بداية الحلقة لمدة ساعتين. حلقتنا النهاردة عن العيد، للعيد وكل العيد وكل الحاجات الجميلة دي. فطبعا لو هنتكلم عن العيد لازم نبدأ بأغنية ايه؟ جانا العيد. فيلا بينا نسمع جانا العيد. بدأنا الحلقة، انتوا مش فاتك اي حاجة، احنا النهاردة بنتكلم عن العيد. عايزك تبعت لي رقم الواتساب هو 015-595-5006، اما رقم التليفون هو 388-350-22. خليكم معانا، لسه بنبدأ حلقتنا، مستني كل واحد فيكم يتصل بيا او يبعت لي على الواتساب ويشارك معايا العيد بالنسبة له شكله عامل ازاي، بيحب يخرج يروح فين، بيحب يخرج اصلا ولا لا، الحاجات الجميلة دي كلها. كل سنة وانتوا طيبين، بنبدأ حلقتنا مع بعضينا، نسمع جانا العيد ونرجع تاني على طول.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه معا.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وفي كام رساله مهمين وحلوين قوي قوي. تعالوا نصبح على الناس اللي بعتت لنا, وخليني اقول رقم الواتساب تاني هو 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. طيب خليني اسلم على الناس اللي بعتت في بدايه الحلقه. مين يوسف ابن خالتنا, فاكرنا؟ فاكرك طبعا يا سماء, اشطر واحد شفته عمل كفرج في الكوكب. شكرا والله بجد, الحماسه كانت مليون, احساسك كان واصل. بس احكي لنا عن التجربه, انت كنت حاسس بايه؟ وبتقولي النجاح يليق بيك, خطير, عيله مش عادي كلها كانت بي مور براود. بشكرك جدا يا سماء والله على الكلام الحلو ده, وفي نفس الوقت احساسي كان ايه؟ انا كنت مبسوط قوي ان انا موجود في وسط حدث انا عالمي وهيتكتب كتير قوي في التاريخ ده بجد. فانا كنت مبسوط ان انا كنت جزء من الحدث ده على قد ما اقدر. تاني حاجه من ضمن الحماس ومن ضمن الحاجات اللي كانت حلوه في اليوم ده, ان انا كنت في وجود ناس كتيره كلها بحبها. فكان في انترفيوز اكتر كان نفسي اعملها وحركات كده, بس كنت بحاول على قد ما اقدر يكون كل الناس موجودين معانا. باحساسي لا, انا كنت مبسوط جدا, كنت اسعد واحد في الدنيا, لان انا كمان كنت بشجع حد من اللي كانوا بيلعبوا في الماتش الاخير اللي هو كان ريكو ده. فانا اصلا متحمس ومستني اليوم وحركات كده. فالحمد لله ان انت شايفه ان اليوم كان حلو والكفرج كانت حلوه. مين تاني؟ صباح الفل يا جو, يا جامد, اجمل مذيع في الكون, تسلمي لي والله. يا رب يكون كان يومك جميل, كنت منور الدنيا كلها امبارح, دايما يا رب متالق ومبدع ومن نجاح لنجاح. دي نوره سامي, شكرا يا نوره جدا. شكرا والله, عينيك اللي حلوه. انا اسمي ندى, لا اكيد في عيديه وفي فسح. ندى بقى بتقول لي لما كنت بسال وبقول النهارده موضوع حلقتنا عن العيد, فعايزك تقول لي ايه اكتر حاجه انت بتبقى متحمس لها في العيد, وفي نفس الوقت العيد الكبير اللي داخل علينا ده, فانت شايف هل في عيديه ولا لا؟ ولا ده كنت من الاطفال اللي كان بيتقال لك لا ده احنا والله ده مش عيد عيديه, ده عيد لحمه والحاجات دي. فندى بتقول لي اكيد في عيديه وفي فسح وخروجات والفرجه على التلفزيون على المسرحيات. اتسحلوا بقى معايا وقولوا لي اكتر ايه المسرحيات اللي بتحبوها. حلوه يا ندى, عايزكم كده, انتوا جزء والله من البرنامج لا يتجزأ, فانتوا مهمين, فانتوا لازم طول الوقت تقعدوا تقولوا لي كده افكار. فبما ان ندى فكرتنا, قولوا لي يا جماعه انتوا ايه المسرحيات اللي انتوا بتحبوها. مساء الخير عليك يا يوسف, كل سنه وانت طيب, احلى عيد ايام زمان, ايام اللبس الجديد وننام في حضن الهدوم كده الجديده, والخروج وقت الصلاه, ونطلع على بيت العيله عشان الذبح. طبعا لازم ناخد العيديه والورق يكون جديد, ايام عيد سعيد علينا كلنا. بالنسبه للعيد دلوقتي هو لبس جديد لابني توفي, صح, هو اللي بيحسسني بالعيد, وبحاول اعرفه اجواء العيد رغم انه 3 سنين. دي لولو, صح, انا قلت صح, انا جبت الاسم من على الواتساب. طيب ربنا يخليه لك, وكل سنه وانت طيبه. صباح الخير يا جو, كل سنه وانت بخير. دي مريم, ازيك يا مريم, صباح الفل عليكي وانت طيبه يا رب, وبخير وايامك كلها سعيده. صباح الفل يا يوسف, اولا كل سنه وانت طيب. بمناسبه العيد وبخصوص العيد, اديني بجهز توزيعات العيد للاطفال. بحب اصبح توزيعات العيد دي اللي هي ايه؟ قصدك العيديات, صح. بحب اصبح على اختي هدير وبقول لها كل سنه وانت طيبه, ويا رب كل عيد وانت في حياتي واكون قاعده على قلبك يا هدهد. ربنا يخليكم لبعض. دي هاجر ابو النصر, صباح الفل عليكي, كل سنه وانت طيبه يا هاجر. ماشي, مين تاني؟ منا بركات بتقول لي كل سنه وانت طيب يا جو, حقيقي زعلانه جدا ان انا مش هنسمعك لمده اكتر من اسبوع, ده بسبب الاجازه بتاعت العيد. فعلا كنت هتكلم في كنت هتطرق لهذا الموضوع في نهايه الحلقه, ولكن عندك حق. ذكرياتي مع العيد, افتكر كنا بنروح انا وماما واختي عند جدتي من ناحيه ماما, يمكن من 8 الصبح مع خالته واولادها, وعلى الساعه 10 انزل مع خاله واولاد خالتي نحضر النحر, وبعدين نطلع نفطر. واه كنا بناخد العيديه في العيدين عادي, بس في عيد الاضحى اقل من عيد الفطر, صح. انا كنت فاكر فعلا حاجه زي دي منا, اللي هو ايه كان في حاجه اقل من حاجه, وكانت في الغالب في عيد الاضحى يعني. ماشي, وبعدين بتقول لي بعد الفطار ننزل نلعب لحد ميعاد الغدا. بتقول لي كمان بتضيف وبتقول كنت بتفرج على مدرسه المشاغبين. ايوه, شاركوني بقى, قولوا لي ايه المسرحيات اللي بتحبوها في العيد. بتقول لي كنت بتفرج على مدرسه المشاغبين, العيال كبرت, شارع محمد علي وسك على بناتك, بس اكثرهم شارع محمد علي عشان اغانيه, وسك على بناتك عشان من كتر ما انا فيرم قوي في حياتي كانوا بيشبهوني في فوزيه وناديه لاني ميكس بينهم. حلو ده. ماشي, مين تاني؟ مها من الرياض سابقا من مصر حياريا بتقول لي فرحت انك جيت, كنت خايف عشان انت مشغول بالاحتفالات. لا ما تقلقيش, انتوا الاصل هنا, ما تقلقيش, انتوا الاصل والله. كل سنه وانت طيب يا برنس, بجد ليك وحشه يا جنرال. تسلمي لي يا مها والله, بحب قوي الالقاب اللي بتقعدي تقوليها لي دي. تقولي والله انت طلتك عيد يا جو، انا مزنوقه في تنظيف الشقه وفرحت انك هتغير المود وافصل معاك شويه، انا مستنيه العيد عشان نروح السينما فيلم 7 دوبس. انا عايز اعمل كده بس شايل هم ان انا اروح السينما في العيد دي، بس انا عايز اتفرج على الفيلم ده قوي، واول عيد مع حفيدتي ربنا يخليها لكم يا رب. اكيد هيبقى ليه طعم مختلف، انا اللي بدي العيديه ما بقتش باخد العيديه، صح يا مها؟ ربنا يديكي كده ربنا يرزقك عموما، وتفضلي طول الوقت كده ايه بتديهم عيديه وتبقي طول الوقت مصدر الفرحه عندهم. تقولي عجبني اللقاء معاك مع محمد لطفي قوي وانكم نفس الدماغ. ايوه استاذ محمد قال لي ان انا هو نفس الدماغ، والبوكسرز والناس المصارعين بتوع زمان في الايام الفراعنه كانوا شبه انا وهو، فدي حاجه جميله فعلا. تقول لي بهنيك على طلتك في الايفنت ودايما في نجاح وتقدم يا جو. تسلمي لي يا مها والله، شكرا ليكي. حماده المصري بيقول لي صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. حماده المصري كل سنه وانت طيب وبخير، عيد اضحى مبارك عليكم وعلينا يا رب. كل سنه وانت طيب يا حماده، ربنا يخليك يا رب. صباح الفل يا جو الجميل المتالق على طول، كل سنه وانت طيب. حابه اصبح عليك وعلى منى وعلى الاء. ايوه جدع، انا كنت لسه هقول لك مين الاء دي. تقول لي الضيفه الجديده اللي بتسمع معايا، اهلا وسهلا يا استاذه الاء، عامله ايه؟ بالنسبه للعيد فتره الصبح والصلاه دي اجمل حاجه طبعا. انا ما بخرجش، بحس ان العيد يعني اقعد مع العيله ومع اخواتي، ولحد دلوقتي بحب اتفرج على المسرحيات اللي تقريبا حفظناها وافلام الالفينات اللذيذه اللي بتتكرر دي، بس بتبقى حلوه قوي في العيد. العيد جميل قوي والله، وحابه اقول للناس افرحوا واتبسطوا وما تبصوش للي بيقول العيد ما بقاش زي الاول. العيد جميل في اي وقت، استغلوا الوقت ده وافرحوا بيه بجد. وفرحانه ماجي والله ان انت اتكلمتي بجد بغض النظر عن صورتك على الواتساب يعني. ماشي مساء الورد يا جو، بسلم عليك كتير وكل سنه وانت طيب وبخير، وعيد سعيد على اسرتك كلها وانت طيبه يا مرات. هنفتقد وجودك بجد في الاجازه، ترجع بالسلامه. تسلمي لي والله يا مرات، ان شاء الله يكون اجازه سعيده علينا كلنا. تقولي العيد احلى حاجه فيه وجود بابا وماما والعيديه وريحه البسكويت والكحك بتاع ماما، كان حاجه تانية، والزينه والبلالين والبومب والصواريخ. الصواريخ اللي ما بقتش موجوده، اللي بحسها بقت ميس كاست في كل حاجه في مصر يعني، في كل ايام السنه كانت زمان في الوقت ده بس بتاع العيد. ايه اللي حصل؟ ماشي السلام عليكم يا يوسف، كل سنه طيب وعيد سعيد عليك وعلى الاهل وعلى مصر وعلى الامه العربيه والاسلاميه. حسام فاروق صباح الفل يا ريس، كل سنه وانت طيب. بيقول لي العيد هو صلاه العيد ورقاق بالشاي باللبن والفته وزيارات عائليه ولبس جديد ترمس ولب ومسرحيات المتزوجون والعيال كبرت، افلام ابي تبت شان على القناه الثانيه اللي الفيلم يبدا من الصبح، واخرج ارجع بعد المغرب الاقي لسه شغال، عيديه وكورنيش حاليا طبعا لاني في استراليا. صلاه العيد وتجمعات العيد مع الكوميونتي هي روح العيد. كل سنه وانت طيب يا حسام، ويا رب دايما كده تبقى مبسوط وتفتكر يعني، دايما تقعد تفتكر وتتفرج على المسرحيات وكمل يعني. طيب السلام عليكم، انا اسمي فرح محمد من اسكندريه. فرح مبدئيا عايز اسالك سؤال، انت ازاي خليتي الفونت بتاع المسج بولد كده؟ انت عملتيها ازاي؟ بس جدع والله. تقول لي انا اسمي فرح محمد من اسكندريه، اول حاجه حابه اقول لك يا جو اني بتفرج وبحب اتفرج على البرنامج بتاعك جدا لانك احلى جو تاني. شكرا والله. تاني حاجه عايز اقول لطنط مامه محمد ان انا بحبه قوي ومبسوطه جدا انها في حياتي، ربنا يديمك في حياتي. وعايز اقول لمحمد انا اسفه اني زعلتك كتير واني كنت بجرحك بكلامي اكتر من مره، وانت بتحملني وبرضه لسه بتحبني بتخاف عليا. شكرا لانك في حياتي، لانك دايما بتفرحني، ربنا يحميك ويحفظك وتخلص جيشك على خير وترجع لنا بالسلامه وبخير. فرح ان شاء الله توصل لهم، وكل سنه وانتم طيبين. وعم محمد يعني مشي الدنيا بقى خلاص، فرح قالت لك بتعتذر لك يعني على الهوا، ففك عم محمد، احنا داخلين على ايام مفترجه يعني وايام عيد وحركات، هترزعك دعوه في بلاش. اسمع مني، قول لنا بقى جونا وتعمل ايه في العيد ده؟ هقول لك كل حاجه يا ندى بس بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل، لسه معاكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعضينا. لسه بنتكلم عن العيد، قول لي ذكرياتك مع العيد، ايه اكتر حاجه بتحبها في العيد وايه هي المسرحيات؟ ده السؤال اللي ندى سالته لنا فعايزين كلنا نجاوب عليه. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته، لسه في يوسف بركات وبرنامج مش عادي.
1: جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مكملين مع بعض وبنتكلم عن العيد، حلقه العيد، لان الحلقه اللي قبل العيد قبل ما انا اخد الاجازه صراحه. فخلينا نقول ان النهارده الحلقه كلها عن العيد. قول لي بتحب تعمل ايه في العيد، عاده فضلت محتفظ بيها كل السنين دي، ايه هي المسرحيات المفضله؟ احنا طبعا كل المسرحيات بتاعتنا هنفضل نعيد ونزيد فيها عادي خالص، عارفين كل الاحداث، ولكن كل مره ما تفهمش ليه ما بتحسش ان انت بتركز على اللي هيجي بعد كده، المشهد اللي بعديه، كل مشهد انت بتعيش جواه، فده اللي بيخلينا نفضل نتفرج كل شويه على نفس المسرحيات، بحسها كده. فابعت لي على الواتساب على 0155955006 او كلمني على 38350022. ولو انت عمرك ما اتصلت، عمرك ما كلمت اي برنامج، عمرك ما بعت اي رساله لاي حد حاجات زي كده، يلا باشا جرب، ايه المشكله، يلا بينا ادينا بنلعب يعني. طيب خليني اقول هلو يا جو، عامل ايه النهارده، بتمنى يكون يومك حلو. شكرا ليك يا نعمه والله، اولا كنا فخورين بابن خالتنا امبارح بجد، تسلمي لي والله، دايما في نجاح. شكرا يا نعمه والله. ثانيا كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك. موضوع الحلقه ده مبهج وجميل، حسسني اني كبرت شويتين. انا صغيره كل يوم خروج، وانا صغيره كنت كل يوم خروج، سينما، ملاهي، فسح، لكن دلوقتي بحب ابقى في البيت ومع العيله وعيله العيله، قصدها في العيد بقى فاهمين، والوقت بتاع الصبح اللمه دي بتبقى حلوه قوي، لكن دلوقتي وقت العيد الدنيا بتبقى زحمه جدا ان الواحد يخرج زي ما كان صغير. بس بخرج في العيد بعد العيد عادي، ولازم يبقى فيه عيديه، ازاي عيد من غير عيديه؟ صح يا نعمه جدا، عندك حق. طيب مين تاني؟ مش عادي، مسا يا جو، كل سنه وانتم طيبين. مصر والعيد، اختي لسه مخلفه يونس، الحمد لله على سلامتها. انس من امريكا، اهلا وسهلا عم انس، يعني الف سلامه. بيتقال ايه في الحاجات دي؟ يا نهار ابيض، عارفين لما حد بيرد على حاجات غلط. الحمد لله على سلامه اختك يا انس، وربنا يخلي لكم يونس كده ويتربى في عزكم. قلتها صح والله. طيب حلو، كل سنه وانتم طيبين يا عم انس، انت والاسره الكريمه والعائله الكريمه. والله يا جو، بالنسبه للعيد والعيديه، انا باخد عيديه في عيد الفطر وعيد الاضحى. وفاكره زمان لما كنا صغيرين كان ابويا الله يرحمه بالنسبه له اني اخد العيديه شيء مقدس غير اخواتي الاولاد، عشان انا بنت وحيده على 5 اولاد، فكان الله يرحمه دايما بيميزني في الموضوع بتاع العيديه ده. كنا دايما بنستنى في فيلم الهندي اللي كان بيجي على القناة التانية، ودلوقتي بقى المسرحيات، مسرحية العيال كبرت، شارع محمد علي، مدرسة المشاغبين، مسرحية الزعيم، وعلشان خاطر عيونك. ربنا يرحم والدك يا نورة، وكل اللي انت قلتيه ده ذكرياتنا تقريبا كلنا يا جماعة متصلة ببعض، كلنا تقريبا كان عندنا نفس الحاجات. طيب بنتي مش راضية تنامي الا لما تسمعك يا جو، بتقولك كل سنة وانت طيب. هي عندها 5 سنين، اسمها هناء إيهاب، منور الدنيا يا هاب مبدئيا. وازيك يا هناء، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانت طيب يا هاب، وربنا يخليها لك. ماشي يا عم حسام، خلاص قال لي ازاي اخلي التكست بولد في الواتساب في المسجز. انا كنت بالمناسبه، انا لما شفت اللي انتوا قلتوه، انا اكتشفت ان انا كنت عارف حاجه زي دي، بس كانت مين اللي بعتها؟ كانت رساله طويله، فاهم يعني، كانت رساله كبيره جدا فكلها بولد، فتحس اللحظه كده اللي هو انت كتبتي كل ده بولد، جامد والله. هاي جو، كل عام وانت بخير، الاغنيه حلوه قوي، ممكن نصر وياسين مبسوطين بيها قوي. كل سنه وانتم طيبين، ازيك يا زينب، سلام لطه ونصر الدين وياسين، هذه الاسره الكريمه التي تترعرع في هذا البرنامج. فكل سنه وانتم طيبين كلكم يا رب. وهشغل لكم الاغنيه اللي انتم بتحبوها بالمناسبه، مش انسى، بس ممكن الساعه الثانيه يعني. ازيك، عامل ايه؟ انا عادل محمد، كل سنه وانت طيب. ان شاء الله فرح اخويا يوم 29/5، مستنيك تنورنا. عايز اغنيه شيرين عبد الوهاب الجديده، الف مبروك يا صديقي، الف مبروك يا عادل، ربنا يتمم لاخوك على خير وتفرحوا بيه كده دايما يا رب. طيب مين تاني؟ ماجي بتقولي العيال كبرت اساسي طبعا ومتزوجون قبل ما يروحوا الفيلا، وفي مسرحيه حلوه قوي اسمها حكيم عيون، ما بتجيش كتير بس تحفه وايقونه الالفينات. كده اوكي، انا كده اوكي، دي كنت بحبها وانا صغير، نظرا ان خالتي الصغيره خالص، اصغر خالاتي، كانت بتفرجنا عليها، واحنا كنا ايه، الله المسرحيه دي جامده قوي، فيها افيهات جامده جدا وحركات وحاجات كده. بس لما بدات اكبر شويه ما اتفرجش عليها خالص لما كبرت، يعني خلينا نقول اخر مره اتفرجت عليها مثلا كان 13 14 سنه مثلا. من الوقت ده ما كل ما تيجي ما بحبش اتفرج عليها، لاني حاسس والله اعلم ممكن ما اعرفش ما بشوفهاش بنفس الطريقه اللي كنت بشوفها بيها زمان. بتكلم معاكم بصراحه يعني. فسايبها سايب محتفظ بيها كده في دماغي في ذكرياتي بالذكرى الجميله اللي هي ايه، لا كانت بتضحكني جدا وحاجات كده. بالنسبه لمسرحيه المتزوجون انا متفق معاك في الحته بتاعت الفيلا دي، ما اعرفش ليه بس في اعمال كده بنتفرج عليها سواء مسلسلات او افلام او مسرحيات بتحس ان في حته كده في العمل بتغير. انا في حاجه في دماغي بس مش فاكرها، كان في فيلم تقريبا كان في فيلم في دماغي لما افتكر هقوله لكم. كان في حته كده برضه هيتغير، حصل حاجه تغير الاحداث خالص برضه تحس ان العمل وقف. تقريبا لا مش العيال كبرت، مش العيال كبرت، لا العيال كبرت لحد ما هم صالحوا باباهم وقعدوا يغنوا والحاجات دي المسرحيه كلها تمام. هفتكر اسم الاغنيه واقول لكم، ولكن خلينا دلوقتي نستقبل مكالمه ومعايا جنى. الو الو ازيك يا جنى؟
1: الحمد لله.
0: كل سنه وانت طيبه.
1: وانت طيب
0: جدا. عامله ايه؟
1: الحمد لله.
0: بتحب العيد الحمد لله، بتحب العيد الكبير اكتر ولا العيد الصغير؟ طبعا هي اعيادنا كلها وحاجات مقدسه وبنحب كل الاعياد، بس بيبقى دايما في واحنا صغيرين كان في قلوبنا كده بنميل لعيد معين، فبتحبي انهي عيد اكتر؟
1: هو انا بحب العيد الصغير اكتر، لان انا العيد الكبير عيد لحم وانا مش بحب اللحمه بصراحه.
0: ما بتاكليش لحمه خالص؟
1: ما باكلهاش خالص، بعرف من المسافر اي حاجه في ليها علاقه باللحمه ما بحبهاش بصراحه.
0: ما بتاكليش بفتيك
1: ولا اي حاجه؟ اي حاجه لها علاقه باللحمه لا، انا ممكن اكل فراخ بس لكن اللحمه لا.
0: ماشي، فانت بتحب العيد الصغير من وانت صغيره؟ عشان
1: انا بحب العيد الكبير عشان يوم عرفه وكده.
0: بالظبط، بقى لما كبرنا بقى واستوعبنا اكتر واهميه العيد والحاجات دي.
1: انا صغيره وانا بحب برضه العيد الكبير عشان يوم عرفه، لكن حته اللحمه والكلام ده انا مش كده كده مش بحب اللحمه، يعني مش من عشاق اللحمه.
0: كويس قوي. طيب لو هتقولي لنا ثلاث مسرحيات بتحبيهم ورتبهم لي من الاحلى للاقل حلاوه.
1: يعني
0: واحد اتنين تلاته. واحد دي اكتر واحده انت بتحبيها جدا، لو اشتغلت دلوقتي هتقفل المكالمة وتجري.
1: لا لا لا لا.
0: ماشي قولي لي ايه رقم واحد؟
1: هي في مساحة انت اسألها دلوقتي اللي هي اكيد اوكي اكيد، هي
0: كده اوكي
1: كده اوكي.
0: ايوه كده اوكي. تلاقينا انا قلتها بالغلط. بس هي كده اوكي.
1: ايوه
0: ماشي.
1: هي دي انا اساسا وانا صغيرة ما كنتش بتفرج عليها خالص، كنت ممكن بشوف مشاهد منها يعني كنت دايما بقلب مثلا على تيك توك او اي سوشيال ميديا يعني. كنت ساعات بلاقي افيهات منها.
0: ده ثانية
1: واحدة. لا مش صغيرة.
0: وانتي صغيرة؟
1: لا الفترة دي. لا
0: ايوه لسه راح اقول صغيرة وتيك توك.
1: لا ما كانش فيه تيك توك.
0: بالظبط.
1: ايوه لا مش الفترة دي سوري.
0: ايوه
1: كنت بقلب فبلاقي افيهات منها كتير اللي هي بتاعت منى زكي ومش عارفة البنات التانية دي.
0: ايوه
1: مش عارفة اسمه بصراحة
0: مين. هو كان هاني رمزي، شريف منير، منى زكي، ياسمين عبد العزيز.
1: هو اعتقد شريف منير ده اللي هو كان طالع اللي هو اللي هو كان مش عارف مش فاكره كان اسمه.
0: ماشي هو كان هاني رمزي واحمد السقا دايما بيتكلموا مع بعض كده، وشريف منير التال. ايه
1: هو شيبه هو شريف
0: شريف منير.
1: يبقى هو ده.
0: ماشي
1: فهو ده كان طالع كان طالع له افيهات كتير قوي الفتره دي. هو منى زكي
0: مثلا
1: اللي كان مع بعض ده كان
0: ايوه اللي هي بتاعت
1: الفتره دي.
0: انا عايز اغني سعيده كش
1: ايوه.
0: طبعا يا جماعه النهارده الحلقه دي عبثيه جدا بس عشان بنفتكر ذكرياتنا، فماشي كملي.
1: ايوه هو ده المشهد ده اللي خلاني ان انا اتحمس ان انا اتفرج على المسرحيه.
0: فاكره الافيه بتاع داري اللي في ده كان بيقتلني وانا صغير. داري هو ايه ده اللي داري؟ ايوه صح ديلك. ايوه ماشي كملي. فانت كنت بتتفرجي على اللقطات دي بس ما كنتش اتفرجتي على المسرحيه كلها وانت صغيره؟
1: لا لا لا.
0: طب قررتي تتفرجي عليها كامله بقى؟
1: انا عمري ما اتفرجت عليها كامله.
0: طب العيد ده
1: بقلب مثلا على التلفزيون ولا حاجه كنت بلاقيها مثلا بالصدفه الاقيها اما في نصها.
0: صح ماشي. طب اتفرجي عليها
1: الاقيها سبحان الله سبحان الله الاقي المشهد ده اللي هو لسه هيبدا.
0: هو دايما تحسيها بتبقى في الحته دي يا اما الحته اللي كان مفتاح هاني رمزي ولا كان مفتاح ده كان احمد السقا هو كان المهم هاني رمزي
1: لا مفتاح ده كان احمد السقا
0: هاني رمزي كان اسمه بروتا افتكرت كان اسمه بروتا افتكرت
1: هو اول ما اتولد
0: ايوه بروتا. ايوه بالظبط ايه ده بروتا. فمن هنا بقى اسمي بروتا. ايوه صح ماشي. طب ما تتفرجي العيد ده عليها كامله ايه رايك؟
1: هحاول ان انا المشكله ان انا مش بي لان هم
0: موجود على البلاتفورمز على فكره معرفش ايه بلاتفورم
1: بتفرج على المسرحيات على النت.
0: ماشي
1: لو بحبها تبقى على التلفزيون فطبعا في التلفزيون بتيجي على مثلا روتانا دايما كنت بلاقي على روتانا كلاسيك.
0: ايوه
1: روتانا كلاسيك ما بتجيبش معاد مسرحيه معينه.
0: اوكي انت بتفتحي دايما تلاقي الحاجه شغاله
1: خلاص.
0: طيب ماشي. المسرحية التانية انت كده قلنا الاولى كده اوكي،
1: دي كده اوكي، دي ممكن تبقى اول واحدة.
0: بس انت ما شفت، ماشي على اللي انت شفتيه اتبسطتي يعني منها فهتحطيها في المرتبة الاولى؟ طيب ايه التانية؟
1: عشان حاساها كوميديا، وبعدين انا بحب اي فيلم او اي مسرحية احب الاجواء اللي هي المنورة دي.
0: المسرحيات الجديدة اللي اتصورت جديد؟
1: ايوه. لا اللي هي الاجواء المشكله في حاجات اللي هي يعتبر، هو يعتبر فعلا كل اللي اتصور الجديد هو الاجواء المنوره دي.
0: انت قصدك الاضاءه والديكور معاملين؟ فهمت.
1: الديكورات اللي هي اللي تبقى لو مبشره كده.
0: فاهم فاهم. هي فعلا مسرحيه كده وكيف فيها الوان كتير. ايوه ايوه.
1: بحب الحاجه دي.
0: ماشي. طب المسرحيات، طب المسرحيات الثانيه، الوقت بيجري مننا.
1: ماشي. المسرحية التانية كانت اسمها الجوكر بتاعت محمد صبحي، انت عارفة ممكن هي
0: طبعا طبعا طبعا.
1: كان اكتر مشهد بحبه بتاع عم ايوب،
0: بتاع عم ايوب بالظبط، لما كان بيقع من على العصاية. طبعا طبعا.
1: وكل ما يمشي خطوتين قام راجع.
0: ايوه ايوه ايوه راح راجع تاني. احنا كنا احنا كنا بنعيش معاه في المسرحية.
1: انا بحبها جدا المسرحية دي.
0: صح صح. طيب ماشي. الله جوكر فكرتيني. طيب المسرحية التالتة.
1: المسرحية التالتة ممكن مسرحية الواد سيد الشغال.
0: الواد سيد الشغال حلو قوي، وحاجات كتيرة خرج من
1: كلها ليها مشاهد، بس كده اللي هو فاهم انا حطها في المركز الاخير لان ليها مشاهد برضو مش كتير حلوة يعني.
0: في المشهد بتاع لما كانوا الواد سيد الشغال، صح اللي انا انا بقى لحسن الخبط لان في كذا واحدة شبه بقى. انا اللي كنت هقوله ده تقريبا الزعيم. فكريني الواد سيد الشغال لما كان معاهم،
1: لما كان شغال عندهم
0: في الفيلا وبعدين
1: بتاعهم.
0: امال الزعيم كانت انهي؟
1: لا الزعيم دي كان هو طالع، انا ما اتفرجتش عليها بس شفت لها مشهد ان هو كان طالع بقى اللي هو كاريزما قوي مش عارف ايه وكده بتشتغل عنده.
0: انا الزعيم. ايوه ايوه ماشي ماشي تقريبا صح صح. ولا انا لو اتلخبطت يا جماعه عادي يعني فكروني مثلا، بلاش تبقوا حادين معايا.
1: مشهد المطبخ.
0: ايوه ايوه
1: كان في المطبخ وكده.
0: ايوه ماشي ماشي جمعت، بدات اجمع. انا انبسطت بمكالمتك يا جنى جدا.
1: انا كمان عموما انا حاسه ان حضرتك تعبان فالف سلامه عليك.
0: لا لا الله يسلمك. لا مش تعبان بس مرهق سك. بس لا فايق معاكم فايق معاكم.
1: ايوه انا لحظه.
0: كويس قوي
1: والله. انا النهارده والله تعبانه جدا وحاسه يومي كان طويل جدا،
0: ألف
1: بس قلت لازم برضو اكلم جو قبل ما انام.
0: تسلمي لي والله، وشكرا ليك على المكالمه دي وحلوه جدا، وكل سنه وانت طيبه. وحاولي تتفرجي على مسرحيه كده اوكي كامله بقى المره دي عشان تيجي لنا بعد العيد تقولي لنا شعورك وايه المشاهد اللي انت بقى، عشان احنا كلنا عشنا حاجه انت لسه ما عشتهاش. فتعالي نرجع.
1: بخرج في العيد على فكره
0: برضه. بتحبي ما بتحبيش تقعدي في العيد؟
1: لا.
0: ماشي اوكي براحتك اتبسطي.
1: ماشي
0: ماشي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. باي
1: باي.
0: والله يعني مكالمه جميله. طيب خليكم معانا لسه ما تروحوش في اي حته. حاسس ان الرسائل بدات تزيد، فتقريبا انا قلت معلومه غلط في مسرحيه منهم، بس تمام انتوا اخواتي عادي بتصلحوا، بنصلح كلنا الدنيا مع بعض. طيب خليكم معانا ما تروحوش في اي حته، لسه معاكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نطلع فاصل ونرجع تاني. خليكم معانا بس كده.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

اجمل 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ولسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض وبندخل مع بعض الساعة الثانية. وخليني اقول لكم رقم الواتساب هو 015-5955-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. وخليني اقول لكم او افكركم ان احنا بنتكلم عن العيد، بما اننا خلاص على بعد يومين من العيد. كل سنة وانتم طيبين جميعا. فتعالى نفتكر مع بعض ايه هي اكتر لقطات كنا بنحبها في العيد، ايه هي المسرحيات اللي كنا بنحبها في العيد، ايه الخروجات او نوعية الخروجات اللي كنت بتحبوها في العيد. فشاركنا قول لنا، تعالى نشوف بقى مين بيقول ايه. هبة بتقول لي احلى صباح واحلى جو، كل سنة وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى حبايبك يا رب، وانت طيبة يا رب يا هبة. تقول لي العيد يعني مسرحية العيال كبرت وطبق الترمس ونفكس الخروجات. احب اوجه رساله لماما، كل سنه وانت طيبه يا ست الكل، وكل عيد وانت عيدي، كل سنه وانتم طيبين جميعا وربنا يخليها لك يا رب. مين تاني؟ ازيك يا جو، عامل ايه؟ وحشنا والله البرنامج الجميل بتاعك، وعايزه اغنيه عمرو دياب مكانك في قلبي، عشان بعت لك المره اللي فاتت وقلت لي شغلناها، المره دي انا بعت لك قبل ما تشغلوها. طيب ماشي، ده ياسين عمرو. كل سنة وانت طيب يا عم ياسين، وحاضر هشغلها لك هي الأغنية الجاية معانا إن شاء الله. طيب للأسف أنا هقضي العيد مذاكرة لأني في ثالثة ثانوي، وما بقاش عندي وقت على الامتحانات، بس ما يمنعش إني برضو أتفرج على المسرحيات وأخرج وأتفسح. ما بص يا ندى، زي ما انت كاتبه ندوش وحركات، فبص يا ندوش، انت عندك امتحانات والامتحانات قربت وحركات كده، افصلي يوم يومين كده في العيد، حس ان انت دخلتي على العيد وحركات. ان شاء الله تكون فتره الامتحانات اللي جايه دي تعدي عليكي بخير، ويا رب تنجحي كده وتتبسطي، تتفرجي على مسرحياتك، تفسحي شويه وبعدين وافصلي، يعني افصلي شويه يوم يومين مش هيحصل حاجه يعني، وبعدين نكملي بقى يعني، ارجعي تاني. طيب في افلام كده بحس ان بدايتهم احسن من لما بندخل في الاحداث، يعني فول الصين العظيم حلو قوي قبل ما محي يسافر. يا راجل لا، انا كنت بقول برضه عشان تفهموا، يا راجل لا، دي ماجي، ما انت يا ماجي برضه مغيره لي صوره الواتساب وحط حاجات غريب. ماشي ماجي، انت صح في المبدا اللي انا قلته، اللي هو ايه، بقول لكم في شويه مسرحيات او شويه افلام تحسوا ان الفيلم حلو لحد حته معينه، الباقي حلو برضه ما اختلفناش، بس تحس اللي هو ايه، لا انا كنت مسحول هنا اكتر، كنت افتكرت على فكره، كنت قلت لكم انا هفتكر ايه العمل اللي انا كنت متفرج عليه وبحب قبل حته معينه، بس تصدقوا لا مش ده برضه، لان انا كنت اقول المتزوجون وده اللي اصلا خلاني افتكر، بس لا المتزوجون برضه فيها الحته اللي هم لما بقوا اغنياء دي وراحوا فيلا كده، فماشي لا هجمع لسه ما افتكرتش العمل. طيب بتقول لي بقى ايه ماجي، بتقول لي في افلام بحس ان بدايتهم زي فول الصين العظيم، بدايتهم كانت احسن لما بندخل من الاحداث، وحراميه في تايلاند برضو، الفيلمين دول بالنسبه لي بيخلصوا بمجرد ما بيسافروا. ماشي دي وجهه نظرك وتحترم يا ماجي. انا بحب مسرحيه سك على بناتك جدا، بتموتني بجد، والزعيم، وطبعا العيال كبرت دي اساسي في كل عيد، بس خصوصا في العيد الصغير اكتر، مع الكحك والبسكوت والشاي باللبن الصبح، الجوكر وشارع محمد علي، ما تعرفش ايه السر بجد ان المسرحيات دي كنا بنتفرج عليها واحنا صغيرين ولحد دلوقتي بتبقى بنفس الروح ونفس الضحك كل مره. اتفق معاكي 100%. مسرحيه تخاريف يا جماعه، مسرحيه حكيم عيون، صح كان اسمها حكيم عيون، وفي مسرحيه بتاعت يا الهي الذاكره صعبه، علاء ولي الدين كان عامل انهي مسرحيه، انا نسيت المسرحيه يا جماعه بتاعت علاء ولي الدين، تقريبا هي حكيم عيون صح، وشارع محمد علي، كان في ايه تاني، كان في مسرحيه تقريبا هي الا الا الا ايه ألا هي الا باندا، افتكرت الا باندا برضو بحبها قوي. السلام عليكم، اول مره اشارك معاك، بس في واحده بحبها قوي اسمها فرح متابعاك، ده محمد وصل يا جماعه صح ولا مين ولا اروح في داهيه. بتقول انها ماشي، بتقول لي بحبها قوي اسمها فرح متابعاك، كنت عايز اقول لها انها اغلى حد في حياتي، وعايز كل اللي متابعك يدعي لها عشان هي تعبانه. السلام عليكم، انا اول مره اشارك معاك، او ماشي هو بيعيد نفس التجربه. طيب مش عارف هو مش كاتب اسمه، بس لو انت برضو انت في الجيش يا معلم، طب قول لنا، لان برضو ماشي، بس الف سلامة على فرح عموما، لو هي فرح اللي كانت بعتت لنا من شوية، ولو انت اسمك محمد فيبقى احنا وصلنا يعني، بلاش تسيبونا كده متعلقين. طيب تعالى يا جو، نظرا طب استنوا مها يعني جنبها اشتاجات كتيرة، ومها من الرياض سابقا، مصر حاليا، مها اللي بقت جدة، الحاجات دي كلها. بتقول لي والله يا جو ذكرياتي مع العيد، الناس مع أغنية أم كلثوم يا ليلة العيد، ومع بابا وماما الله يرحمهم، ونسهر للصبح طبعا، بنبقى صايمين وقفة عرفات، ونفضل نكبر لحد صلاة العيد، ونرجع ماما تكون محضرة الرقبة، رقبة الخروف، ايه مش عارف ده ايه ماشي والفته والنمله لحد ما نتغدى باللحمه المفرومه فته تاني وتاني يوم نشوي الريش ده لو مفيش ذبح. الله يا جو رجعتنا لاحلى ايام بجد انت برنامجك في حته تانية اسمع على مسمى مش عادي شكرا يا مها جدا. تقول انا كنت بحب المشهد بتاع هاني رمزي واحمد السقا باتنين تلاتة زوقيني يا ماما انت ما عندكش خلفيه ايوه صح كده في مسرحيه كده اوكي. وبحب حكيم عيون قوي يا جو انا بحب مسرحيه اخويا هايس وانا لايس وفارس ايه انا بقى ايه الذاكره لا مش الذاكره بقى الجهل بقى هيظهر دلوقتي. حكيم عيون ولا باندا ايوه هي مها بتقول لي حكيم عيون ولا باندا وفي حاجه انت كاتباها يا مها جنبها انا هايس هايس وانا لايس يا اخويا هايس وانا لايس مش عارف ايه هي طبعا العيال كبرت مها مصر بتقول لي تعالى جو نظرا اني ما طبختش بنتي عايده بنتي عايزه ادعي لها كانت عندها امتحان تاني تانية فاشن جابت لي سوشي وهي جايه عايز اشكرها من خلال برنامجك يا جو تعالى نقنق معايا معلم والله الف هنا بتفرج اهو ده دي صوره فيها سوشي وبالف هنا الف هنا يا مها بس انا بصراحه ماليش خالص في السمك والاسماك والحاجات دي مش هندخل الخناقه دي دلوقتي عشان انتوا كل مره يعني متفقين ضمنيا مع الحاجه في البيت ان انتوا تقنعوني ولكن ايه قلت لكم هيبقى في فرصه ان شاء الله هدي له فرصه يعني. طيب السلام عليكم هيا يوسف اخبارك ايه انا فريده من اسيوط ممكن نصيحه يوسف استنوا بقى نوطي الصوت عشان هنعمل صوت الجد دلوقتي عامل ايه لو علاقه فشلت بسبب الطرف الثالث بينا برغم ما وضح ليش ونهى كل حاجه بينا بعد سنتين ونص وكنا بنحب بعض بجد وبيخاف عليا نصيحه يوسف انسى ايه انسى يا طلعت فكرني ويرجع مش فاهم دي بس هي بتقول لي طلع مش عارف في نفس الوقت انا صحتي تعبت من اللي حصل الرساله دي كانت الجمعه انت بعتيها لي تقريبا في الحلقه ولا انت بعتها يوسف مين مش عارف بس الرساله دي قديمه انت النهارده بتقولي هاي يوسف اخبارك بس فانا قريت الرساله اللي فاتت افتكرتها بتاعت النهارده طب انتوا اتصلحتوا ولا وصلتوا لايه قولي لي مين تاني بحبك قوي شكرا جدا ده رقم اخره 755 شكرا شكرا كل سنه وانت طيبه او انت طيب كنت بستنى العيد وانا صغير يا جو عشان اخد العيديه ولازم تكون فلوس جديده بحب مسرحيات المتزوجون وسك على بناتك وريا وسكينه ده حماده المصري جدع طب قول لي اكتر قول لي ايه هي الحاجات اللي بتفتكرها اول ما بقول لكم العيد يا جماعه ايه اللي بتفتكروه اول حاجه وحاولوا شويه تشيلوا الحاجات اللي قلناها يعني تعالوا نجرب نحفر اكتر في مخنا نشوف ايه اكتر حاجه تاني يعني مساء الخير عليك يا جو بمسي عليك انا لولو ولاء هشام وبمسي على اخواتي البنات ايمان واميره والاء كل سنة وانت طيب وكل المستمعين حابة اسمع عمرو دياب حاضر هنشغل عمرو دياب مكانك في قلبي كانت اتطلبت من ياسين من شوية تقريبا ايوه تقولي بالنسبة للمسرحيات بحب شاهد ما شافش حاجة والعيال كبرت جدعة شاهد ما شافش حاجة ايه برضو اتضافت لنا رايا وسكينة مسرحية رايا وسكينة طبعا عظيمة سيدة الجميلة طبعا الزعيم وشكرا ليك يا جو انك قريت رسالتي بالنسبة للخروج بحب اقعد في البيت بالبيجامة الجديدة يعني ما بتخرجيش بتقعدي في البيت يعني حزب البيت زي ما احنا كده ايه متفقين مع بعضينا جدع والله طيب كل سنه وانت طيب يا جو انا عزت كل سنه وانت طيب يا صديقي كل سنه وانت طيب وكل اسرتك بخير ماشي صباح الاعياد استنى بقى الرساله دي طويله قوي صباح الاعياد على كل الاصدقاء اكيد كل مشاوير وفسح زمان اتغيرت او بمعنى اصح اتلغت كنا زمان الهدوم الجديده تفضل متعلقه على الدولاب من بره بنتفرج عليها والحذاء الجديد مستنيين الصبح يجي بس بعد صلاه العيد ودي الحمد لله لسه موجوده نفطر ونستنى العيديه ودي للاسف مش موجوده بس احنا اللي بندفعها ما انت كبرت طب ما انت ليه حسستني ان العالم اتغير ما انت كبرت ما بقتش بتاخد عيديه خلاص يا حبيبي مين ده استنى نشوف اسمك بس مستر مصطفى مستر مصطفى منور الدنيا يا مستر مصطفى طيب بيقول لي ايه تاني بيقول لي من 10 الصبح نبدا في لبس هدوم العيد وخروجات على قدنا حديقه الحيوانات احدث الافلام ننزل ناكل كشري نركب مركب الاتوبيس النهري من ذكريات المسرحيات والافلام صغير على الحب عائله زيزي السفيره عزيزه امبراطوريه ميم مسرحيه رايا وسكينه الجوكر انها حقا عائله محترمه شارع محمد علي الا باندا العيال كبرت الدلوعه كنا بنتكلم على المسرحيات والافلام كان المفروض نشغل اغاني منها ولو بقى ممكن اغنيه شاديه من رايا وسكينه بص معظم الحاجات دي هحاول اشوفها خلال الحلقه بس لو ما حصلش كده فحقك عليا يا مستر مصطفى معلش يا جو حابب اجدد رسالتي طيب ماشي احنا نعمل ايه نقرا رساله فرح تاني فرح محمد من اسكندريه اول حاجه حابب اقول لك يا جو اني بحب اتفرج على البرنامج بتاعك جدا ماشي تقريبا بقى عايز الحته اللي ليها علاقه بحبيبها فخلينا نخش على الحته اللي ليها علاقه بحبيبها على طول ثانيه واحده نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده بالظبط كده طيب بتقول احلى تاني حاجه عايز اقول لطنط مامه محمد ان انا بحبه قوي ومبسوطه جدا انها في حياتي، ربنا يديمك في حياتي. وعايز اقول لمحمد انا اسفه اني زعلتك كتير واني كنت بجرحك بكلامي اكتر من مره، وانت بتتحملني وبرضه لسه بتحبني وبتخاف عليا. شكرا لانك في حياتي، لانك دايما بتفرحني. ربنا يحميك ويحفظك وتخلص جيشك على خير وترجع لنا بخير وسلامه. دي فرح قريتها تاني، فرح يا رب تكوني مبسوطه. يا عامل ايه، كل سنه وانتم طيبين. دي مارينا جمال، ازيك يا مارينا، بتقول لي العيد ما ينفعش من غير مسرحيه العيال كبرت. طيب بما اننا لسه قاعدين بنفتكر مع بعض احداث العيد وحاجات كده، خلينا نطلع فاصل نشغل مكانك في قلبي لعمرو دياب، لان طلبت وكذا حد طلب عمرو دياب، فمكانك في قلبي ايه هي اللي هتشتغل. خلينا دلوقتي ايوه نحطها كده، نعمل كده. لسه في يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعض. رقم الواتساب 015-595-1006. خليكم معانا، لسه تسمعوا برنامج مش عادي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الفنان مؤمن الحناوي.
1: معكم مؤمن هولندا بس الدنيا ما عنده.
0: في كفاية كده مع خالد جواد.
1: واقف بقى من المول بطولي لقيت 8 من نوع الإنسان معرفتش أفلبس دماغي منهم.
0: يوم الاثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كبت حلوة باشا، كبت زي الفل، محدش كل منها هوا باشا. هي مش بلدي بس أنا معايا تصريح من الوزارة، كان معاه دلوقتي مش عارف اتسرق منه في الاوتوبيس وانا جاي ولا ايه. بعدين يا باشا تتقتل ما ماتش من الكبده، يعني الغيب ب 12 جنيه يا باشا، خلي الفقير ياكل ومعلق بيها ورقه وانا بشتري بالغالي يا باشا، لحتى الملك بيجي ياكل عندي.
0: الفنان مؤمن الحناوي في كفايه كده مع خالد جواد يوم الاثنين من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
5: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد، حلوة أبو عبد الله.

Zafer

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنفوق مع بعضينا لان احنا بنتكلم عن العيد، وطالما بنتكلم عن العيد يعني في فرحه، يعني في ايام واجازه. اللي كان شغال كتير ربنا يطول في عمر الاسبوع او الكام يوم بتوع الاجازه، اللي كان بيدرس فما بيصدق يتلكك عشان يوقف دراسه ويهزر ويلعب وحركات كتير. خلينا نقول العيد مناسبه لكل الفئات، ايا كان انت بتشتغل بتدرس ايا كان انت بتعمل ايه، هو دايما بيبقى التلكيكه اللي احنا هنخرج بيها من اي ضغط في الشغل او في حياه مستمره روتينيه وحاجات كده. بيجي العيد يخلينا ايه، يخلينا نتبسط. فخليني اسلم على الناس او اشوف الرسائل برضو اللي بتبعت على 0-15-59-55-1006. مين بيقول ايه؟ شاهد ما شافش حاجه برضو بعد المحاكمه، الأداء ما بقاش أحسن حاجة، ده دكتور محمد عادل. ماشي، بيبدأ بقى إيه ده الرد بتاع إن في شوية أعمال بتحسوا شوية، مسلسلات أو مسرحيات أو أفلام، تحس شوية إن في حتة معينة كده إحنا بنوقف فيها أو بنشوف إن إحنا لأ إحنا كنا بنضحك لحد الحتة المعينة دي. فكان الشاهد أو المثال مسرحيات المتزوجون، ناس كتيرة اتفقت معايا بسبب الرسالة اللي اتبعتت برضو، مش فاكر مين بصراحة، كانت بتقول أو كان بيقول ان الحد الحته اللي كانوا بيبقوا اغنياء فيها في مسرحيات المتزوجون دي احنا كنا بنتفرج ومبسوطين وحافظين الحته دي وبتاع، تيجي الحته بقى بتاعه الاغنياء دي فيها حاجات طبعا بتضحك وحاجات كده بس مش زي اللي قبلها. فده اللي بقى ايه عشان تفهموا، احنا لما بنيجي نقول لحد الحته المعينه، لو انت لسه بتسمعنا دلوقتي او لسه فاتح الراديو فاحب اقول لك احنا ليه بنقول الحته دي. طيب ازيك يا جو، كل سنه وانت طيب. دي مروه الغزالي، ازيك يا مروه، بتقول لي انا اكتر مسرحيات بحبها هي تخاريف والهمجي لمحمد صبحي والعيال كبرت بالترتيب ده، بالذات الجوكر مشهد المساواة. ماشي، مش عارف فاكره ولا لا، مش فاكره مش عارف ليه، بس لما كان محمد صبحي ست وراجل في نفس الوقت. طبعا ايوه روج صح، ولا دي كانت مسرحية تانية انا فاكر، وبيزعب بصوت الراجل وتنادي جوزها يقول مرسي. ايوه لا ايوه انا فاكر صح، واصلا كل المسرحية دي تحفة. ايوه قصدك مسرحية تخاريف، هي كتبت اهو، انا فعلا عمال اقول الجوكر والحتة دي، لا صح ايوه تخاريف، مسرحية تخاريف فعلا فاكرها طبعا. ازيك يا جو عامل ايه، لسه فاتح دلوقتي الكلام على ايه؟ العيد يا جو، كل سنه وانت طيب. الاول العيد دايما بيكون بكون شغال، كان عندي مكتبه فلعب الاطفال وببيع في المكتبه كل عيد، ولما سافرت بقيت شغال برده في العيد يا جو. ربنا يوفقك يا عبد والله، يا عبد الرحمن عويس صديقنا، خليك يا باشا قدها، انت قدها، وايه ان شاء الله كل الايام اللي انت بتشتغل فيها وبتتعب دي ان شاء الله تجني ثمارها بعدين وترتاح بقى براحتك خالص وبتاع. طيب كان في مسرحيه حزمني يعني نسيتوها، ده محمود كمال بيفكرنا. ماشي قول لي تاني، قولوا الحاجات اللي احنا نفتكرها لو احنا ناسيين حاجه حزمنيها. طبعا سال وردي والياسمين، تحياتي من اسكندريه العجمي لهانوفيل، كل سنه وانت طيب، ادعوا لي حل ربنا يحافظ عليك، تعالى عندي العجمي، تحياتي من اسكندريه شوقي صبحي بمناسبه عيد الاضحى، اعاده الله علينا باليمن والبركات. كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الاضحى حبيبي عم شوقي، وصلت خلاص، انت قلت لي كل سنه وانت طيب بكل اللغات، كل سنه وانت طيب يا كبير. طيب كل سنه وانت طيب يا جو، عيد سعيد عليك يا رب، انا بحب قوي ليله العيد اكتر من العيد نفسه، بحب ريحه الهدوم الجديده والبيجاما وفرحه الفلوس الجديده وفطار الصبح وصلاه العيد قوي، انا كمان مفتقده اجواء العيد لاني متغربه فالاعياد بتاثر فيا قوي، بحب اتفرج على مسرحيات ريا وسكينه قوي. كل سنه وانت طيبه يا سلمى، وان شاء الله ترجعي وسط اهلك وحبايبك هنا في مصر في اجازات وحركات كده وحلو. بس عندي سؤال بالنسبه لفكره البيجاما، ماشي انا عارف الناس كتيره لسه بتعمل ومحتفظه بالطقس بتاعها ان انا هجيب بيجامه العيد دي، بس انت لسه بتعملي ده في فكره ان الهدوم الجديده والحركات دي، ولا صباح الفل بنجيب قبلها بحبه عشان الزحمه؟ برضه هفكركم حاجه، في حته كده احنا برضو نظرا اخواتي اللي يعني الناس اللي بتسمعني دلوقتي ما بيحبوش ينزلوا في العيد عشان الزحمه، عندنا طقوس بالمناسبه، احنا بنعمل حاجات معينه، لو هننزل نجيب هدوم ماشي عشان العيد او ماشي دخلت الصيف والحاجات دي كلها، فبنبدا نعمل ده قبلها بشويه، فمن شهر فات كل حاجه جت، لبس العيد اللي هو بالمناسبه اللبس الجديد عموما بتاع الصيف والحاجات دي، فهو ميكس كام حاجه كده مع بعضيها، ايا كان بقى هدوم عموما جديده، اي تفاصيل او اي حاجات ليها علاقه بالتعامل مع المحلات والشراء والشوبينج والحاجات دي او الاحتكاك بالبشر عموما ومتعلق بالعيد يحصل قبلها، نجيب اللب والترمس والسوداني من قبلها. سمعني يا حجه عشان ما تجيليش بس ليله الوقف وانا واقف مع اصحابي وقاعد مع اصحابي تقولي يوسف روح هات لنا اللب. وبتتكلم بقى بالصيغه بتاعت اللي فيها صعبانيه دي، اللي هو يعني هنتفرج على المسرحيه من غير لب في احنا اهو. كويس انا افتكرت بكره ننزل نجيب الحاجات دي كلها يا جماعه، فبكره نجيب اللب ونجيب السوداني ونجيب الحركات عشان المسرحيات والحركات الجميله اللي احنا متعودين عليها دي، في نفس الوقت يعني نجيب حاجتنا قبلها، فاهمين قصدي؟ طيب مين تاني؟ انا هناء من اسكندريه، عايز اقول لامي اني بحبها جدا وكل سنه وهي طيبه واديها طولة العمر. ربنا يخليها لك يا هناء وكل سنه وانتم طيبين. نعمه بتقول لنا نسيت اقول لك في مسرحيه اسمها فيما يبدو سرق وعبده، حلوه برده، مش عارفه تعرفها ولا لا، بصراحه ما اعرفهاش وانا كنت ناسي على باندا وانت فكرتني بيها. ايوه ماشي، بس فيما يبدو سرق وعبده دي هسرش عنها واشوفها، لا بصراحه ما اعرفهاش. مين تاني؟ ثانيه واحده. كل سنه وانت طيب حبيبي، ده رامي اكيد. ايه اي يبقى اكيد رامي. رامي عامل لي انا و عامل لنا اي اي صور انا وايهاب، انا وايهاب صالح البوب فرعنا وكده، عشان احنا امبارح كنا في الكفرج بتاعت نجوم اف ام. حلوه الصوره دي يا رامي قوي، وماسك المايك ولابس فرعون انا وبوب وبتاع، وفي صوره تانية عشان العيد جاي وبتاع، فاحنا هنذبح تقريبا اضحيه وبتاع. يا عم كل سنه وانت طيب يا عم رامي، منور الدنيا. طيب معانا مكالمه. نقول الو.
3: الو،
2: ازيك يا ايه؟
3: ازيك،
2: ايه الاخبار؟
3: كل سنه وانت طيب، كله تمام.
2: وانت طيبه ويعني واسرتك كلها وعائلتك جميعا بخير. ايه اشرحي لنا العيد بالنسبه لايه، بنظره او بعين ايه؟
3: العيد بالنسبه لايه متعلق في ناس معينه بس بتبقى موجوده، الناس دي لو مش موجوده العيد ما بيبقاش عيد.
2: طب ايه بقى الناس دول، مين هم؟
3: النزلات هما قريبنا من ناحية بابا، هما لو مش موجودين في العيد العيد مش بيبقى عيد بجد.
2: بتتلموا دايما كل عيد كده صح؟
3: بالظبط.
2: ربنا يخليكم لبعض والله.
3: يجوا قبلها بكام يوم نفضل قاعدين معاهم بقى، مش بنسيب بعض.
2: يعني هما يعني هما جايين مثلا بكرة أو بعده صح؟
3: بالظبط، هما
2: وصلوا
3: يجوا بكرة.
2: طب حلو قوي، هما وصلوا بكرة، هنعمل ايه بقى؟ قول لنا الطقوس ده، خلينا في عيلتك يا ايه، يعني خلينا نعمل الحاجات اللي امهاتنا قالت لنا احنا صغيرين ما نقولهاش للناس دي. قول لنا، قول لنا، احنا كده كده اخواتك يعني. هم وصلوا بتعملوا ايه بقى؟
3: لا هم وصلوا احنا بنفضل قاعدين معاهم. لا واحنا دلوقتي احنا قاعدين في مكان تاني بخلاف المكان اللي هم لما بيجوا بيقعدوا فيه، بس طبعا احنا ما بنسيبهمش، احنا بنروح بنفضل قاعدين معاهم.
2: بيت عيلة يعني؟
3: بالظبط.
2: ماشي حلو، فبتوصلوا بتتجمعوا كلكم في حته واحده، بتفضلوا قاعدين مع بعضيكم. بتاخدوا امتى قرار ان احنا يلا بينا مسرحيات العيد هتبدا؟ لان خدي بالك انا دلوقتي مش هينفع اروح اتفرج على مسرحيات عيد، انا لسه برضو ما دخلتش في جو العيد، لازم قبلها بيوم بالظبط، اللي هو بعد ما فطرنا، بعد ما صمنا يوم نصوم يوم الثلاث ان شاء الله، هنروح بعد الفطار كده نبدا المسرحيات تشتغل على التلفزيون. فانت بتبداي امتى او بتبداوا تقرروا امتى يلا المسرحيات هتشتغل؟
3: لا هو في عز الزحمه اللي احنا بنبقى فيها والتجمعات وكده، احنا انا ما بعرفش بمعنى اصح، يعني ما بعرفش بقى لما ايه ما نفضى كده واحده واحده كده، ما نرجع بيتنا نشوف بقى هنتفرج على ايه.
2: ما بتحبيش انت، بتحبي تقعدي تتفرجي وتركزي مع المسرحيه برضو؟
3: بالظبط.
2: طب يلا
3: ليا مسرحيات معينه
2: انا لسه هسالك
3: بتفرج عليها.
2: يلا قولي لنا الثلاثه زي ما بنبدا نلعبها مع بعض اللعبه دي، قولي لي هم اجمد ثلاثه انت بتحبيهم، هم الثلاثه جامدين بس رتبيهم لي من الاحلى بقى، جامده جدا جدا جدا.
3: ماشي، مسرحيه فك على بناتك وجوكر والعيال كبرت.
2: ماشي لا قولي لو عايزه تقولي ثاني قولي الحاجات اللي انت بتحبيها.
3: وفي ريا مسكينه.
2: ماشي،
3: مسرحيه كمان كده مش فاكره اسمها بصراحه.
2: أني واحدة؟ طيب قولي لي مين الممثلين كانوا بيعملوا ايه، حاول افتكر معاكي رغم ان الذاكرة بعافية يعني. قولي لي قولي لي، الناس هتساعدنا برضو، الناس معانا هنا على الواتساب، قولي لي.
3: لا هو فيهم اتنين كده، واحد بيقعد يتخانق مع التاني وبيحدف عليه تورتة ومش عارف ايه وكده.
2: طب دي في انهي حقبة زمنية يا جماعة؟ ساعدونا، ابعتولي على الواتساب انا وآية. طب ده هي قديمة، طب في نفس الفترة مثلا بتاعت سك على بناتك، في نفس الفترة بتاعت كده اوكي، في انهي فترة؟
3: مش عارفه بصراحه، بس هي من شكلها بتقول ان هي قديمه شويه.
2: مش عارفه ممثلين خالص؟
3: لا انا مش للدرجه دي.
2: مش عارفه الممثلين اللي فيها. طب لو عارفه ممثلين قولي لي.
3: لا ما اعرفش بصراحه.
2: طب ما شفتي للدرجه دي ازاي؟ كل سنه وانت طيبه يا ايه، وبسطت قوي بمكالمتك.
3: وانت طيب. ممكن اطلب اغنيه؟
2: ممكن تطلبي اغنيه.
3: ممكن رامي جمال ازاي ارتاح؟
2: ازاي ارتاح؟ لا حول ولا قوه الا يا بنتي، بنقول لك عيد ازاي ارتاح ايه. طيب حاضر.
3: لا هي طالبه معايا كئيبه دلوقتي.
2: ماشي رامي جمال اسمها ازاي هنرجع؟
3: اي واحده فيهم بقى.
2: ماشي هي ازاي هنرجع تقريبا. طيب حاضر، هتبقى الاغنيه اللي بعد الجايه. ماشي يلا خليكي جنب التليفون، خليكي معانا عشان تسمعي الاغنيه.
3: طيب
2: ماشي. عايزة حاجة تاني قولي.
3: كنت عايزة نشوف المشكلة بتاع الواتساب دي بس خلاص.
2: ماشي هنحاول نحل الحوار ده انا وانتي مع بعضينا بقى على الواتساب.
3: تمام
2: ماشي يلا باي.
3: باي.
2: طيب احنا لسه معاكم موجودين على نجوم اف ام، لسه بتسمع يوسف بركات في برنامج مش عادي. في اغنية هنسمعها دلوقتي نظرا لان زيزو اخونا تقريبا يعني مش عارف هو عايز ايه بالظبط، بس هو طلب الاغنية دي بكل شكل اخوي يعني. فتعالوا نسمع الاغنية اللي جاية دي، نطلع فاصل نرجع تاني بعد الفاصل. خليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم عن العيد بما اننا خلاص على بعد ايام بسيطه خالص من العيد. كل سنه وانتم طيبين جميعا. طيب مين بيقول ايه؟ انا اللي كنت بتكلم عن مسرحيه المتزوجون. لا يا باشا، ده احنا بنغير صوره الواتساب. ما انت كده هتغيريها يا ماجي. يعني ماشي يا ماجي، كل سنه وانت طيب يا جو، عيد سعيد عليك يا رب. اه بتقولي لا لسه وعملها كانت لسه كانت اسمك ايه؟ اه كان اسمها سلمى. سلمى كانت بتقول انا بجيب البيجامات الجديده والحاجات دي لسه في العيد، وطول الوقت بجيب الهدوم الجديده يعني، فبتقولي لا لسه بعمل كده. فجدع سلمى والله. طيب مها بتقولي عفروتو مسرحيه هنيدي وحسن حسني مها من مصر، مسرحيه سمير غانم فارس وبني خيبان صح كده، بحبها برضو يا جو. والله يا جو زعلان الحلقه قربت تخلص، نفسي تطول لانك هتوحشنا لحد بعد العيد، وكل سنه وانت دايما في حياتنا ويديمك نعمه في حياه حبايبك مها من الرياض سابقا مصر حاليا. تسلمي لي يا مها والله، كلام كلام كبير كلام كبير. كل سنه وانت طيبه. شروق حلمي بتقولي عايزه اقول لمامي كل عيد وانت معايا، ربنا يخليها لك يا رب يا شروق. ماشي. مين مستر مصطفى عامل لي برضه صوره اي اي، انا مش عارف ليه بس الناس كلها عماله تجرب الاي اي عليا مخليني فرعون. بس ماشي، ما هو مشكله العيد في الغربه ان مفيش عيد حرفيا، هو صلاه العيد وبس كده خلاص، مفيش اجواء ولا اي حاجه، فبكلم الاهل والاحباب خلاص وبعد كده بننام يعني لحد ما يجي ميعاد الشغل انزل وخلاص كده العيد. ربنا يجمعك بحبايبك وقرايبك قريب عبد الرحمن والله، وتبقى دايما وسطهم كده، وما تقلقش يا معلم احنا كلنا معاك اهو. وعيد سعيد يا باشا عليك، وحاول على قد ما تقدر تبسط نفسك حتى ولو بقليل القليل يعني، وكلم اهلك يعني انت لسه برضو بتعمل الحاجه الحلوه فاهم. طيب محمد عادل بيقول لي عش المجانين، ولو عندك بقى اغنيه بدنا نروق ماشي هشغلها لك. حاضر خليك معانا في العيديه بيه. لازم اطلب يعني حماده، انت بتعمل حاجات غريبه، انت بتطلب حاجات غريبه حماده، انت فاهم يعني مش هينفع اقول اكتر، بس حماده انت بتطلب عيديه، بتعمل ايموجن الايموجي اللي هو بتاع القرد اللي حاطيده على عينه وحاجات. فحمادة اعمل كده اعمل كده معلم. كل سنة طيب يا جو انت وكل المستمعين، بحب اعيد وامسي على كل حبايبي وفيروزة وكارما ومراتي. وانت ناسي مسرحية ريا وسكينة؟ لا قلناها ميزو والله. انا من دمياط ولسه شغال، ادعي لي معتز معاك حبيبي يا ميزو. كل سنة وانت طيب انت وكل حبايبك وكل قرايبك وكل الناس اللي بيحبوك وانت بتحبهم. الى هنا تنتهي حلقتنا. كنت مبسوط جدا معاكم النهارده، بعتذر لو اي مسج سقطت مني كده، ولكن حاولت اقرا على قد ما اقدر كل المسجات. ان شاء الله اكون معاكم. امتى؟ ان شاء الله يوم الاربع اللي بعد اللي جاي. اجازه عيد سعيده عليكم جميعا، اشوفكم على خير. كله يبسط، كله يفصل، عندك امتحانات افصط لك او افصل واتبسط يومين. لو انت في الشغل واخد اجازه يا باشا اتبسط، واخد اول يوم بس يا عم عيش ولا يهمك، اول يوم بس وبسط مع اصحابك، حاول على قد ما تقدر تقعد مع اهلك. خدت اول وتاني يوم يا باشا كتر خير الدنيا، اتبسط برضو وروق على حالك. حاول على قد ما تقدر كل ما يبقى فيه كده متنفس، وكل ما يبقى فيه حته كده تعرف تشم نفسك منها عيش يا باشا واتبسط. كل سنه وانتم طيبين جميعا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى تكون كانت حلقه خفيفه كده قبل العيد، نفتكر مع بعض المسرحيات والحاجات، بنعمل مراجعه سريعه على الحاجات اللي هنتفرج عليها في العيد. بسطوا، كل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.